مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله المستعان على ما تصفون.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
2: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
1: نعم.
2: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه.
1: نعم.
2: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
1: نعم.
2: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا.
1: نعم.
2: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر.
1: نعم.
2: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
1: رضي الله
2: عنه وأرضاه. نعم. ولولاه لضاعت الأمة. والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من وخيانا. يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة. في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس. سيدنا أبو بكر في العقد السادس. 61 سنة. بينه وبين رسول الله 2 سنين. وتلك مدته 2 سنين. مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين. ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح. أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى الناس دخلت ما صدقوش هذا. ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله. وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
1: قد خلت
2: من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف هذه الآية تنساها الصحابة كلهم نسوها وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
1: نقول ملاحظة شيخ نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت. أكبر ابتلاء وأكبر مصيبة مصيبة
2: عظم
1: الموت.
2: الله مصيبة الموت
1: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
2: يجهل
1: يخرج ساعات يخرج على السيطرة.
2: ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
1: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت أفضل شيء في حياتها. خلي نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان اللي هو سيد الخلق.
2: في هذه النقطة سيد بشير لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علاش أجبت الموضوع هذا؟ أجبت كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة. فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لأنه أقرب الناس ليه.
2: هو لا في البيت. والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته. وثاني حاجة لو تركهم كما هما لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل. سيدنا علي بن أبي طالب عمره قلنا علاش نذكر في العمر هذا. لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين عبد الله بن السلول رأس المنافقين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه يريد صده يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ هكذا وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت. ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب.
2: أو ناحي انسى سيدنا عمر. تولها سيدنا علي. ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور أنت. أي قرار بش يتخذه سيدنا علي؟ كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل معه سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
1: كبيرة
2: جدا فضل من الله. ولكن سبقته 2 سنين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله حرب الردة جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ. يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
1: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث الطفل الصغير
2: في بعثة سيدنا أسامة في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا. قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين. هذه مآثر سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كل ما يتذكر سيدنا أبو بكر الصديق يقوم يبكي فهو السباق هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
1: نعم كان شديد. الشيخ عندما نركز على كيف كان سيدنا النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
2: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
1: نعم.
2: شوف يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة: مولي أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها،
1: نعم،
2: لا حدثت أباها وقالت له: يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
1: نعم.
2: لا، توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب.
1: نعم.
2: وقالت له: صلي بالناس.
1: يا سبحان الله.
2: شوف، هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف.
1: نعم.
2: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
1: نعم.
2: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لا هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
1: نعم.
2: مري أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب
2: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم، سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
1: نعم.
2: فقال: ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية: والله لا يرضى الله هذا. يعني لا يرضى فيه في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بينه لنا هكا نعانده في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينك وبينهم يوم القيامة.
1: نعم.
2: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر.
1: أبو بكر الصديق
2: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولاه لضاعت الأمة، قلت لك.
1: نعم.
2: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة.
1: سبحان الله.
2: شنو رأيك؟
1: بلا ركن.
2: ما رأيك؟ ها فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون خليهم، أنا بطل الزكاة ما عشان زكيه. تصور الإسلام قال ينقص وأنا فيه، أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذ كامل وينقص عندي؟
1: سبحان الله.
2: وهذه الزكاة، وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد.
1: نعم.
2: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
1: خمس.
2: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين، فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
1: سبحان الله.
2: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله: لماذا عينت هذا ولم تعين هذا؟ وهو صهره سيدنا علي، صهره
1: قمة الأمانة.
2: ليه؟ وشوف سيد البشير، رجل أم كلثوم بنت الإمام علي، صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل: لماذا لم يعين صهره؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة، وأنت أولى بها، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان، عشان نقولوا احنا هنا نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال أهل، يقول أهل السيرة: لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحه كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا انفتحت عليهم الشيخ في عصر سيدنا عثمان.
1: نعم.
2: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة شفاء القاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل الشيخ معك،
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة. نعم
2: شيخ. نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة.
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة.
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فرغ للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود، نصرت بالرعب مسيرة شهر.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش، لا لا لا يخشان أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع الـ الـ الـ الـ

0: عمرتم دار الدنيا وخربتم دار الآخرة. ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
1: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
0: نعم على ما أظن.
1: نعم
0: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمس ضومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
1: شوف سيدي البشير، نعم. سؤالك ساعة نجاوبك على سؤالك. نعم. قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله،
0: وهذا الكلام شيخ سمحني، هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص
1: أنا جيتك سيدي البشير.
0: نعم.
1: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
0: أحد العلماء،
1: أحد العلماء،
0: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
1: يبقى أمير هو،
0: أمير هو
1: معناها من أهل العلية.
0: نعم.
1: علية القوم، من أهل الدنيا.
0: نعم.
1: من أهل الدنيا.
0: نعم.
1: ومفارقة مثله صعب.
0: نعم.
1: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
0: نعم.
1: كم تركوا من جنات.
0: نعم.
1: هكذا ولا.
0: نعم.
1: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه، ما يهز معه شيء كان عمله،
0: كان العمل
1: فيتحسر عليها.
0: نعم.
1: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء، لم يحضر شيء.
0: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
1: تو ننتقلوا عليش السؤال، تو يعم عند الناس عام.
0: نعم.
1: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
0: نعم.
1: العليا.
0: نعم.
1: لا لا.
0: نعم.
1: تو الناس عامة الناس،
0: عامة تامة الناس،
1: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
0: نعم.
1: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
0: نعم.
1: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
0: الزهد.
1: لا الزهد فمكان التربية النفسية،
0: تزهد
1: في الشيء.
0: نعم.
1: إذا وجوده وعدمه سواء.
0: نعم.
1: هو الزهد، أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
0: نعم.
1: يعني وجدت عندك سيارة، ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
0: نعم.
1: أما وإن شعرت بعزة نفس.
0: نعم.
1: وكبرية، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
0: نعم.
1: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
0: نعم.
1: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
0: نعم.
1: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
0: يغلط. نعم.
1: يغلط في نفسه
0: فعلا.
1: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف. نعم. عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: نصير.
1: صدق الله العظيم.
2: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
3: حب النبي صلي لي،
2: انا في حب النبي مغروم. انا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خنصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية الأولى إلى الآية 83 من سورة هود بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا

أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور

فلك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن

إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله.

0: أعظمه وأسناه
1: من القلب إلى القلب.
0: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
2: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
3: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

هم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

بِكُمْ تَسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَلَبُوا

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

يَخْشَوْنَ وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

اجتازوا اليوم ايها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان.

كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

أَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

يشركون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا لطيف الصنع من كلما
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلاما دهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم

بينا ويا ماضي الحكم إذا ما حكما نفس الكرب نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا عظمى واستجب منا دعانا كرما واستجب منا دعانا كرما

واستجب منا دعانا كرما يا كريم يا كريم أن

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك. مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 52، أي من قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى الآية 58، أي إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
3: أمة الله الهميسي،
2: والطالبة
4: مريم ولهي،
2: والطالبة
5: أسمى غموري.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وناديناه من جانب الطور الأيمن بالكسر، واضح؟ أي الجانب الأيمن من الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن هكذا. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه. عن هنا كلمة أخاه لابد من ترقيق الهمزة تفخيم الخاء، لا نقول أخاه ولا نقول أخاه، لا أخا. أخاه هارون، لا نقول هارون، لا هارون نبيا. طبعا هاء الكناية تحدثنا عليها سابقا في كلمة وقربناه نجي، هذه هاء كناية تعود على ضمير هو، هاء الكناية التي تعود على ضمير الغائب المفرد. قلنا نمدها بالصلة إذا كانت بين متحركين. هنا عنا قربناه نجي، علاش ما مديناهاش هنا؟ علاش ما قلناش وقربناه نجي؟ لأنه قبلها ساكن وهو المد. نفس الشيء في كلمة أخاه، لا نقول أخاه هارون، لا أخاه هارون هكذا، لأنه قبلها كذلك حرف مد، وحرف المد طبعا يكون ساكن. ثم كلمة هارون، لا نقول هارون، لا ترقيق الهاء، هارون. واذكر في الكتاب، الذال دائما صفة الرخاء وخاصة، واذكر وصفة الجهر لكي لا تصير شبيهة بحرف الثاء، فلا نقول واذكر ولا نقول واذكر، لا واذكر في الكتاب. كلمة في الكتاب لا نقول فل، لا فل، لابد من بيان حركة الكسر. وقفنا على كلمة الزكاة، قلنا هنا اختلفوا في المد هنا حال الوقف، منهم من يرى بأنه مد عارض عادي فيجوز فيه الأطوال الثلاث، ومنهم من يرى بأنه مد لازم حال الوقف للزوم السكون في الهاء. قلنا الهاء هذه لا تكون إلا ساكنة، فلا يمكن أن تكون متحركة لأن حال الوصل تصبح ترجع تاء. إذن هنا إذا كان السكون لازم للهاء فيعتبر مد لازم للزوم السكون في الهاء، وهذا المختار عندنا أن نقف عليها بالمد الطويل بالصلاة والزكاة هكذا. كلمة مرضية مرققة، ثم الراء هنا ساكنة مسبوقة بفتح فإننا نفخمها، فلا نقول مرضية، لا مراء، مرضية هكذا. طبعا انتباه إلى تحقيق حركات الكسر في بعض الكلمات مثل إدريس، إي صديقة، صي مع تفخيم الصاد، ثم الياء المشددة من ذرية، ذرية مع ترقيق الراء وبيان التشديد هنا في الراء وفي الياء، ذرية إبراهيم هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هاته الآية.

0: وبكيا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً.

0: هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضلي يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم.

0: آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. هنا طبعا سجدا وبكيا بين الواو أكثر إدغام مع الغنة، الوقف على الميم طبعا ننتبه لا نقلق للميم، لا نقول آدم آدم هكذا، ثم حرف الذال دائما فيه صفة الرخاوة، واذكر واذكر هكذا. نستمعوا الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبررة، مع السفرة الكرام لبررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
2: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه
4: وين انتي؟
5: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
4: الاذاعه الوطنيه. معانا بديت الحكايه.
5: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: اختيسي نو غيوني. اذاعه تونس الثقافيه، صوت اراده الحياه.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
4: اذاعه صفيقس، عشره دائمه.
6: اذاعه المنستير، تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
4: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
5: وين هي؟

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور.
2: بنور الله أشتري وأحمي يا رب.
1: كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. أتذكر الأمس في حزن وفي يأس، وأنت لليوم تحيا لست للأمس، والقلب في الحزن لا يلقى سعادته ولا يشع له حتى سنى الشمس. فاعشق حياتك في طهر وفي دعة، وارفع لها راية التجديد في قدس. دع القديم وخذ من يوم واقعنا فكرا تسير به في موكب الحس، واجعل وجودك نورا لعقل رائد كي لا تظل بهذا العصر في غلس. خذ الحياة بآتيها وحاضرها، واغرس بها زهرة الآمال للأنس، وافتح عيونك في شوق وفي مرح، ترى الوجود جميلا ناعم الطقس. خذ الحياة ولا تجزع لكدرتها، فما بعيد الدجى إلا سنى الشمس، ولن ينير لك الدرب المهول سوى نول الطموح وروحانية النفس. مستمعي الفاضل، قرأت كتابا لأحد المفكرين عنوانه دع القلق وابدأ الحياة، ووجدته كتابا رائعا يعالج قضية ملتهبة ويناقش أمرا واقعا. وهذا الكتاب يحكي فلسفة مؤلفه ونظرة كاتبه لقضية القلق وعدم الاستقرار النفسي لدى الإنسان. ولا شك أن في هذا الكتاب فائدة لقارئه ومقلب صفحاته. سؤال يطرح نفسه: ما القلق؟

القلق هو الخوف الذي يساور النفس ويحاصرها، وهو الرهبة والحيرة وعدم الارتياح وذهاب الاستقرار النفسي. فالقلق من أخطر المشكلات التي تواجه الإنسانية. يقول المؤلف في كتابه دع القلق وابدأ الحياة: القلق من أخطر المشكلات التي تواجه الإنسانية. وفيما أرى أن القلق تختلف درجاته وتتباين أسبابه باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يعيش حياته قلقا فيصبح ويمسي عليه حتى في النوم لا يخلو من القلق، ومنهم من يعيش فترة مع القلق يعاني منه قليلا ثم يتخلص منه. إن كل إنسان لا بد له أن يعيش القلق، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، غنيا أم فقيرا. ربما يسأل الإنسان نفسه: متى أستطيع أن أدع القلق وأبدأ الحياة؟ الإنسان يستطيع أن يدع القلق ويبدأ حياته إذا كان لديه قوة في الإرادة والعزم، وكل إنسان لديه قوة في الإرادة والعزم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما: هل يستطيع كل أحد أن يوظف إرادته ويستفيد من عزمه في قضية التخلص من القلق؟ إن لدى الإنسان المسلم في حياته قضية كبرى، وهي أصل يتفرع منه فروع ترتبط بقضيته الكبرى بشكل مباشر، وهذه القضية هي قضية الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. فإذا تحقق فإن الفروع الأخرى تتحقق تبعا لذلك. وما من مؤمن بالله تعالى إلا ويتبدد القلق من حياته ولا يبقى له أثر في نفسه. يقول أحد المفكرين المستشرقين: إن علاج القلق يكمن في الإيمان بالله. ويقول آخر: فإذا أصابنا الهم والقلق لما لا نحاول اللجوء إلى الله تعالى؟ وقول الله أجل وأبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. وعلى العكس من ذلك، فإن الذي يتخلى عن الإيمان بالله تعالى فإن صدره يصبح ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن من أعظم أسباب زوال القلق النفسي تحقيق العبادة الخالصة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وإن المحافظة على الشعائر الدينية من أعظم أسباب ذهاب القلق. لماذا؟ لأنها غذاء للروح، وهي ذكر لله تعالى، كما قال المولى عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وقال أيضا:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وجاء أيضا في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وفي المقابل يذكر الله تعالى أن المعيشة الضنك والقلق النفسي يحاصر العبد الذي يعرض عن ذكر الله تعالى.

ومن أسباب إزالة القلق وذهاب الهم عن المسلم الدعاء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق الله العظيم. ومن أعظم أسباب ذهاب القلق الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. والذي يطمح أن يعيش بلا قلق فعليه أن يتجنب أسبابه. وأعجبني قول أحد المفكرين: أربع تورث ضنك المعيشة وكدر الخاطر وضيق الصدر. الأولى التسخط من قضاء الله تعالى وقدره وعدم الرضا به. الثانية الوقوع في المعاصي بلا توبة. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. صدق الله العظيم. الثالثة الحقد على الناس وحب الانتقام منهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. يقول المولى تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وكما قيل: لا راحة لحسود. الرابعة الإعراض عن ذكر الله تعالى، وتقدم الدليل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى قلوبا سليمة من الحقد والحسد، ونسأله جل وعلا نفوسا مطمئنة طيبة راضية، فهو الحافظ الكريم الرحيم.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق فلا تكونن من الممترين.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

فاغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري.

0: افضحني. اللهم إني أسلمت نفسي إليك،
1: اللهم إني أسلمت نفسي
0: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قارون عن نافع المدني للقارئ.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدعوا

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووفي؟

0: البقية، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: والله المستعان على ما تصفون.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء، وأغسل روحي بطهر

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكلي عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الثلاثاء 22 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 7 جويلية 2026 ميلادي. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، عدا بالي معكم من هذه اللحظات 7 ودقيقتين إلى حدود 9. بعض الفقرات كيف ما عودناكم بها بإذن الله تعالى، منها ما هو خارجي رفقة مشايخنا الكرام، ومنها ما هو ضمن الدليل اليومي لهذه البرامج المباشرة. طيب شيخنا محمد المسعودي كالعادة معكم بإذن الله تعالى في حدود 37 دقيقة، وكعادتنا مع شيخنا محمد إن شاء الله نتولى شرح حديثنا المولي، جميل جداً ويعني شرح من كل الجوانب لغويا واصطلاحيا ومعنويا، ثم محاولة البحث في وقتنا الحاضر ما يمكن إصلاحه عن طريق هذه الأحاديث الجميلة جدا. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. اللي يحب أكثر تفاصيل يسمعنا في 37 دقيقة رفقة شيخنا محمد المسعودي. المداخلة الخارجية الثانية رفقة شيخنا مهدي بن سالم في مسك الختام، نواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى ولسنا بعيدين أبدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبتعد عن أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها كما القرآن العظيم هو صالح لكل زمان ومكان، بل مصلح لكل زمان ومكان، كذلك الأحاديث النبوية المطهرة المشرفة على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم كذلك مصلحة لكل زمان ومكان، وهي طريقنا، وهي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إثبات منا نحن كمؤمنين كمسلمين كموحدين اتباعنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو القدوة، كيف لا وهو الأسوة. وبين هذا وذاك أكيد هناك محطات قارة تسمعها كالعادة، كيف ما دقيقة اقتصاد في تمام 8، كذلك إذا فقهوا في 8:15 دقيقة بإذن الله تعالى. وبين هذا وذاك نتحدث اليوم عن الأدب، عن الأدب عموما، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع خلق الله يعني جميعا، وهذا ما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نبحث في القرآن العظيم، نبحث في السنة النبوية المطهرة عما أصلحه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أخلاق، عما أراد أن يغيره عليه الصلاة والسلام، يعني سعى في ذلك قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته نبي رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى حتى يعلمنا الإسلام، حتى يفقهنا في هذا الدين العظيم، علمنا قبل ذلك وفي وسطه وبعده، علمنا الأخلاق، علمنا الأدب، علمنا كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم كيف نتأدب مع خلق الله أجمعين. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء مستمعين الكرام، وخاصة كل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، والأكيد أن سوف نخصص وقت حتى نحيي ونبادر كل تحية بتحية بإذن الله تعالى عن كل ما تكتبوه وتدونوه عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، اللي هي طريقة للتواصل بنا، كذلك 71 136 ألف رقم موضوع لذمتكم للتواصل معنا معنا عن طريقه إن شاء الله. بقدر المستطاع في ساعتين من البث المباشر نحقق المتعة والاستفادة للجميع. 7:06 آية بينت من ذكر الله الحكيم لسورة المؤمنون بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم مجددا مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. 7:12 دقيقة، يومكم سعيد، يومكم مبارك بإذن الله تعالى، يومكم كله خير وبركة وأمن وأمان من الله سبحانه وتعالى، وهو الضمان الذي تستريح بذكره القلوب وتنعم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. كيف لا وهو رب العباد، كيف لا وهو خالق كل المخلوقات سبحانه وتعالى، كيف لا تطمئن القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وحد ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هكا قال ربي سبحانه وتعالى. وإذ قال المولى فنحن سمعنا وأطعنا ونسمع ونصدق كلام الله سبحانه وتعالى دون نقاش ودون شك ودون ريب، لأن سبحان الله يعني القلب يشك، العقل يشك، يعني نشك في كل شيء، يعني الإنسان دائما ما يسأل نفسه هل الأمر هذا حقيقة أم من ضرب الخيال أم من ضرب التهيؤات. لا، هذا أمر حقيقي، هذا أمر فعلي، هذا أمر يلتمسه كل مؤمن وكل مسلم يستودع الله سبحانه وتعالى دينه وأماناته وخواتيم أعماله ورزقه وأبناءه وأولاده ونفسه، وكل شيء هو أمانة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يهدأ القلب ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحافظ، هو الضامن سبحانه وتعالى. وإذ يعلمنا هذا النبي العظيم الآداب جمة، وقد أمضى حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الأمة جمعاء الآداب والأخلاق، سواء كان ذلك مع رب العباد سبحانه وتعالى أم مع الخلق أجمعين. فحث عليه الصلاة والسلام على ذلك إيمانا منه عليه الصلاة والسلام بأن رأس الأمور كلها في هذه الحياة الدنيا هي الأخلاق والأدب. إذا حسنت الأخلاق وحسن الأدب فإن الأمور كلها تنضبط، يعني كل شيء ينضبط إذا ضبطنا الأدب والأخلاق، سواء كان ذلك مع رب العباد أم مع العباد. مما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أمور الآداب مع الله سبحانه وتعالى والتأدب مع المولى سبحانه وتعالى أمر على غاية من الجمال وعلى غاية من الأهمية، لأن المؤمن في كل ذلك يرجو رضا الله سبحانه وتعالى بكل الأعمال مهما كانت تلك الأعمال، لأنه عمل المؤمن مقيد بكل ما يعني يراه في هذه الحياة الدنيا فيه منفعة في الدين والدنيا، يعني كل ما فيه منفعة في الدين والدنيا فإن المؤمن يتبعه، ينظر إلى القرآن العظيم، ينظر إلى السنة النبوية المطهرة ماذا تقول في ذلك، ويصرف كل حركته في الحياة الدنيا على ذلك الأساس. فالآداب مع الله سبحانه وتعالى، أولا نتحدث في آداب ربما تكون سبحان الله ربما تكون بسيطة جدا إلا أنها تؤثر على حياة المؤمن سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. وقد تحدث النبي عليه الصلاة والسلام في أمور يعني تبدو وأنها بسيطة، إذا تحدث عليه الصلاة والسلام في أدب النوم وأدب الاستيقاظ، ربما شخص آخر ربما لا ينتمي لهذا الدين أو حتى ينتمي ولكنه لا يعير الأمر أهمية، ينظر إلى هذا الأمر فيقول ما فائدة ذلك، لما نتحدث على أدب النوم وآداب الاستيقاظ. ولكنك أيها المؤمن الذي جرب ذلك وأعاد تجربته وأحس تغيرا في حياته عن طريق التزامه بذلك يفقه هذا الأمر ويرشد إليه غيره من الذين ربما يستهينون بذلك، أكد النبي محمد عليه الصلاة والسلام على هذه التفاصيل المهمة في حياتنا الدنيا، لأنها تؤثث إلى راحة، راحة نفسية، راحة في البدن، وراحة في العقل. إذا تحدث وقال أنه من آداب النوم هو الوضوء، إذا أتيت فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، وانظر إلى أثر ذلك في حياتك. لا نتحدث فقط على النظافة من الجانب الحسي، بل نتحدث على الجانب النفسي. تخيل أنك حينما تذهب إلى نومك تتوضأ وضوءك للصلاة، تستغفر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى، تمجد الله سبحانه وتعالى، تقر بضعفك أمام الله سبحانه وتعالى، تقر بأن الله هو الحافظ على الدوام. انظر إلى طريقة نومك وإلى هدوء نومك، سبحان الله، ومن جربه يعرف. كذلك إذا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام على آداب الاستيقاظ، أن تمسح وجهك بيديك، وافعل ذلك وسوف ترى يعني تغيرا، سبحان الله، لأن وكأنك تطرد عنك كل خمول وكل ركود، سبحان الله، يعني ترى ذلك الأثر في حياتك. كذلك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى في صباحك وأنت تستعد لاستقبال يوم جديد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، يعني حتى الذكر هو بإذن من الله سبحانه وتعالى، أنت تقر بضعفك أمام المولى سبحانه وتعالى. فانظر بماذا يجازي القوي الضعيف، بماذا يجازي المؤمن المهيمن ذاك الذي دعاه، يعني سبحان الله، ترى تغيرا في حياتك، ترى وصلا بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعادله أي وصل آخر، ترى فتحا وتمكينا في حياتك، ترى يعني كل شيء يمر أمامك بكل سلاسة وبكل ليونة، وترى كل الصعاب تنزاح أمام هذا الأدب الجم مع الله سبحانه وتعالى. 7:19 دقيقة، آيات بينات من سورة الفتح بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، ثم لنعود بإذن الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم

بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا.

0: الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:24 دقيقة ليسأل على الوقت. أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين الكرام في هذه المصافحة الصباحية. صباحك أجمل لهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى، يوم الثلاثاء 22 من شهر محرم 1448 هجري.

أنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أمل مرزوقي، فطوم بن سعيد كالعادة، سامية بن عثمان، بنان تواتي، سلوى فرجاني، حاتم لصيف، إلهام حفوظي، ليلى الحاج أحمد، زينة جديدي، أختنا مكية، كذلك مريم عبد الله، يكن اللافي، زهرة حلواني، أم وحيد دويكات، سامية مصباح بزمليتا، عزيزة رحيلي، أحمد قاسمي، وكل من يتواصل معنا عن طريق هذه الصفحة. ما زلنا نتحدث عن الأدب، والأدب هو آداب، سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما نقول لم يترك شاردة ولا واردة إلا حدثنا فيها عليه الصلاة والسلام، حتى لا تكون لنا بعد ذلك تعلة أو حجة أمام الله سبحانه وتعالى نتعلل بها ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام المرسل هداية للعالمين لم يتحدث فيها أو لم يشر إليها أو لم ينبه لها. فعليه الصلاة والسلام تحدث في كل شيء، من الذرة إلى الذرة، سبحان الله. يعني تحدث في كل شيء عليه الصلاة والسلام، ولم من الذرة إلى المجرة كما يقال، يعني تحدث في كل شيء عليه الصلاة والسلام ولم يتركنا كذلك هملا، سبحان الله. فكل شيء حدثنا فيه وحدثنا عن الأدب إيمانا منه عليه الصلاة والسلام أن كل الأمور تصلح ويصلح شأنها ويصلح شأننا باتباع الأدب. تحدثنا منذ قليل عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مسألة التعامل مع حياتنا في كل حركة وفي كل سكون. كذلك حدثنا عليه الصلاة والسلام في الأدب مع الله سبحانه وتعالى عن أدب عظيم جدا يبين فيه المؤمن أولا حبه لله سبحانه وتعالى، ثم طاعته لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، ثم شدة تعلقه بالمولى سبحانه وتعالى، ثم التزام آداب الدعاء. في الدعاء تحدث عليه الصلاة والسلام في الآداب، حتى وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وجب عليك أن تلتزم بأدب معين. نحن ولله المثل الأعلى، حينما نطلب من شخص ما، يعني نظيرنا في الإنسانية، رجل كان أو امرأة أو كبير أو صغير، حينما تطلب معروفا أو تطلب إسداء خدمة، يعني تتفنن في أن تكون لطيفا، في أن تكون مؤدبا، في أن تلتزم حدا معين من الأدب مع من تريد أن يعني يسدي لك خدمة. فما بالك وأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، رب الأرباب، خالقك وبارئك وفاطرك، ألا يعني يخجل الإنسان أن لا يلتزم بأدب معين وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أي شيء كان؟ علمنا ذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وجب عليك أن تخلص النية، أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن أن يعني تتيقن بالاستجابة، أن تدعو الله وأنت موقن بأنه سوف يستجيب لك، يعني لا يضطرب قلبك، هل يستجيب المولى لي؟ هل تستجاب دعوتي؟ احنا بلهجتنا العامية دائما ما نقول وزعمة بالك قد، يعني هل يستجيب ربي سبحانه وتعالى الدعوة؟ لا. قال لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه وجب عليك أن توقن وأن يكون لديك يقين بالإجابة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. كذلك نبهك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تفتتح الدعاء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بذلك يعني تجتمع ويجتمع لديك سبل استجابة الدعاء، سبحان الله، لأنك تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على كل ما تفضل عليك، ثم تختم بهذا الحمد وبهذا الشكر. سوف نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى، احنا مش ناخذ فاصل، بعده نلتحق بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه بإذن الله. تفضل.

0: صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 7:32 دقيقة، كيف ما عادتنا في التوقيت هذا بالذات يكون حاضر معنا شيخنا محمد المسعودي عبر الهاتف حتى نتحدث معه في أحاديث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم شيخنا محمد، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيك شيخ، نحن باش نواصلوا معك بإذن الله تعالى حديث آخر من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث خيرية المؤمن، خيرية الأمة جميعا في التفقه في هذا الدين، على حد قوله عليه الصلاة والسلام عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا طريق ومنهج يعني نبوي عظيم، نستن به، نحذو حذوه، نأخذ هذا الطريق العظيم حتى ننعم بهذه الخيرية، خيرية الفرد وخيرية الأمة عموما. شيخنا
1: شكرا. أولا أبدأ بحمد الله فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواجب حمده الصادق وعده سبحانه، ابتدأ الإنسان بالإحسان وشرفه بالعقل والبيان وأرسل إليه الرسل ليعلمه ما لم يعلم، فكان العلم كل خير وكل مغنم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي العدناني المبعوث بالحق وآي القرآن، أعرف الناس بربه وأحرصهم على بيان ما يزيد من قربه، وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعه ومن أحبه. أمين أسلم عليكم كذلك، فأقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يعني أهل إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما كانوا، سائلا الله العلي القدير أن يزيد إشعاعكم لتنفع الأمة بعلمكم إن شاء الله.
0: أمين يا رب أجمعين.
1: أما حديث اليوم فهو عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا جزء من حديث أطول، جزء من حديث أطول نوعا ما، والحديث كاملا كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن نفس الراوي معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ليعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا هو الحديث كاملا، وقد احتوى عدة مواضيع، مع كون الفقه في الدين هو خير من عند الله. من يريد الله به خير يفقهه في الدين، إذن هذا الموضوع الأبرز فيه، مع كون الفقه في الدين خير من عند الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يحبه الله. وكذلك فيه أن الرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مخلوق هو منفذ لأمر الله في تقسيم الأرزاق وقسمتها، وأن الرزق كالأجل لا يزيد ولا ينقص. ثم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن الإسلام لن يجتث ولن يمحى ولن يهان ولن يفقد من هذه الأرض، وإنما إذا حورب في مكان ظهر في مكان آخر أشد وأقوى. لماذا؟ لأنه دين الله تعالى وهو خاتم الأديان باق إلى قيام الساعة، وهذا أمر الله ومراده. إذن هذا هو الحديث بتمامه، ولكن الذي سنتمعنه فيه هو الجزء الأول منه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأسلوب الذي ورد به هذا الحديث يجعل كل من يقرأه أو يسمعه بانتباه يحب الفقه. الأسلوب الذي جاء به هذا الحديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فعلا من يتمعن في هذا الحديث يحب أن يكون فقيها. علاش؟ قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرفض خير الله سبحانه وتعالى، ومن يرفض فضل الله سبحانه وتعالى، ومن يرفض محبة الله سبحانه وتعالى. كل من يتمعن في هذا الحديث يسعى أن يكون فقيها في الدين. إذن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه ترغيب وفيه حث وفيه دفع للتفقه في الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الفقه خير، وخير جاءت هنا لفظة نكرة للدلالة على الكثرة الغير مقيدة، ثم قال أن ذلك من دلائل محبة الله لبعض الناس وتفضيله لهم أن حباهم بهذا العلم. الفقه في الدين لم يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل البشر ولا لأغلب البشر، ولكن لمن يحبه، أنا يحبه الله سبحانه وتعالى يفقه في الدين، لأنه علم شرعي عال فيه معناها منافع للفقيه ومنافع للأمة.
0: أين؟
1: والفقه في اللغة، هو الفقه في اللغة هو الفهم وهو العلم. فموسى عليه السلام لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون دعاه، دعا معنى موسى دعا ربه، دعا ربه كما قال الله سبحانه وتعالى على لسانه، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سمعتها؟ يعني يفهم ما سأقوله لهم ويعلمون ما سأقول لهم. ثم الفقه بعد ذلك أصبح علما خاصا بالشريعة. الفقه هو العلم بالقوانين والعلم بالأحكام، يقول فقيه في القضاء يعني عالم بأحكام القضاء، ولكنه أصبح خاصا بالشريعة، فكل فقيها هو العالم بأحكام الشريعة. إذن أصبح هذا علما خاصا بالشريعة يلهمه الله سبحانه وتعالى لمن يحب من عباده. اللهم اجعلنا منهم والمستمعين
0: يا رب. أمين.
1: إذن يلهمه الله سبحانه وتعالى لمن يحبه من عباده، لأن الفقه هو أعمدة الشريعة. الفقه هو ليس عماد واحد، وإنما هو أعمدة الشريعة الضامنة لبقائها واستمرارها ودوامها. إذ لو كان الدين عبادة فقط لدرس، ماذا درس؟ تلي وانتهى. ولكن الذي يمسكه شنو هو؟ هو الفقه، لأن كل ممارسة بشرية لها أحكام خاصة بها ضامنة لبقائها، التي إما نسميها قوانين أو نسميها قواعد.
0: بالضبط
1: شيخ. من كل الألعاب نأخذ الألعاب، نحن الألعاب البدنية والألعاب الفكرية، كل الألعاب وكل الرياضيات وكل الرياضيات لها ماذا؟ لها قواعد.
0: بالضبط شيخنا. نعم شيخنا، بعد إذنك فقط احنا نستسمحوا في بعض الثواني نمروا إشهار ونرجع لك إن شاء الله.
1: نعم.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: من القلب إلى القلب، ومعكم رجعنا مستمعينا الكرام ومع شيخنا محمد المسعودي. نعم شيخنا، نواصل هذا الحديث الجميل والتفقه في الدين وأهميته في حياة المؤمن.
1: نعم، قلت أن كل ممارسة بشرية وكل تطبيق بشري له أحكام خاصة به ضامنة لبقائه.
0: نعم.
1: نسميها قوانين، نسميها قواعد، كما قلنا وعطينا مثال لذلك الرياضات، معناها مجموعة رياضة. الدين هو ممارسة، هو تطبيق. لماذا؟ لقناعة وقعت في القلب وهو الإيمان. إذا كان هذه التطبيقات ليس لها قواعد وليس لها أحكام، فإنها بمرور الزمن ستدرس، يعني ستندثر. إذن كذلك الفقه هو ماذا؟ هو معرفة أحكام الشريعة بأدلتها من الكتاب والسنة، معرفة حلالها وحرامها ومستحبها ومباحها ومكروهها ومراد الله تعالى من عباده. هذا أراد الله سبحانه وتعالى منا من فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات وغير ذلك من القربات اللي سبحانه وتعالى مثل العمرة والأضحية إلى غير ذلك. إذا هذه يجب أن يكون لدينا فيها ثقة، وإلا فإننا نمارسها بدون ثقة، يعني نمارس كأي عمل آخر معنا، وقد مع مرور الزمن قد نجده وقد معنا يتحول وقد ينحرف عن مقصده. إذن هو معرفة ما يريد الله سبحانه وتعالى منا من خلال فرض العبادات، من خلال فرض العبادات كذلك من خلال المعاملات. فمن يصلي مثلا وهو يجهل أحكام الطهارة كيفية الوضوء والغسل والتيمم، فقد يصلي تاركا شرط الطهارة كأنه لم يصلي. أنا نعرف هو كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يتيمم، معناه كأنه ترك شرط الطهارة اللي هو شرط لازم للصلاة فكأنه لم يصلي. وكذلك من لم يعرف نواقض الوضوء مثلا، ومن لم يعرف أركان الصلاة وسننها، ومن لم يعرف كيف يرقعها. أنا أرى بعض الناس إذا كان مسبوقا إذا سلم الإمام يسلم معه ثم يعيد صلاته، علاش؟ لأنه ليس له فقه ترقيع الصلاة، وترقيع الصلاة خير كثيرا من إعادتها. كذلك من لم يعرف شرط وجوبها وشرط صحتها فقد يذهب جهده هباء، هذا لغياب الفقه. كذلك فريضة الصيام إذا لم يكن فقيها في أحكامه أو في الضروري من أحكامه فقد يصوم بلا نية. معناها سامع أن سماحة المفتي قد أعلن معناها دخول الشهر يصبح صائما لأن المحيطين به صائمون، عائلته وأهله وأهل معناها حيه لغير ذلك بلا نية، يكون صائما معناها له معناها صوم الجوع والعطش والعنة ولكنه بلا نية فكأنه لم يصوم، وقد يفسد صومه، هو يفسد صومه دون علم وهو يحسب أنه صائم بغياب الثقة. فريضة الزكاة كذلك إذا لم يكن المزكي عالما بأحكامها فقد يزكي دون نصاب، وقد يعطي من المال والأنعام أو الزروع دون حساب محدد، بل على هوى نفسه يقدرها كيف شاء، ما عندوش ثقة، ليس له ثقة الزكاة وهو يحسب أنه أدى زكاة ماله. ركن الحج كذلك على الأقل الذاهب للحج يكون لديه الضروري من الأحكام كأركان الحج الأربعة، وما هو مباح منها وما هو محرم فيها وما يجبر وما لا يجبر من المناسك، يعرف الزمان ويعرف حرمة المكان، يعرف الحلة ويعرف الحرم.
0: شيخنا بعد إذنكم شيخنا مرور إشاري آخر ثم لنعود معكم، نخذ راحتنا إلى حدود 8 غير درجة إن شاء الله. إشهار
2: محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
0: نعم رجعنا معكم مستمعين الكرام ومع شيخنا محمد المسعودي. نعم شيخنا، يعني توقفنا عند ربما يعني يسقط فرض من الفروض شيخنا، وهذا أمر عظيم جدا يعني، ويسقط عنا شرط من شروط الصحة فلا تقبل صلاة ولا صيام شيخنا حينما يجهل المؤمن بالمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا مهم جدا شيخنا حتى يفهم المؤمن ما له هو ما عليه شيخنا.
1: هذا هو، يجب أن يعرف المؤمن ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما يكفيه، أقل ما يكفيه للقيام بعبادته وهو عالم بما يريده الله سبحانه وتعالى منه وبمقاصد هذه العبادة، يعرف مقاصدها ويعرف ما يفسدها وما يصلحها
0: بالضبط،
1: ويعرف شروط صحتها وشروط وجوبها. فقلت الذي يذهب للحج على الأقل يعرف معناه ما هو معلوم بالضرورة الحج، ما يجب أن يقوم به الحج، يعرف معناه يتكون قبل الذهاب إلى الحج معناه في أركانه، في واجباته، في أين الحل وأين الحرم ومن أين يحرم إلى غير ذلك، ما يفسد حرامه، ما يجبر بدم، ما لا يجبر بدم، معناه وقوفه في عرفة متى زمان، ما هو الواجب فيه، ما هو الفرض فيه، ما هو المزدلفة، ما هي من هذه يجب أن يعرفها. بعض الناس يذهب معتمدا على غيره، فإذا فارق هذا الغير وقف في مكانه وقد لا يؤدي معناه ما هو مطلوب منه. إذا فالفقه ضروري للعبادات، علاش؟ لأنه يفهمنا ما يريد الله سبحانه وتعالى منا، وهو كذلك ضروري الفقه ضروري للمعاملات، فنعرف ما لنا وما علينا. المعاملات جعلت له مجلات في القوانين الوضعية، جعلت له مجلات، مجلة العقود ومجلة غير ذلك، مجلة التجارة وغير. إذن المعاملات كذلك اهتم بها الإسلام، وضع لها فقه، وليعرف الإنسان ما له وما عليه وما حلاله وما حرامه في كل المعاملات. شو نوع البيع والشراء والمعاملات المالية بصفة عامة، منها أحكام الزواج والطلاق والكفالة والنفقة، منها أحكام القضاء، قضاء الشرعي. فإذا غاب الفقه الشرعي وأظلم الطريق على الناس، فكم من زوج يعيش مع زوجه وقد كان طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا، يعني تلفظ بلفظ الطلاق وهو واع معناها في كل معناها راحة، ثم بعد ذلك لا يعرف حكم ما قاله أو حكم ما معناها ما قرره، فيكمل حياته مع وقد كان معناها خارج معناها قد تلفظ بلفظ الطلاق. ثم بعد ذلك بعض الحين يثق وجيه يستفي يقول لك كيفاش أنا قلت فهمني. هذه معناها فرصة ساعة أن الإنسان يتجنب هذا الكلام، ولو في حالة غضب ولو في حالة إغلاق، أن معناها لا يقول لزوجي أنت طالق وزيد عودها وأنت طالق وطلقت كده غريبة، قل ما شئت إلا هذا على الأقل، معناها قل ما شئت إلا هذا، والإنسان يمسك معناها أصابه ويهدى إلى غير ذلك. ولكن بعض الناس معناها يتلفظون بألفاظ كذلك، ثم بعد ذلك يحاولون البحث عن مبررات ويحاولون البحث عن فتاوي. قلت كم من معاملات نتعامل بها، فإذا فيها ربا مثلا معاملة مالية ما نعرفوش، ما بعض الأحيان ربا العين هذه يمشي واحد يشري حاجة من عند مزود ثم يرجعها له بسوم أقل ويبقى ذاك الكرد إلى غير ذلك، معناه لا نعرف أنواع الربا. من الفقه أن نعرف أنواع الربا وأصناته وأنواعه. كم من بيع والشراء فيه غبن وفيه غش وفيه ضرر، كل هذا علاش؟ لأن الخير لم يؤتي لكثير من الناس، يعني الخير هو الفقه
0: صحيح.
1: ولم يقبل عليه الناس، فرفع عن أكثرهم واحتاجوا أكثرهم وفقدوا أكثرهم. وأول فقه رفع هو علم الفرائض الميراث، كما أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يستطيع الآن أن يقسم تركة؟ القليل جدا صحيح. الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى والذين نوروا في نور هذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن هذا العلم سيكون أول العلوم التي ترفع. لذلك نحن نرى الآن كثرة السائلين في البرامج الإذاعية والتلفزية والمكتوبة عن الأحكام، عن أحكام الفقه. الآن أرى أن العبادة قد اهتموا في أمور دينهم وأصبحوا يبحثون ويسألون عن الحلال والحرام، ما هو الحلال وما هو الحرام، وقد معناها سخر الله سبحانه وتعالى ويسر من يفهم الناس هذا معناها أمر دينهم عبر الفقه. لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين يسمح وراه للفقيه بالتصدي لمستجدات الطارئة على الأمة. مش فقيه بارك بعد شوالي بعد فقه شوالي يتصدى للمستجدات الطارئة على الأمة ويستنبط لها أحكاما حتى لا يتجاوز الزمان الدين، مش الزمان يستقش الدين. الفقيه الذي آتاه الله العلم معناها يجعل الإسلام يساير الزمان في قضايا مستحدثة. أنا برشا قضايا مستحدثة، التبرع بالدم، التبرع بالعظام، مثل الأنبوب، متى يفطر مسافر في الطائرة، أنا وقد جاء وقت المغرب حسب لساعته، الاستغناء عن المسمع وراء الإمام بوجود مفخم الصوت، الفرق بين الأذان الحي والأذان الميت، هذه كلها مستجدات عصرية. معناها يجب الفقيه الذي آتاه الله سبحانه وتعالى هذا العلم يسير، يتصدى، يجد معناها يستنبط من الأحكام ويقيس حتى يجد معناها حلولا لهذه المسائل التي معناها تدخل في حياة المسلم.
0: والله مهم جدا شيخنا ما تذكرونه، لأنه خاصة في وقتنا هذا الراهن والتغيرات الفكرية والتغيرات على مستوى العلم وغيره شيخنا، أحدثت الارتباك والريبة عند بعض الناس شيخنا، لأنه هناك من يحكم بسنوات وعقود خلت على وقتنا الحاضر شيخنا، ويصعب على الناس أنه يعني يطبقوا تلك الأحكام في وقتنا الراهن شيخنا، فيلبسون يعتدون على الناس ويصعبون الحياة على الناس شيخنا.
1: إذن ثم قاعدة تقول يقول الحكم يدور مع التي هي.
0: نعم.
1: والعلة تتغير. فيتغير الحكم. الفقيه هو الذي يساور هذه العلات المستحدثة. لو مثلا هل يعتبر الهاتف مصحفا نجوز أن ندخل به الخلاء ولا لا؟ هذه المعنى المستحدثة. هذه يجب أن يكون الفقهاء عارفين حتى يصدروا ما معناها يصدروا فتاوي تريح الناس. هذه كلها مسائل مستحدثة وتشغل بال المسلم يحتار في التعامل معها. فمن يرفع اللبس ويروح الناس
0: هو الفقيه.
1: أراد الله به خيرا وهو الصحيح.
0: صحيح.
1: الذي يستنبط من القرآن والسنة والإجماع والقياس حكما يحل هذه المسائل وتسمى فتوى. فالمفتي هو فقيه. جمع الله له الفقه الكامل وأتاه الله فوق ذلك فضلا من عنده أن ألهمه الاستنباط. فقيه مش فقيه بارك.
0: لأن
1: بعد يولي مفتي.
0: أيوة.
1: لأن الله سبحانه وتعالى يلهمه الاستنباط. والاستنباط مذكور في كلام رب العالمين في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني استخرجونه. تخرجون الحكم من نص. من قياس. من حادثة. من عمل أهل المدينة كما كان يفعل مالك رضي الله عنه. فلو لم يكن الفقيه ثم المفتي سواء كان فردا أو مجمعا عندنا مجامع فقهية يجتمعوا فيها الفقهاء ويدرسوا مثلا مسائل ويخرجوا فيها حكم. فلو لم يكن هذا الفقيه وهذا المفتي سواء كان في فردا أو مجتمعا لأصبح الدين تراثا.
0: صحيح.
1: شفت كيفاش يمسك الفقيه يمسك الدين.
0: نعم.
1: لو لم يكن الفقهاء معناها إن شاء الله ربي يجزيهم عنا كل خير. لو لم يكن الفقهاء ولو لم يكن المفتي لأصبح الدين تراثا نحتفل به ربما مرة في السنة. الخلاصة أن التفقه الديني راه واجب شرعي على الأقل فيما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة. والأسلم أن يأخذ العباد حاجة الأسلم وشنية أن يأخذ العباد نحكي لتورس أن يأخذ العباد فقههم من مذهب البلاد المذهب المالكي الذي وحد الأمة لأربع عشر قرنا من عهد أبي الحسن الجابسي رحمه الله سبحانه وتعالى وجزاه عنا كل خير. كذلك هذا المذهب تعايش مع المذاهب الأخرى تعايش مع المذهب الحنفي تعايش مع الدولة العبيدية إذن معناها قرونا وبقي صامدا وبقي سهلا وبقي معناها موحدا للأمة. وليأخذ العباد من هنا فقههم من الكتب المبسطة الكتب المبسطة للفقه المالكي مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في شرحها ومثل مثل ابن عاشر لأن الأخذ من الفيسبوك روليات نستوخذ من الفيسبوك ويوقع فيها معناها في أخطار كثيرة منها المراء والعناد في مسألة مسائل يقول له لا أنا شفت الفيسبوك يقول له لا وين الخطأ أنه يأخذ
0: المصدر
1: من مذهب ليس مذهبنا وشوف يروح صحيح ويوقع ميرا ويوقع تباغر في بعض الأحيان ويوقع خصام يقول له هذه يقول له نحن ما نسلموش بعد بعد ركعتي الترقيع بعد ركعة الزيادة لا نحن نسلمه فين جدا شوفها على الأقل واحد يأخذ حاجة يأخذ معناها يثبت من أي مذهب أخذها
0: واضح سيدي
1: ويكون معناها يكون إيش يكون رو يكون عدل وقت يقول أنا راني خليت هذا على المذهب الفلين مش ما يغلطش العباد ما يغلطش روحهم يقاش في العناء والمراد ثم أحكام عنا نحن وليس أحكام غيرنا
0: بالضبط.
1: الاختلاف ورحمة ولكن لا يؤدي هذا الاختلاف إلى الخصام والتقاطع ما يدريش واحد ما يكون خلال يدي بعان دكيكة. إذن هذه المحاولة في شرح هذا الحديث
0: نسأل
1: الله سبحانه وتعالى التوفيق
0: أمين
1: فيه ولكم جميعا وجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذاعة الزيتونة في القرآن الكريم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي أسعدتنا كثيرا بتواصلك معنا إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل 7:56 دقيقة فاصل مع سالم ثم لنعود بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي العزيزة.
2: إشهار.
7: هذا البرنامج برعاية
8: بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
10: كان عندك حانوت ولا شركة صغيرة وتقول بروحك أنك قاعد تبيع وتكسب، هذا الكلام مش ثابت، لأن الربح على الورق شيء والكاش في يدك شيء آخر. الكاش فلوس تدخل وتخرج من مشروعك كل يوم، يعني بالعربية تدفق نقدي. ممكن تبيع برشا وانت قاعد تكون في الخسارة وماكش داري بروحك. تقول لي كيفاش وقت اللي تشري بالسلف على شهر مثلا وتبيع بالكريدي على 3 ولا حتى 6 شهور، التدفق المالي يتعطل ومشروعك يقف. وقت اللي تستحق باش تخلص الخدامة ولا المصاريف القارة تلقى روحك واحل، وقتها ترصيلك تدخل في دوامة الفلوس. اسلف اللي هو مكلف، والله أعلم تلقى شكون يسلفك ولا لا، ما خاطر يقولك ما عاش مخلص السيد هذا، لأن اللي يسلف ما هو شخصيص، راهو يعرف شكون يخلص ويعرف شكون ما يخلص، ويعرف شكون يعطي ويعرف شكون ما يعطيش. يتقول انت شنو الحل؟ تعلم احسب قديش عندك فلوس اليوم وقديش تحتاج خلال الأسبوع القادم. حافظ على احتياطي يكفيك على الأقل 3 شهور المصاريف الثابتة كما الكرا والأجور وفواتير الماء والضوء وكل الأداءات الشهرية وغيرها. أعمل ميزانية مالية دورية وتبعها كل يوم وما تنساش حتى آخر الشهر، وإذا كنت تستنى حتى لآخر الشهر ما عملنا حتى شيء، وقتها ممكن تلقى الكاسة فارغة لا شيء فيها. والمشروع اللي عنده كاش يعيش، واللي ما عندوش يقف حتى ولو كان ربح.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: هذا البرنامج برعاية
8: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: صدق الله العظيم. 8:09. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. سعداء جدا بهذا التواصل الجميل بيننا، وهذا ما أوضحته الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحياتنا لأم ثامر أسماء أيوب عربي بن حمادي فردوس بشعبان التريكي أم هند الزهور عطر رفيعة حسني هيكل داهش جوهر أحناشي أمل جلاسي أم ياسين أم دعاء داهش، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، وسعداء جدا بهذا التواصل الجميل بيننا. ما زلنا نتحدث معكم، ما زال المشوار متواصل رفقتكم، وإحنا كنا تحدثنا عن الأدب، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى في كثير من النقاط والكثير من الأمور التي تهم المؤمن وتهم علاقته بالله سبحانه وتعالى في مجال الدعاء وفي مجالات عديدة. كذلك نتحدث عن أدب آخر أو وجهة أخرى، يعني الوجهة هي الخلق، يعني تحدثنا عن أدبنا مع المولى سبحانه وتعالى، ولكن كذلك مهم جدا أن نتحدث عن الأدب مع غيرنا. وقد تحدث فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث النبوية المطهرة، وأكثر الأحاديث حديث النبي عن الأخلاق وعن الأدب. فحدثنا عليه الصلاة والسلام في الأدب مع الناس، الأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك آداب الحديث والكلام والحوار والنقاش، وهذا مهم جدا لأنه يعني يظهر أو يبرز مدى قيمة هذا الشخص الذي يتحدث ومدى أهمية من يتحدث إليهم، يعني ذاك هو المتقبل. وقد حدثنا عليه الصلاة والسلام في حديث جميل بديع جدا، والله نحفظه ونكرره في كثير من الأحيان، ولكن هيهات بين الحديث وبين تطبيق هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني راه الإيمان برمته الذي كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، يعني هذا فيه إيمان أو كفر والعياذ بالله، فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير يعني هو تأكيد مهم جدا من فائدة الكلام قبل الحديث، يعني وجب عليك أن تتأكد من فائدة ما تقوله بالنسبة للسامع، هل فيما تقوله فائدة لكل من يسمعك أم هو يدخل في ضرب اللغو والحديث بالباطل ومجرد أن يتكلم المؤمن بأي كلام كان. وهذا نراه في اجتماعات العديد منا، يعني تجد من الخلق ورب سمحنا أجمعين من يتكلم لمجرد أن يتكلم فقط، حتى يتحدث، حتى يعني يقول كلمة، حتى يشعر غيره أنه موجود في ذاك المجلس أو ذاك الاجتماع، ولكن أن يتحدث بما ينفع غيره فهذا هو مربط الفرس. لذاك قال عليه الصلاة والسلام سيدنا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يلتزم الصمت أفضل له من أن يتكلم في شيء لا ينفعه هو ولا ينفع غيره. كذلك أكد علينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على اجتناب الفحش والبذاءة، أن نتكلم بفحش وأن نتكلم بكلام بذيء والعياذ بالله. وقال في هذا قول جميل جدا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. يعني كما قال في أول حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كذلك قال في هذا الحديث: ليس المؤمن، يعني الذي يطعن والذي يلعن والذي يخاطب غيره بالكلام الفاحش والبذيء ليس من المؤمنين، ولا يعرف إيمانا، ولم يدخل الإيمان قلبه في أي يوم من الأيام، ولا يعرف سمته بين المؤمنين. كذلك التحدث بصوت معتدل، وهذا ما أكد عليه القرآن العظيم في قول رب العباد واغضض من صوتك. يعني لا يتخيل مؤمن موحد يعرف الله ويعرف نبيه عليه الصلاة والسلام وتجده يصرخ في الشوارع أو حتى داخل منزله. صحيح أن الإنسان ربما تعتريه بعض نوبات غضب، سبحان الله، كلنا ذاك الرجل وكلنا تعترينا مشاغل الحياة، ولكن وجب عليه أن يضبط نفسه وقوله ولسانه وحركته. يعني ليس من الإيمان أن ترفع صوتك حتى تسمع. إذا كان قولك طيب لين وفيه ما يسمع سوف تسمع وأنت خافض الصوت. تذكر أن الله نبه عليك، الله بجلالة قدره قال لك واغضض من صوتك. نواصل بإذن الله تعالى، 8:15 دقيقة باش نمشيو مباشرة إذا فقهوا، ثم أنور قضوم وما تيسر من سورة نوح، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا. إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل تسقط الجمعة عن الأعمى؟ الجواب أن الذي فقد بصره أو الذي ابتلي بعدم الإبصار، فإن كان ممن يستطيع الذهاب إلى المسجد بنفسه، من يخرج يمشي يستطيع ذلك بنفسه، فهذا تجب عليه الجمعة، أو كان ممن يجد من يوصله إلى الجمعة، من يقوده إلى الجمعة، فكذلك يجب عليه أن يأتي الجمعة. أما إذا لم يستطع ذلك بنفسه ولا وجد من يقوده إلى الجمعة، فإن الجمعة تسقط عنه ويصلي في بيته ظهرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

صدق الله العظيم. 8:23 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. مازال المشوار متواصل معكم إلى حدود 9. وقبل ما نمشي إلى شيخنا مهدي بن سالم بعد قليل، إحنا مازلنا نتحدث عن الآداب، وسوف نلخص هذا فيما تبقى من الوقت. وآدابنا مع الله سبحانه وتعالى كنا قد تناولناها، ثم آدابنا مع الخلق، وأخذنا أدب هو أدب الحديث والكلام إيمانا من المؤمن أنه كل شيء هو حصاد ألسنتنا، يعني خير أو شر والعياذ بالله هو حصاد الألسن وكل ما نقوله. كذلك من آداب الحديث والقول والكلام هو حفظ المجالس والأسرار، يعني وحديث جميل جدا قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حفظ أمانة الحديث وأنه المجالس بالأمانات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا تكلم أي واحد فينا، رجل يعني رجل أو ما امرأة على العموم، والتفت يعني وذهب، فإن ما قاله هو أمانة ووجب علينا أن نحفظها وأن لا نذيعها إلا بإذنه إذا أردت. كذلك من آداب الحوار والحديث مخاطبة الناس بقدر عقولهم، يعني لا تخاطب فقيه كما تخاطب عامة الناس، لا تخاطب من لديه يعني نسبة معينة من الثقافة وكذا كما تخاطب شخص بسيط في ثقافته في تعلمه في ما يخص ذلك، يعني انتقاء الألفاظ الواضحة والمناسبة لمدارك وفهم المستمعين، وهذا لضمان إيصال الفكرة. كذلك البعد عن المراء والجدال، يعني أنك تجادل جدال عقيم مع شخص ربما لا يفهمك أو يريد فقط الجدال والمراء. قال عليه الصلاة والسلام في هذا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن

والسلام يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني يتكلم عليه الصلاة والسلام كلمة كلمة مفصلة بين كل كلمة وأخرى ربما لم نسمع حديثه. يا ليتنا سمعنا كلامه، يعني بين حديث وحديث، بين كلام وكلام هناك وقفة صغيرة حتى يفهم المستمع ما يريد قوله النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف نتحدث في أخيرا يعني البعد عن التكلف والثرثرة في الكلام. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. كذلك البعد عن الغيبة والنميمة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. 28 دقيقة باش ناخذ فاصل، بعدها مباشرة نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي نتعرفوا على حول الطقس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سيم بن ميلاد. السلام عليكم سيم، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عايدة وصباح الخير كيف مستمعين ذات الزيتون.
3: مرحبا بيك سيم، نتعرفوا معك على أحوال الطقس تفضل.
4: بالنسبة اليوم سحبة قليلة على كامل البلاد، بينما تكثف السحب هذه العشية بمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار ماشي تكون كمية كبيرة، تكون مؤقتة رعدية. هذه الأمطار تشمل خاصة جنوب ولاية قفصة، جنوب ولاية قصرين، ولاية قفصة وشمال ولاية تزر. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة معتدلة، أما تقوى آخر النهار خاصة قرب السواحل الشرقية وفي أقصى الجنوب. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى بين 30

0: 34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 39 درجة في صيف الجهين. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجل 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدات العادية لهذه الفترة بقليل. بالنسبة لغدوة سحب قليلة على كامل البلاد، البحر يكون مضطرب خاصة بخليج تونس وقليل الاضطراب بقية السواحل. بينما الحرارة بداية الغدوة باش ترتفع، باش تواصل في نفس تمشي في نسق تصاعدي، أربعة وخميس وجمعة كل نهار تزيد درجة أو درجتين.
1: واضح.
0: مع ظهور الشيري بالطبع. شكرا. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم 3/7 جويلية 2026 الموافق 22 محرم 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:31 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:15 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:44 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:32 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:17 دقيقة.
1: نعم.
0: غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:42 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:07 دقائق.
1: نعم. واضح. مشكور جدا نسيم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طول وقت 8:32 دقيقة، نخرج في فاصل بعدها مباشرة مداخلة شيخنا مهدي بن سالم وهو وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

0: وصلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 8:35 دقيقة موعدنا مباشرة نمشيو مع شيخنا مهدي بن سالم حتى نواصل معه إلى ختام صباحك أجمل لهذا اليوم وحديثنا عن وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا معنا عبر الهاتف. السلام عليكم. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور، صباح التحية والإكرام، صلاة على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه.
0: عليه الصلاة والسلام شيخنا، وهذا ديداننا وهذا شرف لنا شيخنا أن نصلي ونسلم على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأن نتحدث في أحاديثه. أي شرف هذا شيخنا، وربي سبحانه وتعالى يعني نحن نسدد ونقارب قدر ما نستطيع إلى ذلك سبيلا شيخنا، ونحن نتحدث في وصاياه عليه الصلاة والسلام. الأسبوع الفارط شيخنا قمتم بديباجة جميلة جدا عن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على تربيته للأمة عليه الصلاة والسلام، على إزداء ذاك المعروف العظيم منه عليه الصلاة والسلام لكل وجميع وكل فرد من أفراد هذه الأمة منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي المكرم المشرف إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الأرض ومن فيها شيخنا. فحديثنا مطرد وحديثنا متواصل بإذن الله تعالى، سوف نفصل في وصية من وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوصاني، قال عليه الصلاة والسلام، أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبارا. شيخنا سوف نفصل في هذه الوصايا وصية بوصية شيخنا، أكيد أنه لن يسعنا الوقت، ولكن نحن سوف نمشي واحدة بواحدة شيخنا حسب ما يقدر لنا المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الكائنات وحبيب رب البريات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله سبحانه وتعالى ميزان القرب منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر خصال وشمائل ووصايا ونصائح وتوجيهات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأقرب الناس يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى من الذين جعلوا حياتهم مطابقة لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن يا سيدتي كما قلت أنت شرفتينا يا سيدتي الكريمة والسادة المستمعين في ذكر الخصائل ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رزق من الله. يعني لابد أن نعلم أنها نعمة، والله نعمة من الله والله. إنه نحن نتحدث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإننا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإننا نذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش رزق فقط هي ماديات، مش رزقه طعام وشراب، بل العلم رزق، والتيسير والتوفيق لذكر الله رزق، والتوفيق للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: من أعظم الأرزاق.
1: يعني سبحان الله، هذه الفسحة الصغيرة ممكن الزمنية 25 دقيقة تقريبا، ولكنها رزقها وثوابها وأجرها ومكانتها عند الله يوم القيامة. مش اليوم نعرف أجرها وثوابها، وقت الإنسان يقبل دين ربي يوم القيامة، وقت يقف الإنسان بين يدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيعرفه باسمه، باسم والده ووالدته، ويعرف فمنين هذا، يقول هذا بكثرة صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه كان يذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبحث عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد على ذلك، فيذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل يوم القيامة فلان ابن فلان تعالى للعرض على الجبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، فيقول هذا تبعني، هذا مني، هذا هذا اسمه نعرفه وصوته نعرفه وسيرته نعرفه بكثرة الصلاة عليه واتباعه. فهذه الحمد لله نحن نعمة ورزق نشكر الله عليها ونحمد الله عليها حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم نحن كما ذكرت سيدتي الكريمة في حديثنا عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا نخرج عن الموضوع، وأن هذه الوصايا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي هي وصية مضاعفة في التقديس والتعظيم والإجلال لأنها وصية من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ثم هي وصية من حبيبه لنا، فهي وصية لنا من ربنا الذي هو خالقنا والذي هو أرحم بنا من أمهاتنا، ثم هي وصيتنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم بنا كذلك من أمهاتنا، والذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أشفق علينا من أنفسنا وأرحم علينا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، وأحب صلى الله عليه وسلم نحن أحب إليه عليه الصلاة والسلام من جميع البشرية لنحن أمته أتباعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن نأخذ هذه الوصايا بعين الاعتبار وبعين التعظيم وبعين الإجلال وبعين الجدية. فهو صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا سيدتي الكريمة يدلي لنا حبل النجاة في الدنيا والآخرة، ويمدنا بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، يعطينا كلمات قليلة ولكن السر فيها والنجاة فيها والخلاص فيها، يعطينا كلمات بسيطة وفي جوامع الكلم ولكن الخير كله فيها من محبته لنا صلى الله عليه وسلم وشفقاته بنا عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى هذه الخصلة الأولى التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إنما أوصيكم بإيش؟ بالسر
0: بالإخلاص في السر والعلانية.
1: والعلن أول نقطة وأهم نقطة في حياة الإنسان كله أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. لذلك قرب سبحانه وتعالى وما أمروا إلا
0: يعبدوا الله مخلصين
1: له الدين حنفاء. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بذلك أمر، يعني الإنسان شوف صلاتي ونسكي ومحياي، صلاتي هذه عباداتي كلها الظاهرة، ونسكي من الفرائض التي يؤديها الإنسان، مش هذا فقط، قال حتى محياي حياتك كلها لله سبحانه وتعالى. ثم إذا جعلت حياتك لله كان مماتك لله، فانتقل الإنسان على طاعة، وانتقل الإنسان على عبادة، وانتقل الإنسان في حسن خاتمة، وكانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأنه عاش على لا إله إلا الله فيموت على لا إله إلا الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا معنى إن حقل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام النووي في 40 وكذا، فقال إنما الأعمال
0: بالنيات.
1: حديث مشهور وحديث هو ركن وركيزة من أركان من مكائد الأحاديث النبوية، حتى يجعله أهل العلماء أن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على 4 أحاديث، منها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني الإنسان حياته بين عمل ونية، فلابد أن العمل يكون صالح ولابد أن تكون النية صالحة، لأن النية الفاسدة لا يصلح العمل الصالح، والنية الصالحة لا يصلحها العمل الفاسد. فما ينجمش الإنسان مثلا يقول مثال بسيط برا سيدتي، أنه الإنسان يمشي حاشاك مثلا يسرق ويقول لي يعني باش نتصدق،
0: لا يستقيم الحال والله.
1: أي نعم. ما يقابلش. فلابد الإنسان أنه يكون العمل طيب، وكذلك لابد أن تكون النية طيبة، لابد أن يكون العمل صالح وكذلك تكون النية صالحة. مش يا فلان يا ولدي علاش ما تصليش، والله ناوي إن شاء الله باش نصلي، والله عندي النية باش نصلي، النية هذه ما تكفيش.
0: أي نعم.
1: لابد هذه النية باهية، ولكن لابد أن يطابقها وأن يصاحبها العمل. لذلك هذا الإخلاص هو سر الحياة، سر حياة الإنسان وسبب وجوده في هذه الدنيا. لذلك يروى أن الله لما خلق الجبال، والجبال هذه جعلها الله سبحانه وتعالى رواسي لهذه الأرض، الأرض كما في الكرة الأرضية كما الكل بلونة اللي مليانة بالماء، فلما خلق الله الجبال هذه جعلها رواسي، جعلها رواسي للجبال، ركائز عرس، نقولوا احنا بشر الأرض هذيك النجم ونحن نعيش فيها ونجم ونسأل. فالملائكة تعجبت من خلق هذه الجبال، فقالت يا رب أخلقت خلقا هو أعظم عندك من هذه الجبال بالعظمة وفلات؟ فقال ربي سبحانه وتعالى نعم، الحديد، لأن الحديد تكسر به الجبال وتكسر به الحجارة، فتعجبت الملائكة فقالوا يا رب خلقت خلقا هو أعظم عندك من الحديد؟ قال نعم. النار، لأن بالنار يذاب الحديد. فقالت الملائكة يا رب خلقت خلقا هو أعظم عندك من النار؟ قال نعم. الماء، فبالنار الماء يطفئ النار. فقالت يا رب خلقت خلقا أعظم وهو عندك من الماء؟ قال نعم. الريح، هذه شوف الريح كيف يأخذ الأمواج بسفنها وبما عليها فيأخذها. فقالت يا رب خلقت خلقا هو أعظم عندك من الريح؟ قال نعم. هنا الشاهد يا سيدتي الكريمة. قال نعم، ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني شوف الشدة في الإخلاص والحرص على الإخلاص، إنه حتى كيمد صدقة باش يعطاها بيده اليمين يحط يده اليسار التالي باش زعمة هكا ما شافتك اللي صار شنو أنفقت اليمين. الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث المشهور ذكرنا أولا فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكان يكفي هذا الحديث جامع ومانع، حديث واضح، حديث جلي، راه كل عمل لابد لا قيمة له إلا بنيته، وإن يا الله يأخذ العمل بنيته. فساعات العمل يكون بسيط ولكن النية كبيرة، فيعطي ربي سبحانه وتعالى على قدر النية. لذلك ذلك رجل من بني إسرائيل لما مر على الصحراء وهي رمالها ذهبية وصحراء واسعة، فقال لو كانت في هذه أموال لتصدقت بها. ومر الرجل يمشي على رأسه نية وقال كلمة ونواها، لكن كان صادقا مع الله، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن يخبر ذلك الرجل أن الله قد تقبل منه صدقته. لأنه أخلص لله. وكذلك في سير الصحابة، ذلك الصحابي الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه نصيبه من الفيء والغنيمة، فقال تعال خذ هذه النصيبة. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك وقسمتك. قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ وإنما بايعتك لأقاتل في سبيل الله، فأقتل في سبيل الله وأقتل في سبيل الله، ثم أضرب بسهم فيدخل من هنا ويخرج من هنا واستشهد في سبيل الله. أيوة. الغزو اللي بعدها سأل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وين فلان؟ شوفوا لي فلان وين؟ ما لقوش شيء، فأخذوا لوجوا عليه في القتلى والجرحى، فإذا به بين القتلى استشهد وبجواره ثلاث من المشركين ومن الكفار. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي تبحث عليه، فجاء فيلقى بحذاه كثلاثة دكم كما قال، أضرب فأقتل، أضرب فأقتل، أضرب فأقتل، ثم أرمى بسهم. فوقع السهم حيث وضع إصبعه. وينحط صبعه بالضبط السهم دخل مك البلاصة ديكي وخرج مك البلاصة ديكي. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، أو كما قال عليه صدق بنيته فصدقه الله سبحانه وتعالى. فلذلك لتأكيد هذه النية قال عليه الصلاة والسلام إلا من أعمال بنيات. وما اكتفاش لنا مع أدوات التأكيد التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم اللغوية والصيغة البيانية التي استعملها صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب كذلك مثلا بذلك فيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، زيادة في التأكيد. راك ربي مش يعطيك على قدر نيتك وعلى شنو أنت نويت. نيتك هذيك أنت تنجم تكون في الظاهر الباطن غير الظاهر. لذلك أول من يسعر به نار جهنم يوم القيامة مشكون العالم الحافظ لكتاب الله سبحان الله. لأنه في ظاهره يحافظ لكتاب الله، يقرأ كلام الله، يستدعى في الندوات، يستدعى في الاجتماعات، يقدم، يبجل، يذكر، يشهر، لكنه هو في باطنه يبحث عن تلك الشهرة، يبحث عن ذلك التقديم والتبجيل. إذنكم أن يتقدموني، إذنكم أن يتحترموني، إذنكم أن يتبجلوني، أنا الشيخ، أنا الحافظ القرآن، أنا المدرس فيكم، أنا العلم فيكم، أنا خير منكم. فلذلك قال له يوم القيامة لما يعرف ربي نعمته عليه، راني حفظت كتاب ربي، حفظت القرآن، وجعلتك من الذين يجعلوا القرآن في صدورهم، شنو عملت فك النعمة هاكي؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن، فيقال له كذب، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. خذيت أجرك أنت في الدنيا كونك أنت بحثت على أجر الدنيا، فأنت خذيت الأجر متاعك كما يقالك لهنا الحساب. وكذلك المنفق في سبيل الله، يعني ربي أعطاه رزق من الغنى كما أعطاه الأخ رزق من القرآن، هذا كانش تحبه ديما الأرزاق مش فلوسك هورك، يعني القرآن رزق والطاعة رزق والعبادة رزق وصلاة الفجر في جماعة رزق وصيام الاثنين والخميس رزق وتلاوة القرآن رزق، يعني خلينا نحرص على الأرزاق هذه مع أرزاق الدنيا. فلذلك قال هذا أعطي من المال الكثير، فقال ربي عرفه بك النعمة هذه كي خينتي منين جبتها، وأعطاك ربي سبحانه. كيش واحد يقول رانياني ختمت وتعبت وشقيت، لا رد بالك تمشكور ختمت وش تعب وش قام ما حصلش اللي حصلته وانت، وثم انسان حصل من غير ما يتعب ويشقى. موجودين كثيرين في حياتنا
0: صحيح.
1: بس نعرف انه راهو المتصرف في هذا الكون هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والرازق هو الله، والمغني هو الله، ونحن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك لم يعرف ربي اكل النعمة هاتي يقول له شعملت فيها، يقول له يا ربي راني انفقت فيك، وراني اني ابذلت فيك، وراني اعطيت للفقراء، وراني اعطيت للمساكين، وراني بنيت المساجد وبنيت المدارس وبنيت المستشفيات، وما خليت بلاصة وجمعيات، وما خليت بلاصة من باب الخير إلا وعاونت فيك. فيقول ربي سبحانه وتعالى كذا،
0: أيوة.
1: لأنك أنفقت ليقال، هو جواد يقال الله فلان الله يرحم والدي إنسان كريم، فلان الله يعطي، فلان ما شاء الله يبني في الجوامع، فلان يبني في المدارس، فلان وقد قيل ثم يلقى في النار والعياذ بالله. وكذلك المجاهد في سبيل الله الذي الأصل فيه أنه جعل حياته لله سبحانه وتعالى، ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كذلك لما يعرف ربك النعمة هذيك يقول له ما فعلت فيها، ما فعلت فيها الصحة والقوة والشجاعة لأعطي ذلك، شنو اللي عملت فيها؟ قل يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل ويلقى في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نجتهد على إنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ظاهرنا وباطننا في أقوالنا وأفعالنا سيدتي الكريمة، حتى في نظراتنا. لأن حتى النظرة اليوم تختلف، اليوم فما اللي يغزر لك نقول واحد النظرة بالنظرة بتاع محبة بالحق، ويتبسم لك في وجهك تبسم ببسمة بتاع محبة بالحق، هذه تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه اللي تكون لله سبحانه وتعالى. لكن العياذ بالله فما شكون اللي ينظر الإنسان نظرة يعني فيها شيء من الحقرة، فيها شيء من الاستصغار لطرف المقابل، من كل أنه هو صانع متاعه، من كل أنه مرؤوسه في العمل، من كل أنه أغنى ممكن منه، من كل أنه أعلم منه، من كل أجمل منه، لأي سبب من الأسباب، فينظر له بك النظرة هذيك. فهذه النظرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى في ظاهرها نحن نراها عادية، ولكن عند الله تكتب سيئة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن هذه الطاعات والعبادات كلها وحياتنا كلها لابدها أنها تكون لله سبحانه. لذلك لما السيدة عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت صديقة بالصديقة الطاهرة المطهرة لعائشة رضوان الله تعالى عليها أم للمؤمنين، تقول رضوان الله تعالى عليها يا رسول الله أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ يعني هذه الأرض اللي وخلصونا وتخسر بيهم هم من فمن الناس تسكنها، خاطين ما مش مع كل شيء شدك. فش قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. كما قال عليه الصلاة والسلام السبب النجاة في تلك فتنة، فتنة لهم نيتهم لله، نيتهم لله سبحانه وتعالى. فهذاك ليش نحن في الحقيقة النية، وكذلك هم يقولوا سيداتنا الفقهاء والعلماء ويلغزون بذلك، يجعلون لغزا فيقولون ما هو الشيء الذي هو فرض لكل فرض، وعن فرائض وعن سنن وعن فرائض ومندوبات. قالك تم حاجة هي فرض لكل فرض، أي فرض، أي فرض وجدت هي موجودة فيه. أشنية؟ قالوا النية. النية فرض لكل فرض، فإذا تحدثت عن الصلاة وجدت أن النية أول فرض هو النية، إذا تحدثت عن الوضوء فتجد أول فرض هو النية، إذا تحدثت عن الصيام فتجد أول فرض هو النية، الحج أول فرض هو النية، هكذا. فهي فرض أو كل فرض، أنت شنو المقصود بالنية؟ ما قصدك بهذا العمل؟
0: أيوة.
1: ما رجاؤك بهذا العمل؟ ليش كون تعمل بهذا العمل؟ هذه النية، أن تكون نيتك هذه لله سبحانه وتعالى، فعندها يستوي المدح والذم، عندها كما يقول يستوي التراب والذهب، عندها ما عادش يقلقنا كلام الناس شنو يقولوا وشنو ما يقولوش، لأني نعمل لله. لذلك علاش نصيحة ليلي والأستاذ المستمعين أختي الكريمة، نحن نخلي أعمالنا لله سبحانه وتعالى. أي عمل نعمله لله، مش على خاطر فلان ولا خاطر علان، مش باش يقولوا ولا مش يقولوش، مش شوف الناس مش يقولوا، خلي يقولوا اللي يحب. نحن أعمالنا لله سبحانه وتعالى. ثم إخلاص، ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإخلاص في السر والعلن، ونختم بهذا، إيش معنى السر وإيش معنى العلن؟ لأنه هناك عبادات وطاعات تظهر في العلن، كمثلا عبادة الصلاة. اليوم الإنسان يمشي يصلي في الجامعة وفي الصلوات الخمسة في الجامعة ما يقولش والله خوفا من الرياض أصلي في الدار. لا الإخلاص فيها هي إظهارها، لأن هذا فيها إظهار للعبادة. اليوم الإمام لما يأم الناس ويلقي الدروس ويخطب الخطب هذه لابد من إظهارها، يقول مش يتركها ويقول والله خوفا من الرياء. لا، هذه لابد أن يظهرها لأنها لله سبحانه وتعالى، وفيها إظهار للعبودية وإظهار للعبادة لله. شراء الأضحية مثلا، مثلا يشري أضحية يقول لا ما نحبش نشري والله بيش ما يقولوش رياء، لا اشتري قادر اشريها لله سبحانه وتعالى لأنها عبادة ما هيش عادة، وفيها إظهار للعبادة. ثم هذه العبادات الظاهر الإنسان يخلص فيها لله سبحانه وتعالى، أما الأهم من ذلك السر، وهذه ممكن المسألة دقيقة شوية على تخفى على بعض الناس، إنه يكون مثلا في عبادة هو في سر، مثلا كأنه كان يقوم الليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، هو في بيته مسكر على روحه باب البيت وحاط السجادة، اتوضأ وصلى في جوف الليل ورفع يديه ويدعي وقائم يصلي ويقرأ في القرآن، الظاهر إخلاص كامل في بيته ولا لكن هنا لعله في نفسي يقول يا ليت أحد إخوتي يدخلون علي فيرون قيامة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لعل أمه تدخل علي وتشوفني وأنا كذا قائم الليل، وغدوة تتحدث بي بين إخواتي تقول لهم أخوكم البارح قائم الليل، وأخوكم البارح قلت عليه وقمت مش نتوضى نصاح يصلي نصاح يبكي. فهذه شهوة يعني دخلانية، هذه شهوة نفسية، شهوة باطنية، لابد كذلك أن نحذر منها. هذاك على سيدنا عليه السر والعلن، لأن في الحقيقة العلن إيه حذرني باش نخلص لله، أما السر يعني واحد يمرني حد إيه واحد ما حد، ولكن نفسك تتطلع إلى أن يراك أحد وأن يذكرك أحد ولأن تكون لغير الله سبحانه وتعالى. واليوم نحب نختم كذلك ونلخص متوقع يعني انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم الإنسان اللي يجعل حياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر حتى من العبادات يظهرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدقاته يظهرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لم يكن هناك ضرورة فلا داعي. يعني الإنسان اللي يعمل حاجة ولا حتى في حياته الخاصة، سبحان الله، إنسان خرج مع زوجته حب يكرمها وصغيراته، حب يودهم بفطير صباح، حب يودهم بتحويسه، حب يودهم بحاجة، علاش نبقى مواقع التواصل الاجتماعي؟ علاش تظهر فيها كل فطور هذاك؟ الناس ممكن محتاجة، الناس ممكن مش قادرة تاكل هذاك وتصرف هذاك، مش قادرة تهز صغيراتها هذاك البلاصة هذيك وصغيراتهم يشوفوا، فهذه فيها إذاية لك المسكين وفيها إذاية لك الأطفال هذيك. وانت نفسك طيب بس هي حب تكرم صغيراتك وهذا من باب البر، حب تحسن لزوجتك هذا من باب البر، ولكن خليه بينك وبين الله، خلي في حياتك الخاصة ما تظهروش للناس، ما تؤذيش به غيرك. مش الإنسان يمشي ياكل الحم والمش ويحطك الحم ويصوروا على الفيسبوك ويصوروا على التيك توك ويصوروا على البلايس مش عارف شنو المواقع الأخرى، وفي الآخر يقول والله نحب نظهر نعمة ربي. لا، يا هنا نخلص لله سبحانه وتعالى ونتقي الله فيما رزقنا ونجعل أعمالنا لله، طاعاتنا لله، عباداتنا لله سبحانه وتعالى. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبلنا، فإنه لا يتقبل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم جل وعلا. فإذا كانت هذه العبادات العظمى من الصدقة ومن قراءة القرآن ومن الجهاد في سبيل الله لم تكن لله كان صاحبها من أهل النار والعياذ بالله، بل أول من يوقد به النار والعياذ بالله. فلابد أن نحن نخشى ونخاف من هذه الأمور ونجتهد أن نخلص في أعمالنا الظاهرة وأعمالنا الباطنة لله. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المخلصين في السر والعلن ويجعلنا مقبولين عند الله تعالى.
0: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا مهدي بن سالم، أسعدتنا كثيرا بهذا الحديث البديع، هذا الحديث الجميل، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وحسنات السادة المستمعين، وإلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء بفضله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله شيخنا، بارك الله فيكم، وتقريبا وصلنا لختام صباحك أجمل لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر محرم 1448 هجري الموافق لسبعة جويلية 2026 ميلادي. تحية سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي، كانت معكم مع عايدة بالي منذ السابعة، الآن التاسعة نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
4: إشهار.
5: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
6: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير، اللهم اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: أحاديث نبوية.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 59، أي من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى الآية 64، أي إلى قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي ورافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أنا طلال الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسماء غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون

0: بك ناسيا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة أضاعوا، ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد، هذه طبعا أضاعوا بالضاد، والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، فالانتباه، أضاعوا هكذا فالانتباه. في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، كلمة يلقون أولا تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، فلا نقول يلقون، لا يلقون. ثم نفس الشيء غيا، والغين فصيفة الجهر، فلا نقول غيا غيا، لا غا غيا، مع تفخيمها طبعا، الغا الغين مفخمة. في قوله تعالى جنات عدن التي، طبعا هنا تحريك التنوين حال الوصل، عدن التي تحريك التنوين بالكسر، أصلها عدن ولكن هنا نحرك التنوين بالكسر، عدن التي، ثم الوقف على كلمة الغيب بالغيب، هذا مد اللين حال الوقف لأنه لنا معناها ياء ساكنة مسبوقة بفتح وبعدها معناها سكون عارض لأجل الوقف، فهنا حال الوقف لا يصح أن نقف بلا مد، فنقول بالغيب، لا هنا يصير لنا مد حال الوقف وهو مد اللين، يجوز فيه الأطوال الثلاث مثل المد العارض القصر أو التوسط أو الطول، بالغيب بالغيب بالغيب، كلها أوجه جائزة. في قوله تعالى ولهم رزقهم، حرف الزاي في صفة الجهر خاصة، لماذا صفة الجهر؟ لكي لا يصير مخلوطا أو شبيها بحرف السين، فلا نقول رزقهم رزقهم، لا رزقهم، مع طبعا ترقيق وبيان حركة الكسر في الراء، لا نقول رزقهم ر، لا ري رزقهم هكذا. في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، حرف التاء تكرر هنا، دائما ننبه التاء المكسورة خاصة لا نبالغ في الهمس، لا نقول تلك تلك، لا تلك التي، لا التي، وهكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

0: كان وعده مأتيا.
1: إنه كان وعده مأتيا.
0: لا يسمعون فيها لغوا.
1: لا يسمعون فيها لغوا.
0: إلا سلاما.
1: إلا سلاما.
0: ولهم رزقهم فيها بكرة.

0: كنسية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ

عمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.

0: تنسيق.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، هنا يستحسن الوقف. لماذا؟ لأنه هنا طبعا بعدها إلا سلاما، فهنا السلام ليس من جنس اللغو، أي هما لا يسمعون فيها لغوا تماما، أي هنا انتهى المعنى، لا يسمعون فيها لغوا، وهذا يسمى استثناء منقطع إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا لا يسمعون فيها لغوا، فهل يسمع أهل الجنة لغو؟ لا. هل هناك استثناء من هذا اللغو؟ لا، لا يسمعون فيها لغوا. ثم قال إلا سلاما، أي يسمعون معنى الكلام الحسن وهكذا. فهنا يستحسن الوقف لنبين أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم

صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي هيثم.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: سعيد جدا برؤيتكم وبملاقاتكم، وأن نقدم هذا يعني هذه المعلومات. صحيح. المتواضعة بمعيتكم.
1: الله يحفظك.
2: نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدار.
1: آمين.
2: أن يجمعنا مع الحبيب المختار في جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: آمين يا رب الله. آمين. يا رب العالمين
2: وكل المستمعين.
1: يا رب كل المستمعين ومن يتابع وأحبابنا. آمين. ومشايخنا. آمين. يا رب العالمين. وأنا أنت ذكرتني سيدي قبل أن أعود إلى المتن.
2: نعم.
1: يعني كنا في شرح في درس شرح الموطأ. فاستشكلت على بعض التلاميذ يعني فتمتم بكلام، فالشيخ سأله قالوا يا فلان ايش بك؟ قال والله سيدي ندعي. قالوا ايش دعي تشركنا؟ قال والله قلت يا رب اجمعني بإمامنا مالك في الجنة في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا لماذا قال هذا الكلام.
2: سبحان الله.
1: عجبتني أنا الدعوة. سبحان الله. طيب سيدي، إذا سنواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علماء علمائنا الأفذاذ، وما زلنا مع عنوان الختم، ما ختم به هذا النظم.
2: نعم.
1: في مسائل من مبادئ علم التصوف كما أشرنا في الحصة الفارطة إلى ذلك سيدي، حيث عنوان الكتاب بقوله رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. نعم. كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين حبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. مبادئ التصوف وهوادي التعرف، وما أعظمه من عنوان. دعنا سيدي هيثم نفكك هذا العنوان.
1: نعم.
2: لفظة لفظة قال المبادئ.
1: نعم.
2: وهي جمع مبدأ وهي القواعد.
1: صحيح.
2: الأساسية، القواعد الجوهرية التي تبنى عليها الأفكار وتبنى عليها السلوكات.
1: صحيح.
2: وتبنى عليها النظم.
1: صح. وهذا جميل، لأنه نفهم هذا الكلام من ترتيبه بعد في الكلام، لأنه سيبدأ بالتوبة والتقوى وهكذا. يعني هذه المبادئ الكبرى. جميل. يعني
2: وهي إشارة إلى أن مسارك إلى الله لابد وأن يصحح من البداية.
1: صحيح. أي نعم.
2: مبادئ.
1: مبادئ. نعم. جميل.
2: ويختلف تعريف المبادئ باختلاف المجال والميدان.
1: نعم.
2: على المستوى اللغوي مثلا، المبادئ هي أول الشيء ومادته وأصله المتكون من التي يتكون منها الأشياء.
1: نعم.
2: فالحروف على سبيل المثال، الحروف هي مبدأ الكلام. بماذا يبدأ الكلام؟
1: نعم.
2: بمجموعة حروف. على مستوى السلوك وعلى مستوى الأخلاق، المبادئ هي المعتقدات.
1: نعم.
2: هي القواعد السلوكية الأساسية التي يلتزم بها الأفراد والجماعات.
1: جميل.
2: الفرد والمجموعة لتحديد الصحيح من الخطأ على مستوى القوانين، على مستوى الأنظمة أو النظم. المبادئ هي القواعد الضرورية التي يقوم عليها النظام أو القانون، كما بدأ الدستور مثلا.
1: صحيح.
2: في علم المنطق أنا علاش أنا فككت المسألة إلى مجالات متعددة، مش مبين بعد في الأخر أن الكلها تصب في مصب واحد، وما سنعلن عنه
1: إن شاء الله
2: بعد قليل إن شاء الله. في علم المنطقي المبادئ هي القواعد والمسلمات والمقدمات التي لا تحتاج إلى برهان.
1: نعم.
2: لا تحتاج إلى دليل، لكن يتوقف عليها إثبات المسائل الأخرى. عند علماء الأصول القواعد ما يتوقف عليه المقصود بأي وجه من الوجوه، وهذا فيه تفصيل كبير.
1: صحيح.
2: باعتبار إما معرفة الشيء أو باعتبار الشروع في الشيء أو باعتبار البحث في مسائل الشيء. لكن المتأمل في جميع هذه التعريفات على هذه الأبعاد وفي هذه المستويات لكلمة المبادئ باختلاف المجالات لا يلحظ توافقا واتفاقا، دعنا نقول اتفاقا عاما، على أن المبادئ هي أول الشيء.
1: نعم.
2: وأصله وجوهره ولبه وأساسه.
1: جميل.
2: ينطلق منه ويرجع إليه، ينطلق منه ويرجع إليه. وفي ذلك إشارة إلى أن حسن النهايات مرتبط أوثق الارتباط بتصحيح
1: البدايات.
2: البدايات.
1: صحيح، هذا كلام جميل. نعم.
2: أورد سيدي محمد ميارة
1: رحمه الله شارح هذا،
2: أي نعم، هذا
1: المتن بشرح جني.
2: أي نعم.
1: ميارة الصغير،
2: الصغير والكبير.
1: نعم.
2: كل الصغر الكبر.
1: الصغير.
2: الصغير.
1: نعم.
2: والكبير. أورد سيدي محمد بن أحمد ميارة المالكي.
1: نعم.
2: كلاما مهما في دره الثمين ومريده المعين، عزاه إلى الإمام الهراوي، يقول رحمه الله: واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة، طائفة الصوفية،
1: نعم،
2: والمشيرين إلى هذه الطريقة اتفقوا كأنه إجماع،
1: نعم،
2: اتفقوا على أن النهايات لا تعلم إلا بتصحيح البدايات.
1: نعم.
2: اتفقوا على أن النهايات لا تعلم إلا بتصحيح البدايات. إذن فالتصوف الإسلامي أنا أعرفه فأقول هو الانطلاقة الصحيحة في السير إلى الله.
1: نعم. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة.
2: مشرقة. نعم. نعم. حكم.
1: نعم. نعم. هذا هو. صحيح.
2: فالتصوف إذن هو الانطلاقة الصحيحة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي وضع لبنتها؟ من الذي بنى وأرسى أسسها؟ سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه
2: صلى الله
1: وصحبه وسلم.
2: فهو ليس بعلم مستحدث،
1: أكيد،
2: وليس ببدعة منكرة كما يروج لها البعض من الحمقى والمغفلين.
1: قليل بضاعة العلم.
2: إيه. نعم.
1: لأنه من فهم وتعلم،
2: نعم،
1: قل إنكاره.
2: وضع لبنة هذا العلم وأساسه وجوهره سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: لما سئل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان أجاب النبي جبريل.
1: صح، هذا هو. يعني أنا قلت السائل سيد الملائكة،
2: نعم،
1: والمجيب سيد الأنبياء.
2: نعم.
1: نعم.
2: قال: ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان؟ فقال: في الإحسان أن تعبد الله، والحديث صحيح متفق،
1: نعم،
2: عليه،
1: نعم،
2: أن تعبد الله كأنك
1: تراه.
2: فإن لم تكن تراه فإنه
1: يراك.
2: وقد قال ابن عاشر: والدين ذي الثلاث خذ. صحيح. أقوى عراك. يقول الشيخ العلامة الولي سيدي إبراهيم الرياحي
1: رحمه الله،
2: وسوف نقل كثير
1: مشايخ
2: من
1: علماء
2: كلام العلماء الأعلام،
1: نعم،
2: لسيما من علماء كعبة إفريقية.
1: نعم.
2: جميعنا
1: هذا الذي وضع المولدية وفعل أشياء كثيرة سيدي إبراهيم الرياحي
2: اتجاني طريقة.
1: نعم.
2: نعم. يقول سيدي إبراهيم الرياحي إمام الجامع الأعظم ومفتي البلاد
1: صحيح
2: وسفير تونس إلى الأستانة
1: نعم
2: في قصيدته السينية يقول وما ظنونك بالورد التي نظمت يد النبوة هل يبنى بالأساسي؟
1: نعم
2: التصوف له أساس هذا الأساس وضعه من؟ وضعته يد النبوة قال وما ظنونك أش قولك وما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة هل يبنى بلا ساسي ولذلك عنون الناظم هذا الباب بقوله مبادئ
1: نعم. جميل جدا نعم
2: فالمبادئ إذن أساس الشيء ومنطلقه مبادئ ماذا؟
1: قال التصوف
2: وأما التصوف فهو مصدر للفعل تصوف
1: أي نعم
2: وفي معناه في معنى التصوف تعددت الآراء
1: صحيح
2: وتباينت واختلفت وفي بعض الأحيان تضاربت
1: أي نعم
2: فقيل أنا سوف أنقل ثم بعد ذلك سوف نرجح
1: نعم
2: فقيل أنها منسوبة إلى الصفة نسبة إلى أهل الصفة وبدأت بأهل الصفة لقربهم من الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم
2: حديث عهد من الانتقال من باب الزيارة إلى باب
1: التصوف كتاب
2: التصوف وقلوبنا ما زالت متعلقة بباب وكتاب الزيارة
1: نعم.
2: فقيل إنها منسوبة إلى الصفة نسبة إلى فقراء الصحابة أولئك الذين أسكنهم سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
2: خلف حجرته النبوية الشريفة أواهم إلى ذلك المكان فكان يتصدق عليهم بما يعطى ويهدى له صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يتعبدون الله في ذلك فقالوا هم الصفية من أهل الصفة وقيل هي نسبة إلى رجل يقال له صوفة صوفة القفاء
1: نعم
2: واسمه العون بن مر وإنما سمي صوفة لأن أمه نذرت كانت تلد فيموت لها الأبناء فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة حتى يكون معلوما
1: نعم.
2: لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة أي خادما للكعبة المشرفة فكان أول من تفرد بخدمة بيت الله الحرام وقد انتسب إليه قوم في الجاهلية فسموا صوفية نسبة إلى صوفة القفاء
1: نعم.
2: انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا سكنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية وقيل أن تكون نسبة التصوف إلى الصوف لأن غالب لباس القوم
1: نعم
2: هو الصوف وقيل التصوف مأخوذ من الصفاء
1: جميل
2: والنقاء
1: الله جميل
2: وفي هذا المعنى
1: نعم
2: يقول أبو الفتح البستي رحمه الله تخالف الناس في الصوفي واختلفوا تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه مأخوذا من الصوفي ولست أنحل
1: نعم.
2: ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي من الصفاء
1: نعم.
2: ويقول سيدي أحمد زروق الفاسي رضي الله عنه في قواعده
1: نعم أي نعم قواعد التصوف
2: أي نعم يقول وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف الآن كلام
1: أي نعم.
2: العلماء
1: أي نعم
2: كان سيدي محمد الهيكي ويقول كلام العلماء
1: عليه.
2: مش كلام عولة الماء رحمه الله
1: رحمة الله عليه
2: وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف ورأس ذلك بالحقيقة خمس أولها من الصوفة لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير لها
1: نعم
2: أنت كالصوفة المطروحة
1: ينقاد
2: تنقاد لأوامره والنواهي ومعنى جليل
1: جميل صح
2: أما الثاني أنه من صوفة القفاء
1: هذا الذي
2: للينها للينها فالصوفي هين لين لا تجد صوفيا صحيح. صعبا عبوسا طمطريرا
1: هكذا الأصل المسلم هين لين كما أشار إلى ذلك المصطفى في وجه صلى أخيك الله عليه وآله
2: صدق. الثالث أنه من الصفة إذ جملته
1: صحيح
2: اتصاف بالمحامد
1: جميل
2: وترك للأوصاف المذمومة.
1: وكأن سيدي ميارة ذهب إلى ذلك لأنه في شرحه أورده هو الأول
2: أي نعم.
1: وكأنه مال إليه أي والله نعم. أعلم نعم.
2: الرابع أنه من الصفاء
1: صحيح
2: وصح هذا القول. إذن هو من مناصري الصفاء سيدي أحمد زروق من مناصري هذا التعريف قال وصح هذا القول. الخامس أنه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الصوف حين قال تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه والله أعلم.
1: نعم.
2: هذا كلام سيدي أحمد
1: زروق.
2: زروق. وقيل أيضا
1: نعم.
2: إن التصوف مشتق من صفاء القلب
1: نعم.
2: من الصفاء
1: نعم لأنه تصفية الباطن
2: لأنه يصفي القلب نعم. هذا علم يعتني بالقلب يصفي هذا القلب يخرج ما سوى الله من هذا القلب
1: نعم.
2: ويشحن هذا القلب بالله رب العالمين.
1: جميل نعم.
2: لأنه يصفي القلب لذلك نجد حجة الإسلام
1: أي نعم.
2: أو الثاني استشهدنا بالأول
1: نحن الآن والغزالي استشهد رحمة الله على الجميع
2: لذلك
1: الله
2: نجد عنه. حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا الله بالفدرين يعرف التصوف بقوله هو تجريد القلب لله.
1: جميل نعم.
2: أن لا يكون في قلبك إلا
1: الله سبحانه الله. وتعالى
2: قل الله
1: هذا
2: الله
1: هذا هو.
2: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه
1: هذا هو.
2: نعم.
1: جميل هذا الكلام.
2: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن
1: هذه هي
2: هذه سيدي أحمد المنجور
1: نعم
2: قالها هذه شرحها سيدي أحمد المنجور لكن البيت هو من نظم الإمام ابن ذكرى
1: نعم
2: قال علم التصوف
1: نعم
2: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن.
1: جميل. وحتى سيدي ميارة يعني أشار قال هو علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس أو كدرات النفس يعني في الأخير وكأنهم يعني يميلون إلى هذه
2: وبه وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص.
1: جميل
2: سوف أشرح هذين البيتين.
1: طيب سيدي كان تجم في دقيقة ونصف
2: نشرح البيت الأول طيب. ثم نشرح البيت الثاني في الحصة
1: إن شاء الله
2: إن كان في العمر بقية.
1: يا رب يسر.
2: إذن علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس
1: أي والله
2: أي
1: من عيوبها,
2: من عيوبها
1: صحيح.
2: وصفاتها المذمومة
1: نعم
2: كالغل
1: أي والله.
2: والحقد
1: أي نعم.
2: والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والأنف والطمع والبخل
1: نعم.
2: وتعظيم الأغنياء والاستهانة والازدراء بالفقراء. وهذا لأن علم التصوف يطلع على العيب يطلعك على
1: نعم.
2: عيبك
1: صحيح.
2: ثم يصلح لك عيبك
1: نعم.
2: وهذا لأن علم التصوف يطلع على العيب ويطلع على العلاج وكيفيته فبعلم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب من غير الله وتحليته بذكره سبحانه
1: هو وتعالى. جميل
2: لعن الزمفهيم
1: نعم
2: التحلية
1: والتخلية.
2: والتخلية
1: ولكن
2: والتخلية
1: قبل التحلية.
2: التحلية وهذا نبدأ به
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. بحول الله تعالى نبدأ به حصتنا المقبلة إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مسك وكم طير يطير ولا كباز، المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، المنشد صهيب الحلب.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يدبر الأمر بحكمة ويقضي الأمور برحمة، ويخفي في طيات الأقدار من الخير ما لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفكار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الطمأنينة لا تشترى بمال ولا تنال بمنصب، بل توهب لقلب امتلأ ثقة بالله ورضا بقضائه. في حياة كل واحد منا أحلام ننتظرها، وأمور نتمنى اكتمالها، وأبواب نظن أن سعادتنا تكمن خلفها. وحين تتأخر بعض الأمور أو تجري الرياح على غير ما نشتهي، يبدأ الاختبار الحقيقي للقلب. هل يبقى مطمئنا؟ هل يبقى واثقا؟ هل يبقى راضيا؟ إنه الرضا، تلك القيمة الجميلة التي تحول القلق سكينة والاضطراب طمأنينة، وتجعل الإنسان يعيش متوازنا مهما تقلبت به الظروف. الرضا لا

0: استسلاما للواقع ولا تخليا عن الطموح، الرضا أن نأخذ بالأسباب كلها ونبذل جهدنا كله، ثم نسلم الأمر لله ونطمئن إلى حكمته. فكم من أمر تمنيناه ثم اكتشفنا بعد حين أن تأخيره كان خيرا لنا، وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبوابا أجمل منه، وكم من حزن ظنناه نهاية المطاف فكان بداية نضج وخير وفرج. إن الرضا لا يغير الأقدار، ولكنه يغير طريقة استقبالنا لها. وإذا أردنا أن نتعلم الرضا فلنقف عند سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر بمواقف عظيمة لو مر ببعضها غيره لضعف ويأس. فعام الحزن كان من أشد أعوام حياته صلى الله عليه وسلم، فقد فيه زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها، وفقد عمه أبا طالب. اجتمع الفقد والألم، ولكن قلبه بقي معلقا بربه، راضيا بقضائه، مستمرا في رسالته. وعندما خرج إلى الطائف يرجو نصرة الدعوة قبل بالإيذاء والسخرية ورمي بالحجارة، ومع ذلك كله لم يخرج من قلبه إلا الرجاء والرضا، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وعندما اشتد الحصار وذاق المسلمون الجوع والضيق والحرمان لم يفقدوا ثقتهم بالله، بل بقوا متمسكين باليقين حتى جاءهم الفرج من عند الله. هكذا كان الرضا في السيرة النبوية، ثقة لا تهتز ويقينا لا يضعف، وسكينة تبقى حاضرة حتى في أشد اللحظات. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا قلوبا راضية بك، واجعلنا نرى جمال حكمتك فيما قدرت، ولا تجعل في قلوبنا اعتراضا على قضائك ولا سخطا على قدرك. اللهم إذا أعطيتنا فاجعلنا من الشاكرين، وإذا منعتنا فاجعلنا من الراضين. اللهم ارزقنا السكينة في النفس والطمأنينة في القلب واليقين في كل أمر، إنك أنت الوهاب الكريم. وعندما ننظر إلى حياتنا اليومية نجد أن الرضا يرافقنا في أبسط تفاصيلها، في الطالب الذي يجتهد ويثابر ثم يرضى بالنتيجة بعد أن أدى ما عليه، وفي العامل الذي يتقن عمله ثم يترك رزقه على الله، وفي الأسرة التي تسعى لبناء حياة طيبة ثم تفوض أمرها إلى ربها. إن كثيرا من التعب الذي نعيشه يأتي من مقارنة أنفسنا بغيرنا، ننظر إلى ما في أيدي الناس وننسى ما في أيدينا من نعم. ولو أننا تعلمنا أن نعد نعم الله علينا لوجدنا أن أبواب الخير حولنا أكثر مما نظن. فمن الشكر يولد الرضا، ومن الرضا تنبت السكينة، ومن السكينة تنبع راحة القلب. وفي ختام لقائنا، ليس الرضا أن تأتي الأيام على هوانا، بل أن نحسن الثقة بمن يدبرها. وليس الرضا أن تخلو الحياة من الابتلاء، بل أن يبقى القلب مطمئنا في أثنائه. فطوبى لقلب علم أن ما اختاره الله له خيرا مما اختاره لنفسه، وطوبى لنفس أدركت أن السعادة ليست في كثرة المملوك، بل في رضا القلب وسكينة الروح. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يملأ قلوبنا رضا ونفوسنا طمأنينة وأيامنا بركة وخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحكمة والإيمان.
2: الحكمة والإيمان.
1: الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى.
2: الحكمة والإيمان.
1: الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. عمرك شي سألت روحك علاش نبدأ حاجة بحماس كبير وبعد أيام تطفاك الشمعة؟ علاش نحس روحي محبوس في نفس البلاصة رغم اللي نحب نتقدم؟ وعلاش نحلم برشا ونحقق شوية؟ يا أخي الفايدة في النية والرغبة برك، ولا فما حاجة أخرى ناقصة باش نوصلوا للي نحبوا عليه؟ كيفاش نجموا نوصلوا للثبات في طاعة الله وفي أمور حياتنا؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نبنيوا انضباط متين مبني على الإيمان، باش نفهموا اللي الانضباط هو السعي اللي يحبه ربي، وهو الطريق اللي نختاروه كل يوم باش نوصلوا للقوة الحقيقية. أولا، ملكية النفس هي القوة. قداش من مرة تمد تليفونك وانت تخدم ولا تذكر في ربي من غير ما تشعر؟ هالرغبات الصغيرة تسرق لك حريتك وتعطل سيرك لله. اللي يقعد عبد لشهواته عمره ما باش يكون حر. حبك تفهم اللي من غلب هواه فقد نجا، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كي تقول لا الحاجة تشرى وما عندها حتى لازم باش تخبي فلوسك، الحلمة أكبر. أنت هوني تقوي في سلطة عقلك وإيمانك على رغباتك وشهواتك. ثانيا، الانضباط يهزم مجرد التحفيز. التحفيز كي نار القصب، تشعل فيسع وتطفى فيسع. أما الانضباط هو اللي يخليك تقدم كي يغيب الحماس. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اللي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المؤمن اللي يقوم للصلاة كل يوم حتى كي يبدأ تعب هو اللي يبني شخصية صلبة، خاطر عنده نظام رباني يتبع فيه. ثالثا، صراع الداخل هو العقبة الكبرى. المشكل مش في الظروف، المشكل في الصوت اللي الداخل اللي يقول لك خلي لمبعد ولا الغدوة. ما ضيعش الوقت في الكلام، كون انت الانسان اللي يحبه ربي من توا. اللي يحب يتعلم وما يحبش يتعب عمره ما باش يتقدم. الانضباط هو انك تسيب الامان الوهمي وتقدم بتوفيق من الله. رابعا، الابتلاء مصنع الرجال. الألم والتضحية لابد منهم، أما شنو تعمل بهم هذاك قرارك. مهم ياسر أنك تفهم اللي كل شيء هو قضاء من الله وهو ديما خير. شخص خسر خدمته ينجم يستسلم، وإلا يعتبرها صدمة دفعة باش يتوكل على الرزاق ويلقى طريق ما أحسن ما كانش يتوقعه. خامسا، بركة الاستمرار والتكرار. المعجزات تصير بالتكرار الصامت. حبك تفهم اللي التكرار هو أساس كل بناء للشخصية الإيمانية. مثلا حفظ القرآن ما يجيش بين ليلة ونهار، أما يجي خطوة بخطوة وبإعادة الآيات عشرات المرات لين تثبت في القلب. سادسا، المزاج لا يبني دينا ولا دنيا. رد بالك، تعمل على إحساسك. المزاج يتبدل، يتبع مزاجه يبقى ديما التالي. في الحكمة والإيمان نقولوا إذا تحب تكون حر يلزمك تبطل تكون عبد المشاعر. اللي قرر باش يطيع ربه ولا يخدم على روحه يعمل هك، سواء هو فرحان ولا متغش. سابعا، قوة الإقدام وترك الأعذار. الأعذار هي القيود اللي نصنعها بدينا. مهم ياسر أنك تفهم اللي ربي يحب المؤمن القوي والعجز مذموم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كل مرة تقبل فيها عذر أنت قاعد تغذي في الفاشل اللي داخلك. اكسر الحلقة هذه وأقدم وأبدأ من توا. ثامنا، الخلوة ومحاسبة النفس. القوة الحقيقية تتصنع في الصمت. ثم كنز يستنى فيك كي تتصالح مع صمتك وتخلو مع روحك باش تعبد ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد في غار حراء بعيد عن الناس الكل. بل الرسالة، تعلم أقعد مع روحك باش تفهم قوتك اللي أعطاها لك ربي. رقم 9، مجاهدة النفس لبناء الأفضل. الراحة هي الفخ اللي يسرق عمرك. الإنسان يقوى كي يتحدى روحه في طاعة الله. الحاجة الوحيدة اللي تحكم فيها هي عقلك اللي ميزك به ربي. اختار الطريق اللي فيه مجهودك. قوم بكري لصلاة الفجر حتى لو كان يبدأ مازال بدنك يحب يزيد يرقد. عاشرا وأخيرا، المسؤولية الفردية والعمل. المعلومة بلا فعل ما عندهاش قيمة. الفرق بين الناجح والفاشل هو الحركة ببركة ربي. الإنسان القوي كي يتحرك يكسر سلاسل العجز بيديه. المسؤول هو أنت والحل بيديك أنت. وربي يقول: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما لا تفكر ديما اللي الحياة ما تعطيش للي يحلم برك، تعطي للي ينضبط ويعمل المجهود اللي يرضي ربي كل يوم. ندعوكم اليوم باش تبداو بتطبيق هالأسرار خطوة بخطوة. ابدأ بمهمة صغيرة وانضبط فيها حتى لين تحقق رضا الله، ووقتها باش تشوف فرق عظيم في حياتك. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: الحكمة والإيمان.
2: الحكمة والإيمان.
1: الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى.
2: الحكمة
1: والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة.
4: من القلب إلى القلب.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 271 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ إسماعيل المهداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ إسماعيل المهداوي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، أحبابنا في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء التربية السليمة في مواعيده الجديد. إذا لقاءنا كل يوم الثلاث وخميس من 11:30 لماضي ساعة، موصلين معكم هذه الرحلة التربوية ومع مواضيع متجددة وطبعا تكون مواكبة للموسم الصيفي. من المواضيع اللي اخترناها اليوم موضوع مقاصد الزواج، لماذا نتزوج. الحديث في هذا الموضوع بيكون طبعا صحبة الدكتور فتحي سعيد المستشار النفسي لهذا اللقاء ومدير مركز الإرشاد النفسي بنابلس. لأمن هذا البث المباشر كالعادة اليوم معايا فريق حاضر إن شاء الله للتفاعل معكم. معنا كريم عتيق تستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف، وحمد الفسيلي طبعا يؤمن لكم هذا اللقاء في الجانب التقني، وزهرة الضيفي من وراء المصطح.

إذن بارك الله لكما وبارك عليكم. هذه هي دعوتنا لكل المقبلين على الزواج، نسأل الله تعالى أن يبارك في كل ارتباط، وإن شاء الله ربي يهني ويتمم بكل خير لكل من يقصدون عقد القران في هذا الموسم الصيفي. سؤالي لكم مستمعينا الكرام، طبعا أنا باش نطرح سؤال وننتظر تفاعلكم معنا سواء عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتنجموا تكتبون تعليقاتكم أو تتصلوا بينا على 71 136 ألف. ومبدئين وجه تحية لفرح بوعلي اللي حاضرة معنا في هذا البث المباشر، طبعا حاضرة معنا بالتعليق، مرحبا يا فرح. به سؤالي لكم مستمعينا الكرام، إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتكم وأهدافكم؟ وش هي الأهداف اللي من أجلها دخلتم تجربة الزواج؟ وهل تغيرت هذه الأهداف مع الوقت أم لا؟ هل كان الزواج بالنسبة لكم بداية لحياة مستقرة كما توقعتم، أم كانت التجربة مختلفة؟ وإذا رجعت إلى يوم اتخاذ قرار الارتباط، هل ستتخذون نفس القرار؟ إذا أي علاش، وإذا لا أيضا ماذا بينا نعرف علاش. إذن هذه هي الأسئلة المطروحة بالنسبة لكم مستمعينا الكرام. أما بالنسبة للدكتور فتحي سعيد فهنالك أسئلة أخرى طبعا تتعلق بمقاصد الزواج، شنو الهدف من الارتباط، علاش احنا نمشي في هذه التجربة، شنو الأهداف اللي المفروض، أو عفوا شنو النقاط المفروض نحكي فيها قبل الزواج حتى يكون الزواج أكثر استقرار، وحتى تستمر هذه الرحلة طبعا يعني تكون إن شاء الله رحلة مكللة طويلة مكللة بالاستمتاع وبالنجاح أيضا. مرحبا بكم مستمعين الكرام، كما قلت على 71 136 ألف. نوجه تحية لرفيقة أبو قشة، قالت موضوع مهم جدا. آمنة عليلة مرحبا بك يا آمنة، مرحبا بكل من قاعد يلتحق بنا على الصفحة الرسمية للإذاعة، وأيضا يحب يتواصل معنا على 71 136 ألف. هل يعني إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتكم؟ وش هي الأهداف اللي من أجلها دخلتم تجربة الزواج؟ وهل تغيرت هذه الأهداف أم لا؟ وإذا رجعتوا إلى يوم اتخاذ قرار الارتباط، هل ستتخذون نفس القرار وإلا تبدلوا رأيكم؟ مرحبا بكم على 71 136 ألف. فاصل قصير ثم

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. إذن مرحبا بكم في موضوعنا اليوم. موضوع يبدو أنه مهم للسادة المستمعين لأنه ما شاء الله جتنا برشة تليفونات. سؤال الأسئلة نذكر إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتكم وأهدافكم، وشنية الأهداف اللي من أجلها دخلتم تجربة الزواج، وهل تغيرت هذه الأهداف أم لا؟ وإذا رجعتوا إلى يوم اتخاذ قرار الارتباط، هل ستتخذون نفس القرار وإلا لا؟ إذا أيه علاش، وإذا لا أيضا حبوا نعرفوا علاش. ماذا بين نلتزموا الحقيقة بالإجابة وتكون إجابات سريعة وخاطفة حتى ناخذوا أكبر عدد ممكن من الاتصالات. أهلا وسهلا دكتور فتحي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة، بكل السادة المستمعين الأفاضل المتابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على جميع وسائل التواصل المختلفة.
0: باهي دكتور، باش نخوض معك في يعني غاية مقاصد الزواج. طبعا الحلقة هذه نهديوها لكل من هو مقدم على هذه التجربة حتى يستفيد أولا من التليفونات اللي باش يسمعوها، من كلام الناس، من تجاربهم، ومن واقع الحال، وثم من التوجيه السليم والسديد والرأي السديد جدا للدكتور فتحي سعيد. باهي نمشي الأول اتصال، باش ناخذ دفعة أولى من الاتصالات. السلام عليكم. ألو
2: السلام عليكم.
0: عسلامة، مرحبا سيدي، أهلا وسهلا.
2: عسلامة أختي،
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: عبد الرزاق من القيروان.
0: سي عبد الرزاق من القيروان، باهي سي عبد الرزاق. إذا سؤالي ليك، هل حقق يعني إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتك سيدي؟
2: بسم الله، نقول بسم الله. الزواج هو بكل شيء هو ميثاق من الله. وقت إنسان حبي أنا نصح كتجربتي شخصيا للأمان.
0: أي نحكيه من تجاربنا ونحاول نجاوب على الأسئلة فقط. نعم تفضل.
2: دونك كان الهدف من الزواج هو كما قلت لك من تحقيق معناها الخلافة في الأرض. أنك تخلف معناها تعمل عائلة تربيها تربية حسنة، ومعنى تكون هي معناها تقعد لك معناها كصدقة جارية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أولاد معناها يدعوهم معناها بعد يكملوا معناها المسيرة. بالأساس معناها ما لقيناش هذا الكل موجود.
0: شنو اللي صار؟
2: ما لقيناش معناها للأسف هذا الكل. ساعات تقول معناها كمسكين في الطريق الصحيح وبعد ما صار منه حتى شيء معناها هذا. نكتب الأهداف متباينة مع معناها عبات الحياة شوية. ممكن تقيد شوية على الأهداف نتاعك اللي قسمتها. معنا ما تحققش اللي أساسا احنا مطالبين باش تحققوه بعد الزواج، لأنه بالنسبة للكثير معاش الزواج تعرف شنو هو، لأنه الزواج لأنه تزاوج لأنه ميثاق من الله.
0: ما عاش كثير نفهين هذه ضيعة. هذا تنظر احنا صعبة الدكتور. طبعا هو الدكتور تو باش يسمعكم ثم يجاوب على إذا كان عندكم أسئلة أيضا تطرحوها. به إذن سي عبد الرزاق، بالنسبة لي قلت الهدف متاعك هو أنك تبني عائلة، وانت قلت لنا الخلافة في الأرض، ولكن تقول ما لقيناش هذا الكل، لقيت عكس ذلك. لو كان تحب توضح مثلا عكس ذلك شنو لقيت فيه أنت، شنو اللي ما تحققش معاك؟ الاستقرار، الهدوء، الأهداف.
2: مثال حتى في نختلف حتى في تربية الأبناء. يعني صار ما نص ما سو نختلف عن أنه صغير. مثال مثلاً صلاة ودين معناها أو أولوية أو أولى. نختلف في أنه معناها كيفاش ربي صغيرنا، معناها في تربية دينية أو لا، أو خليه معناها في حتى في لبسه أو في أو في ما شابه ذلك. للأسف معناها الناس، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال فيه في وصف معناها المرأة الصالحة، قال إذا غاب عليها زوجها حفظته في دينه وأهله وما في دينه وعرضه وماله. ثم يختل واحد من هذوما. أنا بالنسبة لي في اعتقادي هذوما معناها هذوما مش على كل حاجة نطلقه، معناها من ترعوس والطلاق، لكن لما يختل حاجة من هذوما الثلاثة الأساسيات في الأساس معناها معاش أنا رأى هكذا أرى في معاش تستقيم الحياة. وهكذا علاش أنا عاشتها الأخت اللي كلمتني كنت عندي تجربة مزدوجة كان يطلقت معناها وبادي في تجربة جديدة. دونك حكينا في اللي لازم معناها يكون والله الحمد
0: لله في التجربة الجديدة. تقول أنت سبقت الزواج بالحديث في الموضوع به في تحقيق في تحقيق في الأهداف
2: للأمانة بس ما حط على الحروف
0: حاطين النقاط على الحروف في التجربة الجديدة به يا سيدي به
2: الله إن شاء
0: به هو تبعنا رو الدكتور اللي هنا بش يقول لك هيك النقاط على الحروف هل أنت فعلا حطيت النقاط الصحيحة وإلا لا ولا ناقصة بعض النقاط ربما
1: في الغالب بنسبة 99% هيعيد نفس التجربة بس هو مش عارف بشكل واعي لما يسمع الشرح بس لو حابب يسمع يعني يركز في الغالب بنسبة 99.9%
0: باش يعاود نفس التجربة
1: هيعيد نفس التجربة بس هيكون هو الطرف الوحش يعني هو هياخد دور مراته دلوقتي لو هو يعتقد ان مراته هي الشريرة في الدور الاولاني في الدور الثاني هيكون هو المسيطر اذا لا واحدة سيطر عليها والله يبارك فده دور لا شعوري في الدماغ هذه مشكلة
0: قراءتك الاستباقية عندي فيها برشا ثقة فاسمعنا سي عبد الرزاق
1: علميا مش بقلب انا مش بقول اي كلام دلوقتي بقول له كلام علمي كلام علمي انت دلوقتي هتلعب دور الشرير في العلاقه الثانيه لان طلع من تروما اي طلاق يعني تروما
0: طلع من صدمه
1: تروما صدمه صدمه بعمل ايه بما ان انا اتأذيت في الشهر الاولاني اتحكم في فلوسي ما ضربليش ولادي الكلام ده الثاني ابقى مقارنه قرنيطه وادور على حد يبقى ضحيه وابقى انا الشرير لما اكون الشرير هبقى مرتاح لكن زي ما هو قال عبد الرازق
0: احنا كله فيها نخمو في مصلحتنا فقط
1: بطبيعه
0: الانانيه الايجو عنا يعلى برشا
1: عندي بدل الشجرات مئات للشجرات سواء الاونلاين او المباشر اللي بيقول لنا بعد الزوج الثاني ده او حتى لو مخطوبه خطوبه اولانيه وجت خطوبه ثانيه
0: ايوه
1: واقعد افهمهم انك انت دلوقتي هتلعب الدور الثاني لا شعوريا فين وفين انا دايما اقول بعد الطلاق بعد علاقه توكسيك بعد فسخ خطوبه عندك سنه تتعالج الاول بعدين تدخل علاقه ثانيه طب لو حتى 20 سنه وما اتعالجتش اول ما تخش في العلاقه بيتفعل الدور لا شعوري لا شعوري هذه نقطه مهمه جدا لسي عبد الرزاق لان سي عبد الرزاق بدا بدايه حلوه لما نتكلم في غايه الزواج انا عايز افاجئ الناس انا عندي كتاب في الموضوع ده فلما ساله غايه الزواج قال لك اسره سعيده حلو المفروض الغايات دي تحتم عليك تحتم عليك تختار شخص عنده صفات يساعدك على تحقيق الغايات دي وتكون انت عندك المهارات تحقيق الغايات دي اصل التنظير ده سهل ان حد يقول لك انا بتجوز لاعمال لعمل اسره سعيده حلو احتمالها لوحدك يقول لك لا طب حلو اللي اخترته ده انا عايز افتح شركه ويبقى فيه صدق وامانه شريكك ده فيه صدق والامانه يقول لك لا طب حلو هو قال حديث مثلا بتاع المراه ودينه طب والقوامه انا كنت قوام ولا كنت بقى اصرخ واشتم واعمل هذه كان مشكله ان احنا كل واحد بيشوف من زاويته بس الدين لما بيجي ينظر بينظر للاثنين حطهم الاثنين كده واحنا دايما نقول في الغالب مفيش مشكله بتحصل بين اثنين بنسبه 100% عند واحد هو 50-50 ولما انا اطلع من علاقه 50 بتوع الاخر خلصت منهم بس ال 50 بتوعي معايا خش بهم علاقه تاني افعل بهم 50 عند واحد تاني وانا ما فكره انا عندي سرطان ان اقص حته اللحمه كده من غير ما اوقف الخلايا بتنشط تاني قص الورم ما بيحصلش للسرطان وبيريحك اسبوعين ثلاثه وبعدين الورم بيشتغل تاني العلاج الكيماوي لازم يكون موجه للاماكن دي كده احنا افكارنا كده بالضبط والكلام ده انا عارف انه للاسف لان احنا في التفكير بتاعنا سطحيين سي عبد الرازق يقول لي بيخدم ايه مثلا خلينا نتكلم في الخدمه
0: عبد الرازق
1: لان الخدمه هتفهموا اللي انا عايز اقوله
0: سي عبد الرازق شنو تخدم انت
2: اسمع فيك
0: شنو تخدم
2: كلام جميل
0: شنو تخدم خلينا نفيدوك بالمعلومه شنو تخدم
2: انا استاذ تعليم ثانوي
1: بس كده الله يبارك عليك حلو قوي سي عبد الرزاق قرأ اربع سنين
0: او شو اسمك او شو اسمك استاذ فقط
1: تفضل يا سي عبد الرزاق
0: تفضل
2: بالمناسبه انا اللي قاله الدكتور تقريبا معناها عملت انا في سنه كامله يعني عملت مراجعات لنفسي بالله
1: نفسك بنفسك
2: على بعض الاخطاء
1: اي نفسك بنفسك
0: مراجعات وحدك معناها
1: اعرض المراجعه دي على حد غيرك كمان هتبقى التصحيح احسن انت يا استاذ انا لسه هضرب له مثال من عنده في عيل دوبل في الباك عنده ولا في المدرسه قلنا له خد يا دس الامتحان صححه لنفسك واعرف غلطات نفسك هل يعرف
0: مين الشمس
1: حتى لو عرف هيعرف حته بس مش عارف كل حاجه احنا في التعليم برضو احنا عندنا الطب والمهندسين والصيادله والمعلمين في وطننا العربي دول عارفين كل حاجه في وطننا العربي اي لو كلمت عبد الرزاق قلت له اقرا دوره في السيكولوجي يقول لك انا قاري سيكولوجي قاري علم نفس عام انا في الجامعه انا قاري علم اجتماع انا قاري فلسفه مش عارف ترد عليه طب خلاص يا عم خد دوره في الزواج الاسلامي على الشريعه الاسلاميه حتى عند شيخ جامع مش مين انا بعلم بطلع دكاتره ايه علاقه بتطلع دكاتره بنتكلم فيه مفيش علاقه مفيش معلم بيطلع دكاتره المعلمين والمنظومه التعليميه اللي بتطلع الدكاتره وذكاء الطفل لكن مش العم عبد الرازق بيطلعه بيدرسه ولا طلع دكتور ايا كان اللي بيدرسه ايه مات فيزيك صيدله هندسه هذا تضخيم لمعنى في دماغنا بيخلينا ما نشوفش نقاط الضعف بتاعنا في حاجه اسمها المنطقه العمياء في تفكيرنا فسي عبد الرزاق، سي عبد الرزاق في شغله دلوقتي كاستاذ مثلا انجليزيه فرنسيه حساب انجليزي فرنساوي، درس 4 سنين فهو اللي متقن التخصص ده. لما اقول له علم نفس ده تخصص وحل المشكلات ده تخصص، هو لا يقول لك دي من عند الله كده.
0: هذيك المشكله المنطقه العمياء في التفكير لانها باش تخليه ما ينجمش يدرك اخطائه بدقه
1: مهما يعمل مراجعات،
0: مهما يعمل مراجعات وحده. فلهنا المراجعه اذا السنه هذيك اللي يقدم بعد الطلاق
1: انا عليك سنه عليك
0: سنه عليك صح. خلينا نوضح مش سنه تقعدها وحده، لا سنه تتعالج فيها.
1: لان يا عم عبد الرزاق الافكار بتاعتنا دي اللي هي الافكار بتاعه العلاقات دي لها علاقه بجروح الطفوله. عم عبد الرزاق عنده نموذج للزوج واخده من ابوه مستدمجه زي بذره كده خامله. جه لما اتجوز البذره دي نشطت، ولما جه يربي ربى بالطريقه اللي تربى بيها. هو شفت الاستاذ قدني قد ايه، يقول لك في المدرسه ما بضربش حد، طب في الدار بيضرب ولاده. في المدرسه ما بنقدش حد، في الدار بنقد ولادي. عشان انا هنا النموذج الجبهي المفعل، المدرسه مش المعلم مش مربي. هو مربي اسما يعني، لكن ما بيعلمش ولاد الناس زي ما بيربي ولاده. ليه؟ دول ولاد الناس، ما عنديش مخاطر من عدم تربيتهم. انا بكري، عندي منهج، عندي متابعه، ما نجمش نتدخل في كل تفصيله. فحتى السلطه بتاعتي محجمه من الوزاره والمتفقد والاباء والامهات والمدرسين. في الدار لا، السلطه مطلقه. فبينشط فيروسات اخرى، بينشط سكيما. الفيروسات دي اسمها العلم عشان ما حدش يعني، اسمها السكيما العقلي في العلاج بالسكيما سايكوثيرابي. هذه السكيما ما تتحركش الا اذا اتحطت في سياق شبه السياق القديم. والزواج هو سياق شبه سياقات تربيتنا بالضبط. انا تربيت فعندي اب، انا هلعب دور الاب دلوقتي. فلازم ابني يعمل زي ما انا عايز، زي ما كنت بعمل مع ابويا. احنا دي ما نقول لابني ايه، انت دي ما تقول لابنك ايه، اتربى زي ما انا اتربيت، قول حاضر زيي، لانك انت بتلعب نفس دور ابوك دلوقتي. مش ولا وعي.
0: الشاهد من كلامك كونه استاذ عبد الرزاق تقول انت راه مرجح كونه يعيد نفس التجربه.
1: هذا افضل. واقول لك استاذ عبد الرزاق
0: لا مش عوده اذا كان ما مشيش في المسار العلاجي.
1: 99% يعاود نفس 90 يا اخي. هقول لعم عبد الرزاق حاجه، توه في فتره الخطوبه دلوقتي، توه نفترض هو في فتره بدايه العلاقه.
0: دخلت في الزواج ولا في الخطوبه سي عبد الرزاق فيني؟ عدت التجربه.
2: انا في من مختلف تماما. انا تلقى زين ربي معنا.
1: يا رب ربي يصلح لك الحال. يعني توه فتره خلي فتره التعارف. هو لو رجع في دماغه لفتره التعارف مع مراته الاولانيه اللي طلقها، هيلاقي كان عايش نفس الافكار برضو بكده، ان شاء الله خير وهنبني عيله ونفس الكلام ده بيقوله بالضبط في نفس. هو دلوقتي متضايق من مراته في النهايه، لكن يرجع البدايات هتلاقي نفس السيناريو بالضبط. كنت اخترت بنتي متعال خلاقه، زميلتي في الجامعه مزيانه، فهماني، حنينه. كان نفس الكلام ده برضو كنا بنقوله للعم عبد الرزاق من 15 سنه، من 20 سنه، اقول له يا عبد الرزاق حل عينيك، يا عبد الرزاق يا اخو لا لا انت، انا رجعت نفسي وانا دارس مات وعملت المعادلات وجمعت مرتب على مرتبي وامورنا في الجيبين. فتو احنا بعد 30 سنه ولا 15 20 سنه قاعدين بنقول نفس الكلام، لان ده اسمه السياق، نفس المرحله العقليه.
0: طيب ما هي لولا التجربه زاد ما جوش نستعينوا بها، الانسان يتعلم من تجارب.
1: ما هي التجربه دي هتخليك تعمل عكس التجربه. ما احنا قلنا الانسان انت تربيت بالضرب يا مونيا بتعمل ايه؟
0: ابش اسمك
2: هو فعلا سيدتي الكريمه. معناها التجربه الاولى اكيد الانسان معناها شفت اخطاء، حتى بالنسبه لي انا معناها اكيد انا عملت اخطاء فيها. ممكن نبدا بروحي اولا. معناها
1: الله يصلح حالك. اول حاجه ربنا يصلح حالك وربنا
2: يكلم. كلام الدكتور كلام جميل، لكن في تونس احنا للاسف معناها هذه يمكن في ثقافتنا تنقص. ما عندناش مراكز معناها.
0: لا استنى سي عبد الرزاق، لا فما وجود
2: الزواج معناها يخدع.
0: خليني نقول لك حاجه، هذه ما قلنا ناخذوها على عاتقنا الفردي سي عبد الرزاق، ما نحطوش العائق قدامنا. اذا انت مقتنع هذه باش تلقى لها حلول. هذه
1: نقول لك ليها يروح لمختص نفسي، يروح يتابع مع حصه ولا دوره ولا يشتري كتاب ويقرا فيه.
0: انه على برشا تليفونات دكتور ما نجوش نقف عند مكالمه واحده. سي عبد الرزاق نحب نفيدك وانت مقبل على الزواج، اسمع الدكتور.
2: او اتصل
0: اتصال هيك الوهم اي ما نجوش نكتفي

0: لو يوريني حاجات انا مش شايفها في المات
1: صح.
0: هو يستطيع ذلك، انا لا استطيع، لانه درس 4 سنين، انا دارس بعد الباك 18 سنه
1: واضح.
0: فقام بيسيب لي في تحليل مشكله سي عبد الرزاق ب4 سنين في الجامعه في اي تخصص هيساوي تحليل المشكلات النفسيه والاجتماعيه زي مختص قرر 4 سنين، وبعدين 4 ماستير و4 دكتوراه وابحاث في موضوع بيناقشه من زوايا بدقه بيشرح.
1: نرجع للمنطقه العمياء اللي النجم نسقطوا فيها الناس الكل رغم جانب احنا من
0: كل الناس اللي هيكلمونا كده صحيح يستحيل تشوفه
1: ما نجموش نشوفه.
0: عم عبد الرزاق يتعلم من اغلاطه، وانا قلت لك اتعلم قول اتعلمت من اغلاطي، لكن المشكله ساعه ما تحط في السياق هينشط النسخه القديمه.
1: ايوه
0: هذه المشكله،
1: هذا هو سي عبد الرزاق.
0: انت لما تنضغط دلوقتي
1: التنظير سهل راه، لكن كي نحطوا كيف نتحطوا في الموقف لانه ما تدربناش كفايه نرجعوا للنسخه القديمه بي يعني بي
0: وينجم حاجه حلوه. عم عبد الرزاق ياخد دور هياخد دور الشرير في العلاقه الجديده، يعني دور المسيطر المتحكم، هو عارف كل الاغلاط وهيقول لك انا هعمل عكسها. احنا دايما المخ بيعمل ايه؟
2: هو ما فيناش حتى قدمت العلاقه الاولى دور المسيطر المتحكم يا دكتور.
0: لا انت كنت الطيب،
1: لا عم عبد الرزاق
0: كنت الطيب، فهمني عم عبد الرزاق ركز، انت كنت الطيب في العلاقه الاولى، في العلاقه الثانيه هتاخد الدور الثاني، انت كنت الطيب وكنت الضحيه في العلاقه الاولى افهمني.
1: شوف سي عبد الرزاق انت داخل العلاقه هذه مش في دماغك.
0: استني بس هو قال صحيح وخلينا ركز معايا، انت في الاولاني كنت الطيب، تو لما تيجي تتجوز انت موجوع فهتعمل ديفنس لا شعوريا هتلعب الشرير. اذا مراتك اللي هتاخدها دلوقتي لعبت دور الطيب الله يبارك، هي اللي هتمرض وتكلمني بعد شهرين تقول لي انا في علاقه توكسيك. اذا ربنا كرمك وقعت في واحده شبه الاولانيه هتسيطر على ترجع تاني تكبس عليك وتفعل الضعف اللي جواك.
2: هو اصلا انا سيدتي الكريمه زواجي الثاني هذا معنا بعد هذه السنه معنا الرغبة الأولى معناها كانت معناها إرضاء بالله، معناها طاعة الله ورسوله، الزواج عملته طاعة لله ورسوله، معناها ليس معناها كانتقام أو كرد فعل أو
1: لا. والهدف توا، والهدف توا فقط بعد إذنك، الهدف توا شنو؟
0: ما أقول لك إرضاء الله.
1: لحظة
2: قلت لك الهدف معناها بالنسبة للزواج هو إرضاء لله ورسوله، معناها طاعة، لأنه معناها من راسي روحي كما أي من باب الاستخلاف لابد أن الإنسان يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فاني مباهد بكم الامم، انا هذيك هو هذيك الغايه.
1: معناها سي عبد الرزاق
0: في حديث تكاثروا يا سي عبد الرزاق، سي عبد الرزاق، سي عبد الرزاق في حديث تكاثروا هناك حديث مرفق به، ما تقولش تكاثروا بس، هناك حديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، ما تخلفليش وتزروب العيال وتقول لي تكاثروا، طلع لي عيل كل شهر وعيل مدوبل وعيل مش ما تصرفش عليه، لا مش ده للنبي قال عليه خالص، انت مخلف واحد كاليتي خير من 10 نانكاليتي. فبرضه في هناك احاديث ثانيه هذا اجتزاء، هذا اجتزاء من الدين، ولا ياخذون الدين القران عضيه، تاخد حته من القران على مزاجك. لا لا الموضوع الموضوع اعقد من كده بكتير في الظاهره الاجتماعيه ديت. الزواج الدين نظر له بنظره عميقه من جميع الجهات، فلنفترض خلف، لكن لمن يمتلك القدره من اول خالص؟ من يا شباب معشر المسلمين، من استطاع منكم الباءة؟ العلماء تحت الباءة دي قال لك قدره في 4 حاجات، قدره جسديه، قدره ماديه، قدره نفسيه على مرج الزواج، قدره اجتماعيه انك تعرف تربي اولادك وتعرف تساير المجتمع اللي انت عايش فيه.
1: فليتزوج
0: يعطيك الصحه. لما يتجوز بقى تناكحوا بقى تناسلوا، لما انت عندك القدرات يبقى روح بقى تناكح وتناسل، ما انت عندك حركه. انا اصلا ما عنديش قدرات وتقول لي تناكح تناسل والنبي يفرح بالعدد؟ ما احنا في حديث تاني هتبقوا كغثاء السيل، العشرة منكم بواحد، المية بواحد.
1: نختم بالسؤال هذا معك ونمشي الاتصال موالي. سي عبد الرزاق، اختيارك معايير الاختيار للزوجة الأولى، هل هي نفسها هل هي النجم نتواصل معه؟ طيب معايير الاختيار للزوجة الأولى هل هي نفسها معايير الاختيار للزوجة الثانية ولا؟ طيب نعود نتواصل مع رجاء بعد إذنك.
0: لا هذيك سؤال صعب، صعب يا ست زهرة.
1: ليش صعب الإجابة؟
0: لأنه ما عندوش معايير، ما عندناش معايير.
1: خلينا نشوف ما...
0: لا لأنه... اللي هيقول دلوقتي أنا ما عندناش معايير يا أستاذ زهرة فأمين الله يسترك. إحنا في نظريات بتحكم في لوعينا. أنا معايير هيقول لك إيه؟ أي حد يحط معايير دلوقتي هيحط لك أنا عارف المعايير الأولى دلوقتي. المعايير دي كلها هي مش معايير، هي على قد ما هي مواصفات، كل واحد حاطط مواصفات لمراته مش حاطط معايير لمراته ومواصفات لنفسه. الاسلام ما اتكلمش في كده، الاسلام اتكلم في معايير وقيم. ما لسه احنا على السطح يا زهره خالص، اللي بتتكلمي فيه ده عميق، والناس بتخلط بين الصفه وبين المعيار وبين القيمه. فهمتي؟
1: نرجع سي عبد الرزاق ونختموا بسرعه. سي عبد الرزاق، المواصفات اللي اخترت على اساسها زوجتك الحاليه، هل هي ذاتها اللي اخترت بها زوجتك الاولى ولا تختلف؟
2: وكما قال الدكتور مش معايير ولا كان يوضحنا هو الفرق بين المعايير والمواصفات.
1: لا جاوبنا على سؤالي بارك لك، مش من جاوبني باش نمشيو لكلام الدكتور، خلي الدكتور هو اللي يشرح فقط. جاوبني، مواصفات الزوجه الحاليه هل هي ذاتها مواصفات الزوجه الاولى؟

0: نوعا ما تقريبا للأمانة معنا. ثم حاجات غيرتها ما نوعا ما تقريبا هي تمام بنسبة 80%.
1: شفت ما بيعمل دلوقتي؟
2: أيوة.
1: سي عبد الرزاق بيعيد السيناريو لا شعوريا زي اللي تربى في أسرة سامة، بيروح يتجوز واحد شبه أبوه عشان يفك معاه الصراع.
2: فما إيكو نقطع المكالمة عفوا، فما إيكو سي عبد الرزاق نشوفش نكمل. فقط المعلومة ليك سي عبد الرزاق، قاعد تعاود في نفس التجربة بدليل الإجابة اللي أنت قدمتها توت
1: لا شعوريا ها.
2: أي.
1: وهيختار نفس بس هيلعب الدور المختلف. بما ان انا فشلت ارجع على ابويا في الاسره السامه، انت عارفه اللي بيتربى في اسره سامه يا زهره بيروح يتجوزوا نسخ امهم تاني ونسخ امهم تاني. فرويد بيسميه الكمبالسيف ريبيتيشن، التكرار القهري للالم.
2: أيوة.
1: على امل احله في المره الجايه والعب الدور اللي كنت عايز العبه.
2: واضح.
1: هو لا شعوريا الكلام ده، مشكله الكلام ده يا ست زهره بيبقى لا شعوري. فلما بنيجي نوضح للناس ساعات يستنكروه.
2: خلاصه الكلام بالنسبه لسي عبد الرزاق، لانه مش حاسس استشارات اليوم، احنا فقط نسمع الاجابه وباش نقدموا طرح يفيد الناس الكل. سي عبد الرزاق نصيحه لله، حاول تتواصل مع مختص قبل ما تخوض التجربه.
1: صحيح.
2: رجاء بعد وشوفوا عندي ثقه كبيره الحقيقه في كلام الدكتور، ما نجموش نوضحوا تفاصيل الكل، ولكن حاول لو كانت، لانه فما ناس راهو تتطلق وتعاود تعرس وتزيد تعاود تطلق، باش ما تصيرش التجربه بالطريقه هذه، فما تستهينوش باستشاره المختصين رجاء.
1: الموضوع عامل زي اللي بيجيبه في الباك الاسعاف 9 وبرضه يعاود بنفس مخه من غير ما يصلح ويجيب اسعاف ثاني ويدوبل ثاني. صحيح. نفس الفكره.
2: نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: أم نرجس.
2: أم نرجس مرحبا. به أم نرجس باش حاولوا باختصار رجاء لأنه أنا برشا اتصالات. به هل إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتك؟ تفضل.
3: والله بالنسبة لحقيقة التوقعات، هو أول حاجة هو الزواج مش حاجة اختيارية بالنسبة لي، قناعة شخصية، هوش اختيار شخصي، هي مرحلة من مراحل الحياة يعني تمر إنسان إذا معناتها يستطيع يمر بها. فإنه يحقق معناتها ما يحققش، هي معناتها الزواج مفروغ منه التجربة هذه. مي المبهم إني باش تعيش من بعد، هل أنه هو معناتها باش يكون فيما تطلعاتك طموحك شنو أنت مخططة في حياتك أو لا أو عكس ذلك.
2: أنت ما اخترتش، ما كانش عندك مواصفات، دخلت التجربة، كيفاش دخلت لها؟
3: قررت تجربة بحكم معناتها كأي إنسان، معناتها يلزم أي إنسان يعني بسبريود فترة في حياته
2: معناتها لازم تتزوج، وصلنا لمرحلة عمورية لازمنا نعرسه.
3: مش مرحلة عمورية، معناتها أنا بنية قريت كملت خطيط كدعا بديت هكا كل مرة نخدم خارج ساسي. أنت تخطب أنت العائلة متاعك، معناتها بش يقولوك شنو، معناتها أنت البنية نحن في معتقدات ما المرأة راهي أنت يلزمها تكون بتأسس أسرتها، وهذا لا يمنع أنه بعد تأسيس الأسرة أنت حق زادة طموحاتك العملية اللي تحب عليها. يعني أنا مخترت اختيار شخصي، كان اختيار عائلي معناتها مواصفات كما نقولوا معناتها إنسان متدين منضبط يحب يأسس أسرة معناتها هكا هذه هي.
2: نعم.
3: من بعد تدخل في الشراكة هذه الأسرية، يا أما الشريك هذا يخليك حق طموحك، يخليك معناتها تنجح.
2: جاوبنا على السؤال مباشرة، هل حققتم؟ لا ندخلوا في الإجابة مباشرة هكا باش نجموش نخليوا الفرصة للدكتور باش يتكلم. هل حققتم وإلا لا، نعم أم لا، ومن بعد ناخذ التفاصيل. ما حققتش به، أعطيني رجاء خلينا ننظموا شوية نقطة نظام للإجابات باش تكون واضحة. خليه الطرح النظري ولا النصيحة خليها تجي من الدكتور بشكل مباشر. به إذا ما حققتش لأنه علاش؟ لأنه أنت اللي حبيت عليه ما لقيتوش؟
3: مش اللي حبيت، مش الشخص اللي حبيت عليه مرتبطه.
2: شنو الأهداف
3: الحياتية اللي بتخليك أنت تحقق ذاتك كانت موجودة؟
2: الظروف المادية بالتحديد؟
3: هيك نوعاً ما، بدي تلقى معناتها أنت فيك متاعك هو
2: بس. شنو أهدافك أنت في الزواج؟ قبل ما تتزوج شنو كان الهدف متاعك؟
3: أنا عندي دراسة معناتها عليا، حب أكمل ماجستير دكتوراه، نحقق نجاحات مهنية يعني.
1: شنو تخدم مدام؟
2: شنو تخدم مدام نرجس؟ ما خدمتش؟
3: ما خدمت هذيك عليك بدك
2: محطه ما خدمتش، هي عندها دراسه عليا ولكن هي ما خدمتش
1: مشالش حتى لو ربت منزل وهي متفاهمه كده مع راجلها وعنده ما يكفيها من المال ان انا اخدم في البيت ان انا اقعد في البيت اذا كان مضطره طبعا وما جاتلهاش الفرصه، هذا دور عظيم ايضا في الاسلام ويؤجر عليه. انا عندي كتاب اسمه كن عاديا، فكره المجتمع مبرمجنا. هي دلوقتي ممكن تكون جالها اكتئاب من عدم الخدمه مش من الجواز، بس الاكتئاب ده ما عالجتوش فيضغى يدمر جوازها وتبتدي تنتقد في راجلها وكان راجلها اللي دمرها ومنحها من الشغل، مع ان هو المجتمع زي ما قالت او الظروف وجالي اكتئاب من الموضوع ده فقدان المعنى يسموه، لان احنا في تونس برضو بنتربى على الباك ده ليه معنى كبير في دماغنا والوظيفه لها معنى في دماغنا. ففكره تقعد في الدار دي ممكن تبقى اسمه اكتئاب مرتبط بالمعنى، فقدان المعنى من الحياه من الوجود نفسه. فبدل ما تعالج الاكتئاب ده هتقعد توزعه لاولادها ولجوزها وتدمر بيه كل اركان حياتها مثلا. واحنا مش ضد ده لان احنا في الاسلام اصلا لو المراه قعدت في بيتها وراجلها موكل او موجب عليه ان ينفق عليها. اثنين، هي قالت كلام خطر جدا في الاول، قالت كبرت يلزم تتجوز والجواز ده مرحله اساسيه. لا لا لا، في الكتاب بص كده لا تتزوج من اجل ايه، ده عقل جمعي ده ماليش دعوه بالقرايه،
2: من اجل الاطفال.
1: إيريهم
2: طبعا هذا في كتابك دكتور مهارات السعاده الزوجيه
1: والبيوت
2: العامره، تقول في صفحه 13 تقول لا تتزوج من اجل الاطفال لانك غالبا لن تنجب عالما او فيلسوفا، لا تتزوج من اجل اكمال نصف الدين لانك غالبا لم تكمل النصف الاول، لا تتزوج من اجل الشهوه او الجنس لانك غالبا ستشعر بالملل بعد فتره، لا تتزوج من اجل ادراك قطار العمر لأنك غالبا قد تلعن ذلك القطار يوميا.
1: أيوة.
2: لا تتزوج من أجل عائلتك لأنها لن تدوم لك ولن تفيدك كثيرا بعد الزواج، لا تتزوج من أجل المجتمع لأنه لن يدفع تكاليف زواجك ونفقات طلاقك بدلا عنك، لا تتزوج من أجل البحث عن السواء النفسي لأنك غالبا لا تتزوج طبيبا نفسيا. صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. الباء هي القدرة المادية والجسدية والنفسية والعاطفية والأخلاقية، فالزواج للمستقرين نفسيا وأخلاقيا.
1: ايوه هذه كمان من الاول
2: لان خلينا نكمل هذه، لان الزواج لا يعالج المضطربين نفسيا، فاتقوا الله في ازواجكم، تزوجوا فقط لانكم وجدتم شريكا ذا دين وادب واخلاق وثقافه وتوافق في الشخصيات.
1: أيوة.
2: يحلو له ان يتقاسم معك الحياه بحلوها ومرها.
1: اللي قاعد يكلمني في رؤى كتير وما اختارش شريك بارتنير يساعده في ده وعنده القدرات
2: لتحقيق هذه الاهداف، الدوافع الغير صحيه
1: كلها دوافع توكسيك
2: اللي احنا كنا ماشيين فيها،
1: كله كلام فارغ.
2: انا احنا نتزوجوا باش نجيبوا صغار،
1: اللي كان عبد الرازق قال لك هتلف ايه، هتربي قاده، انت مش هتجيبها، مش جايب اينشتاين درجه ذكائك، لا انت اينشتاين ولا انت متجوز اخت اينشتاين في الذكاء، اختاني عن احنا متجوزين كلنا بك بلوش دو بالعافيه.
2: هذه الدوافع فعلا الغير صحيه اللي احنا كلنا تقريبا نقولوها، نتزوج لانه كبرت قطار العمر، لانه العائله نهرب هروب من العائله، لانه المجتمع ما يجيش منه اش تقعد انت عانس ولا ماكش متزوج اعزب، ما نحبش كوني نتهنى
1: صحيح.
2: اللي هو السواء النفسي، نكملوا نص الدين هالكلمه المشهوره، باش نجيبوا صغار، باش نلبي احتياجنا جنسي وباش ما نعملش الحرام. هذا تقريبا هذه هي الدوافع المتكرره.
1: طيب انا اسالك سؤال دلوقتي، كل واحد اتصل بينا مدام نرجس وسعد الرزاق حقق دول، يعني لو متجوز هروب من عيلتي، هاني هربت من عيلتي يا ولد هربان بمرضك السيستم جواك، وهل مدام اللي قالت لك عايز اخلف هانت خلفت، شنو عملت؟ السعد ما كانتش برضه، واللي اتجوز قال لك والله بكمل نص ديني، هانت ضيعت النص الثاني يا راجل، امجالك اكتئاب ما عادش بتصلي، النص الاول اللي كان عندك ما عادش شغال بيه. ف يعني انت بتتجوز كل الدوافع دي كلام غير علمي على الاطلاق، وكلام هي عقد بنطلعها على بعضنا، وبعدين نقول والله ليه الاهداف ما اتحققتش، لان اولا انت لا تمتلك قدرات. لو الست نرجس النهارده قلت لها يا نرجس حلوه قوي، قالت ما بتخدمش اهو نرجس، بكره افتحي لي انت قرايتك ايه، تقريبا مثلا قول ماستير في الهندسه، بكره عايزك تعملي لي مصنع اهو، لماذا مصنع طاقه شمسيه في تونس، الدوافع ايه، إعمار تونس، إنارة الأرض بالطاقة الشمسية، توفير الضوضاء البدنجان، منع التلوث، خلصتي؟ عندك قدرات للكلام ده؟ تقول لك لا. في الجواز برضو قبل ما تتكلم، بعد ما تقول الغايات دي كلها، السؤال الثاني، هل أصلاً أنت عندك قدرات اللي أنت بتغني فيه ده؟
2: صح.
1: فأغلبكم ما عندوش قدرات، بس هو عنده أحلام وأمنيات، لما أتجوز شريك الحياة هسقط عليه ده لا شعوري، عايزه هو اللي يحقق لي ده. باشا أنا داخل بالأحلام، أنت بقى حقق لي. احنا بنتجوز اصلا، انت متجوز ده طول عمرك يقول لك ايه، ربنا يرزقك باللي يريح بالك ويجيب لك اللي تشتهيه. ففي واحد كده في الحياه في المستقبل، كل بنت في الغالب في العرب بتربى عليه في الغالب، ها ابوها يفشل في تربيتها، ابوها توكسيك، بابا عايز اروح المصيف، لما تتجوزي اعمل اللي تحب مع جوزك، بابا عايز اعمل عمره. لما تتجوزي في واحد بيدفع الثمن في المستقبل ما نعرفش هو مين. اول ما تتجوزي ده تبتدي تطلبيه بكل الطلبات اللي ابوك حقنك بيها لا شعوريا. طب لما ما يحققهاش، لان انت مش متجوزه برضو ايه الوليد ابن طلال، انت متجوزه راجل موظف مليون و800 اخره يعني، شغال ورديتين لو كن في عونه، بس الاحلام كبيره. فابتدي حاسبه انت ليه ما حققتليش احلامي، ليه طفيت زهره شبابي، ليه ده انا كان جاي لي بيلوت، ده انا كان جاي لي الطيار الالي، ده انا هات مخاجد. وهي يعني كل واحد كل فوله ولا كيال كما نقول. انت كان جالك السفير وانت رفضتيه واتجوزتيني، ما في هذا لا شعوريا السيناريوهات دي بتتفعل. فبرضه نفس الكلام ممكن يتحقق عند الولد، نفس الكلام يبقى عايز مراته شبه امه، فعايز مراته تبقى قاعده خدامه تخدم في البيت ترعاهم بلا مقابل. لا لا لا، انت مش متجوز امك. احنا عايزين شخص متوافق مع شخصيتي، نتقاسم الحلم مع بعضنا، ما نسقطش. كل واحد فينا جاي في كتابي في اول المقدمه نحن لا نتزوج ازواجنا، نحن نتزوج زوجه بمعاناتها، بنمط تعلقها، بجيناتها، بطريقه تربيتها، بعقودها النفسيه، بعقودها النفسيه، بنمط التعلق بتاعها. وهنا باخد برضو زوج بعقده، بجراحه، باحباطاته، بسلبياته، بنمط تعلقه، بحكايه تانية. لما انت بتاخدش اللي على الوش ده. أسوأ حاجه في الزواج هي اول سنتين في الخطوبه واول سنه في الزواج. ليه؟ انت بتتجوز الماسك دلوقتي، وش السوق. الزواج كله يبدا بعد سنه من الجواز. كل اللي قبل ده ما هو الزواج، ده سكره الموت. دي لذه العاشقين يا حبيبي. بس يبقى الماسك هيتقلع بعد سنه من الزواج، وساعتها ستكتشف ما أقوله لك بشاعة المنظر الذي ستصل إليه.
2: به واضح. عنا شكرا لك أم نرجس. نعرف أنت بزال عندك كلام ربما تحب تقوله. تكتب لنا تعليقات إذا موجودة معنا على الصفحة. نمشي الفاصل الإشهاري ثم لنعود.
4: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

0: تليفوناتكم مستمعينا الكرام، إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتكم؟ أهلا وسهلا بالتليفون الموالي. السلام عليكم. ألو ألو،
1: أهلا. السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: معكم عمار.
0: سي عمار مرحبا، أهلا وسهلا. أيوة تفضل تفضل سيدي.
1: أنا حبيت نقول يعني بالنسبة للزواج، واحد كما أغلبية الشباب تونس تقريبا الزواج كان لوت حب واحد شي تزوج يعمل عائلة،
0: يعمل
1: شرب بيهم، يفرح بيهم هو وعائلته، ويفقد عائلته مع مرته، يعيش في المودة وفي الرحمة في المعاني الباهية، كل اللي وصلنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أخر الرحمة يتحاد يصلي خليفة في الأرض يدعي لك نهار أخي. بعد الزواج بعد ما يجي صغير إذا تعدى سنوات الأولى كل شيء، بعدين بس حاجات تتغير، بس حاجات فهمتني. في الأخر كل واحد كيفاش، كل واحد ونصيبه كما يقولوا فيها، وكذلك كل واحد كيفاش فهمتني. في أغلب بالنسبة نحكي على روحي، ما حققتش المبتغى اللي تزوجت منه، وما لقيت منه حتى كان الكلام.
0: باهي، خليني نسألك على إشباع الاحتياج العاطفي اللي ذكرته، على خاطر انت قلت انا باش نبني عائله نجيب صغيرات، يعني هدف الاول بناء العائله، تجيب صغيرات ثم تشبع احتياج عاطفي. على القليله هالهدف الواضح اللي في دماغك هذا اشباع الاحتياج العاطفي تحقق والا لا؟
1: تحقق لكن فيه برشا
0: مراره
2: وبرضه في حاجه
1: بس حاجات يعني تتحكي معناها الحاجات قويه ما نحكوش،
0: ثم
1: حاجات اللي نجم نحطوها مثلا انت وقت اللي تجيب صغير باش تفرح فيه، من اللي معناها الزوجه نتاعك تبدا حمله وتمشي انت معناها تكشف عند الطبيبه وتتاكد من الحمل نتاعها، يعني مثلا تجي تقول لك مثلا ما تقولش لامك، وهي تهز التليفون وتكلم امها، تبدا المراره من غاديك، انت فرحان في داخلك، لكن الفرحه ديما مكسوره، ماهيش كيما حبيت انت، كيما حبيت انت باش تفرح والديك وتفرح انت فرحه باهي وتفرح معها والديك وتفرح لها زاد هي والدها. المعاني نتاعك تمشي معناها عباره كثير مفتوح، لكن تلقى دائما الله معناها سبحان الله، يعني الله اعلم. فما قصه نرجسيه هي اللي انا صحيح فما حققت من الصغار نتاعي اللي انا جبت سويز بنيات. لكن يلا غالي فهم برشا مرار
0: بيسي عمار اللي هنا تحكي على شريك حياة تتشارك معاه اللحظات الحلوة، اللي هو من الأهداف أيضا الدعم النفسي، هذا زاد في معنى في إشكال أنك يعني تقول شريك يشاركني اللحظات الكل، هذا لقيت فيه زاد مشكل حسب كلامك طبعا.
1: لقيت فيه برشا إشكاليات، لأن هذه المعاني كل هذه كلها معناها طرحناها قبل الزواج، وهاو كيفاش نعيش، وهاو كيفاش نعاملك انت وتعامليني انا، ونعاملوا بعضنا ونعاملك اهلك وتعامليني اهلي، ورانا نعيش ورانا فرحانين.
0: باهي.
1: قاعد تلقى ما تلقاش الكلام كله.
0: ما لقيتش، لقيت الكلام التحكيم ما لقيتوش على ارض الواقع، ربما لقيت عكسه.
1: على ارض الواقع قبل الزواج تقول هذا سيء، معناها ما نفلتش فيك، معناها فهمت، ورغم انك تلقى حاجات تقول برا مثال ساتو بعد الزواج ساتو برشا حاجات تطلع. لكن بعد في الممارسه في الحياه الزوجيه بعد الواحد تلقى برشا اشكاليات، تبدا معناها تطلع هذه تطلع اخرى ترجع هذه.
0: باهي، انتظاراتك من الشريك هذه اللي قلت انه شريك يشاركني الحياه، وانت ما شاء الله يعني باين انك انت قاعده معناها ماكش هارب للزواج، ماناش راهي تمشي هروب للزواج بسبب ضغوط العائله، بسبب يعني ثم عده اسباب تخلي الناس تهرب للزواج، انت ماشي في الطريق باختيار منك. اختيار شريكه الحياه هل كان مبني على رغباتك انت؟ وطبعا انك نقولوا احنا واحد يجس النبض اللي قدامه هل عنده الصفات هذه ولا لا، هل عملت اختبارات كافيه ولا كان اختيار بالعاطفه فقط؟
1: لا، هو ما كانش اختيار بالعاطفه، هو كان بالعاطفه وبالعقل مع بعض. بقينا انا من الاول كيف يعني بعد برشا تجارب ونشوف ونقيس كما نقولوا فيها، تلقى واحد ما يناسب وكل شيء، معناها انا نسبها ونشوف زاد انا اللي انا يجبني نسبها.
0: انت اخترت ما يناسبك على اساس شنو؟ تناسبك في شنو؟
1: انا اخترت على الناس لان شفت فيها معناها برشا صفات اللي ما فماش حتى اللي يحب معناها اي راجل يتمناها في المرأة.
0: مثلا الصفات هي بيدها لقيتها من بعد؟
1: لقيتها ملكي كما قلت لك، ديما فيها ديما تتبع ديما ما تبدأش معناها صافية، فهمت؟ ديما قولوا مدرسة، فهمت؟ ما تلقاش حاجة من القلب، خارجة من القلب، فهمت؟ ديما تلقى فماش
0: مثلا أعطيني صفة ظهرت لك قبل الزواج وبعد الزواج تبدلت.
1: مثلا كما نقولوا فيها مثلا تو احنا ساعات قبل الزواج كي تهدي حاجه وتجيب حاجه ولا كذا ديما تشكر بارك الله فيك وعايش كذا بعد الزواج يعني اي شنو تحب تعمل ما تعمل حتى كلمه يعطيك الصحه ما فماش انا فما مزيات نعملهم مانيش طالب منك باش راني انا راني مش نعمل عليك مزيك نعمل نجيب لك وانا نزيد لك وانا راني مش نعمل عليك مزيك
0: تقول انت الانسان الحلو هذاك بعد لسان الحلو اللي كنت استنست به قبل الزواج من بعد اختفاء أو تبدل ولت ما ولا فما حديث آخر هكا معنا سي عمار معنا ولا طيب نشوف الاتصال نعود نشوف نتواصل معه به فرح بعلي قال كماله لله بيش شنو رأيك دكتور تعليقا على كلام سي عمار
2: نفس المشكلة عم نتكلم فيها
0: شو المشكلة التعفية اللي خليها اليوم يقول لي ما وصلتش حققت
2: مشاكل كتير ان احنا مش ما عندناش تثقيف حول الزواج الناس ما بتقراش حول الزواج بيتجوز بالعقل الجمعي الجواز عنده اربع ابعاد بعد ديني بعد قانوني اللي هو هكتب عقد واعمل وبعد ديني اللي هو عايز الحلال ونتجوز ولا ما فيش البعدين اللي فيهم مشاكل البعد الاجتماعي والنفسي هم دول اللي فيهم مشكلات البعد النفسي طباعها ما رجبتش مع طباعي والبعد الاجتماعي عاداتها وطريقه تربيتها احنا ما لاحظناش ده لان في معايير لده احنا مثال قلنا ايام الخطوبه انت شوف حماتك بتعمل حماك ازاي مراتك هتبقى نسخه من امها ونفس الكلام هي تروح شايفه حموها بيعمل ازاي جوزك هيبقى نسخه من ابوه بدرجه 90% مثلا
0: هذه يقولوا هذه اختبار
2: عايزك اول حاجه تروح تدخل البيت كده وتقعد في سنه الخطوبه كده بتعس على حماك وحماتك ده المستقبل بتاعكم فحماتي في 45 رحت اخده بمراتك كانت حماتي في 45 مراتك في 45 هتبقى نسخه من حماتك انت جوزك في 45 هيبقى نسخه من ابوه في كل حاجه في كل شيء ليه لان احنا ما بنقراش ما يبطل هذا السيناريو الاصل ان احنا مبرمجين جينيا وثقافيا نسخ من اهالينا نحمل هذه السكيمه اللي هيقرا في هذه العلوم فقط يقرا في علم الدين مش يقرا مش اللي بيتقال كل ده كلام عام في الدين اي حد عارف الكلام ده مش كده في الدين
0: احنا الاصل مبرمجين
2: نبقى نسخ من ابائنا وامهاتنا بيولوجيا ونفسيا احنا واخدين شكل ابونا وشكل امنا وجيناتهم كل شيء ف اللي هيقرا في العلوم دي بعمق راح قريت فقه تدبرت القران طبقت القران على نفسك ساعتها بتحاول توقف النسخ دي طب انا مش عايز ادخل في الناحيه الدينيه يا عم اقرا في علم النفس اقرا في علم النفس برشا اعمل الشاره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه اربعه 20 النهارده سي عبد الرزاق كلمنا في الاول سي عمار كلمنا تو اقول له لو عندك مشكله زوجيه تحلها ازاي
0: معانا ولا سي عمار
2: في الغالب في الغالب
0: والله مش نحكيه في ثلاث دقائق لانه عندنا رفع الاذان والله. لو كيف يبدا عندك مشكله في الغالب كيفاش تحلها في كلمه
1: باهي شوف اولا اللي قاله الطبيب الدكتور الله يرحم والديه معناه عباره كاين ومعايا
0: هذه خذوها مضمنه من عندي هو ما شاء الله في الجانب هذا عندي فيه ثقه كبيره عباره معاكم عايش الوضع
1: بالنسبه لي انا كي نحب نحل مشكله صارتي مشكله كذا نقعد معاه نقول له الناس راهو انا راني راهك راني تعمل انت حاجه راني نبدا فرحان راهو انت اذا انا عندك اذا انا غالب ولا ثم حد غالب قل لي خليني انا نبدا مقتنع لكن اذا ما فماش غلط واحد مغلط فيك في حد شيء ولا انا مغلط فيك في حد شيء علاش تصرف هذا ليش علاش يعني في اللي خرجني هي
2: عشان هي شايفاك غلط يا عم عبد الرزاق يا عم عمار هي شايفاك جزء من المشكله فانت القاضي والحكم دلوقتي مش هينفع القران قال ائتوا بحكم الحكم ده لازم يكون عاقل حكيم يعني مش اب ولا ام لو الاب مجربع والام مجربع مع ولاده مش حكم ده مش كل اب حكم ومش كل اخ حكم لا يمتلك الحكمه الاسلام اختار ما قالش احدا من اهله حكم اذا ما كانش حكيم لا ينطبق على الصف الثاني
1: اكيد انا حتى كنت فهمت معاها من الاول قلت لها كنا نتخالف وانا وياك في بعضنا حتى كنت في الدار ماذا بين مع بعضنا مشكلتنا ما تخرجش احنا نحلوها مع بعض مشكلتنا احنا نعرفها لكن بعد حتى كي صارت حاجات ودخلوا الكبارات كما نقولوا فيها حتى كي تجي مثلا والله قسما بالله العلي العظيم لاني لا معناها نتكلم عليها ولا نتكلم فيها بسوء ولا عادي يعني حتى كي يجيها الحكمه دائما طرف اهله اللي هو معناها لا علينا في سكون والله قسما بالله العظيم كما قال يعني ما تعرفش المراه شوف الحامي معناها برشا الله غالب باش ما نحبش نذم العباد لكن سبحان الله
2: ما تذمش بس اسمعني يا عم عمار اسمعني يا عم عمار عايز اوصلك
0: نقطه مهمه في الدقيقه
2: يا ما كانش حكم هيضر اكتر ما ينفع تدخل هنا عايز عقل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تدخل بعاطفه كان بيحب النبي اكتر من بنته وراح ضرب بنته علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى احكم الاحكامين سيدنا النبي وقف هنا وقال له ما جئنا بك لهذا يعني ده ابو بكر لما دخل حب النبي أكتر من بنته فظلم بنته، فالنبي توقف له، وقف له صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كانش اللي هيجي يعني الحكيم دلوقتي، أنا بيته النهاردة روح المختص، ما عادش يقول حتى من أبوك ولمك مختص. حبيت أوصل لعم عبد القادر النهاردة ينجم عنده مشكلة مع مرات يقول لها يلا هراضيكي بأسبوع في فندق، يروح يشتفوا 5 مليون وما يروحوش يعملوا الشرب 100 دينار. هذيك العقلية بتاعتنا، هذيك العقلية بتاعتنا، هذيك اللي مش قادر أشيله من دماغ الناس. الفندق مش هيحل التواصل بينكم، شيء هيعمل حل مؤقت، ما عنديش مشكلة مع الفندق، الفندق ده لما تكونوا مستمتعين ورايحين تستمتعوا أكتر، لكن مش عندي مشكلة بحلها بتصرف. لا روح اشرفها في المكان الصح أخير يا أخويا أحسن لك. لا لكن الناس اللي بتعمل كده بيدمروا فعلا مع الوقت، بيستنفذ موريتهم المادية والعاطفية.
0: إن الجرح متكامل. نسمعك سي عمار قبل ما نمشي للأذان، تفضل.
1: أكيد أنا حبيت نقول حاجة واحدة.
0: أيوة.
1: أنا حتى كي تستعمل العقل اللي أنت في كل هاي تقول ناخذ على روحي سيدي نستعمل عقلي وخلي الأمور تتعادى وتتصلح. قلت تصلح هذه بعد جي مشكلة. يعني عبارة سامحوني في الكلمة، واحد يزيد يمد ساقيه أكثر.
2: وبس يا عم عبد الرزاق
1: سامحني نقول ريتك الحجرة حجر الصم اللي في البحر فترة مية ما تتعديش.
0: واضح سي عمار، إذا مقتنع بكلمة الدكتور. شكرا لك، شكرا على الشهادة اللي قدمتها لنا. نعتذر نمشي لرفع الأذان ثم نوصل معك الحديث وكمل اسمعنا للآخر، نسمع تجارب الناس نجم تفيدنا إن شاء الله. نمشيو للأذان ثم لنعود بإذنه تعالى.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: رجعنا لكم مواصلين معكم اللقاء مستمعين الكرام حول موضوع مقاصد الزواج، ومواصلين مع تفاعلكم معنا على 71-136. حديثنا طبعا صحبة الدكتور فتحي سعيد، وحديث عن مقاصد الزواج. نمشي للاتصال موال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا للا، شكون معنا؟
1: وبيك عايشة.
0: عايشك، شكون معنا؟ الاسم؟
1: أنا معكم محبوبة.
0: محبوبة، أهلا وسهلا بي محبوبة. نجيب على السؤال بدقة، هل حققتي مقاصد الزواج ولا لا؟ هل الزواج حقق أهدافك ولا لا؟ عفوا
1: لا.
0: بي نجم توضح لنا شنو اللي بالنسبة ليك تعثرت فيه؟
1: الدول كأي إنسان
0: مش
1: يتزوج يبني عائلة، كأي
0: الصوت في تقطع اعتقد يا محبوبة. بحاول غير شوي المكان. اللي تمنيته ما لقيتوش هكا.
2: بص محبوبة، بحاجة حلوة أوي، ست محبوبة مش نحوالك يا مدام محبوبة.
1: أهلا بيك،
2: ربنا يجعلك محبوبة.
1: الله عليكم،
2: إن شاء الله عليك. ربنا يجعلك محبوبة يا محبوبة. الله يحفظك،
1: ما شاء الله. ورب
2: زيتونة منورة بكل مذعنها وأهدافها النبيلة وكل مدراءها الرائعين ومستمعينها الكرام، الله يحفظك. بص محبوبة، في الصفحة الأولانية يا ست زهرة قبل دي عامل لك على مربع قبل دي بالضبط،
0: هذه قبلها.
2: أيوة بالضبط. فما مربع الزواج ليس حدث. هي محبوبة دلوقتي قالت الزواج حدث، ما حد يبدأ يقول لك زي أي إنسان، زي أي تونسي، زي أي في مربع. أيوة. نعمل لك عليه كده بال...
0: أيوة خليني نقرأها به دكتور. أيوة. خليني نقرأها
2: في المقدمة
0: به دكتور. اللي هو ردا على كلام محبوبة، قال لها كما أي واحد يحب يتزوج.
2: أنا بس بقول لهم الكلام مكتوب علميا. بص هو أيوة. الزواج ليس حدث
0: في طبعا في المقدمة في الصفحة 9 يقول لأن الزواج ليس حدثا بل مهارة، وليس وعدا بل ممارسة، وليس عاطفة عابرة بل منظومة وعي وسلوك وإدارة انفعالات. لقد أثبتت أبحاث العلاقات الزوجية كما بيّنها الباحث الأمريكي جون جوتمان أن استمرار الزواج لا يعتمد على قوة الحب في البداية، بل على مهارات إدارة الخلاف ونسبة التفاعلات الإيجابية إلى السلبية وطريقة الأزواج في إصلاح ما ينكسر بينهم.
2: الله، يعني بحكوا لي زي أي واحد تونسي، زي واحد عربي كبرت، مش حدث. مش أن أكسيدنت، حادثة كده بتحصل، ده قرار واعي. هذه المشكلة اللي احنا بنتعامل مع الزواج، انه عادي. واحدة قالت لك مرحلة من مراحل النمو اللي قبلنا، قالت مرحلة يعني كأن الإنسان بيعدي طفولة، مراهقة، شباب، زواج، بلوغ، نضوج كده، كأنه مرحلة. لا لا لا لا. فالتعامل السطحي مع الزواج ده بيخلينا نختار غلط ونقع في منظومة معقدة. اتنين، ردا على سي عمار وسي عبد الرازق بالأساس، الزواج الناجح هو القدرة على حل المشكلات. الدراسات العلمية تثبت 89% من مشكلات الزواج لا تحل على أبدا، تدار طول الحياة. في ناس ما عندهاش قدرة على هذا المرج، ما تتجوزش من الأول. لأن في 89% 69% جوتمان ده أكتر عالم في الدنيا كلها في الموجود دلوقتي تكلم بأبحاث علمية عن الزواج،
0: جوتمان
2: هذا. الراجل ده يقول ان 69% المشكلات 69% لا تحل. امال النتيجه منين دي يا جوتمان؟ قال لك ناتجه من السمات، الفروق الشخصيه والسمات بينهم وبين بعض. انا مختلف عنك، فمهما تطابق معاك التوافق هيكون في 40%. في واحد يقول لك انا مش متحمل حد مختلف عني، هذه مشكلتك انت.
0: ايوه،
2: بما ان الاختلاف مش في الحرام والحلال. انا دي بقول الايه، الخط الاحمر المحرمات. طب بخيل، مش حنين، مش عاطفي، كل ده تتعلمه بقى، تروح تدرب عليه وتتعلمه. كل دي مهارات تنمها، لان لها علاقه بنمط التعلق. في برضه في الاول كده هتلاقينا كاتب لحضرتك ايه، نحن لا نتزوج شركاء انا في الصفحه اللي بعدها. نحن لا نتزوج شركاء انا، نحن نتزوج انماط تعلقاتهم، نمط تربيتهم، طريقه التربيه، كيف احبته امه، نمط التعلق. امك كانت بتحبك ازاي؟ بتحبيني بالعنف، اذا انا عايز شريك يحبني بالعنف. امي كانت بتحبني بالتخويف، اذا انا في شريك حياتي هو اللي دايما خايف عليك. هو ده اللي اتحفر جواه، الحب عن الخوف.
0: يجيك شريك اللي هنا يتعاملك باحترام،
2: يبقى وحش جدا واكرهه واقول مش ناقص رجوله وعديم الرجوله والكرامه واتطلق منه ولزه، يطلع اسوء نسخه فيه. لا شعوريا ها
0: تلزوا باش تطلع اسوانس خفيفه
2: بالطبيعة.
0: يا الله
2: بالطبيعة. العلاج النفسي ده بصي احنا ربينا في الاول كل نفس
0: سرت حالتك نشوف يعني
2: تلزوا
0: نعرف اللي مثلا الحاله هذه كانت تربت بقسوه فوقت لي ربي رزقها بالزوج نقولوا احنا فعلا زوج صالح
2: لازم نجيب الكبده
0: ما نجمتش نتاقلم مع
2: النموذج اللي في راسها سكيمه ان الاب العنيف يسوي الحمايه
0: كانت تحس فعلا تحس بقلق كبير تحس بنقص تحس بضعف
2: مش راجل مش خايف عليا وطبعا ممكن تغطيها بالدين للاسف المشكله هتغطي الكلام ده بالدين مش غيره عليا ما يخافش ديوش مش انت خلف دوامه مهببه الشات في كلامي ان النموذج ده انما التعلم القلق التعلق القلق اللي يسموه لما تربى بالعنف يبقى عندي التعلق القلق اذا شريكي ما قلقنيش في العلاقه الدوبامين ما بيطلعش لو شريك مسالم كده غريب بيزور ايه النمط ده
0: عايش خوك ثمانيس يقول لك يقول لي ما تفهم كم بالضرب جت الكلمه من هنا
2: هذيك المشكله فاختنا دلوقتي العسل المحبوبه دي برضه نفس الكلام لما تتعامل مع الزواج كحدث الزواج والحياه هتعاملك كحدث بما ان الموضوع موضوع تافه والزواج هيعاملك بتفاهه ويركنك على الرف اللي يتعامل مع الحياه قلت قبل كده عندي كتاب اسمه الرقص عن نغمات الحياه اللي يتعامل مع ان الحياه معقده ومحتاجه تركيز وتحليل ووعي وقرايه الحياه تديله قيمه فيها اللي يتعامل مع الحياه بسيطه وسهله الحياه تركنك على جنب لان فعلا الحياه معقده مش احنا بنعقدها في فرق بين انا بعقد عليك الحياه وبين انا بوصف لك ان الحياه معقده ابعادها متشابكه هتتعامل ببعد واحد بس تقول والله ناخد البعد الديني بس اذا كان النبي في اختيار شريك الحياه ما حطش الدين بس حط الدين والاخلاق والنفس الطباع الدينه وخلقه دينه يعني بيصلي ويصوم ويحج ويعمل ويعملش الحرام وخلقه طباعه خلقه مش صلاته في ناس يقول لك الدين انه بيصلي ويصوم ويزكي الخلق والطباع سيدنا عمر كان شديد الطباع عندما خطب أم كلثوم بنت أبي بكر قالت لا إنه رجل شديد الطباع عايز راجل يهنيني عمر مشغول بقضايا أخرى لحظة مش باهي لحظة دي نقطة مهمة دي إن إحنا أول ما يجي بيصلي بقى كويس يا ولد الله يسترك بيصلي دي نص العملية طباعه تركب مع طباعي ده موضوع تاني أهو عمر إما أجيب مثال عمر النهاردة سيدنا أبو بكر مش راح يخطب السيدة فاطمة النبي سكت طباعه ما تركبش مع فاطمة راح سيدنا عثمان النبي سكت طلبها منه النبي ما ردش راح سيدنا عمر النبي ما ردش فراح قال له علي لعله عايزك يزوجها لك لما راح علي وافق اذا الموضوع مش يزي حتى الموضوع حتى اللي بيتكلم بموضوع بيتكلم بدين بشكل سطحي في الدين مش بشكل متعمق الدين لما نتعمق فيه برشا نلاقي الدين مغطي علم النفس وعلم النفس الحقيقي بيفسر ليه في الدين احنا بنعمل كده لكن النظره السطحيه بتاع حفظ النصوص دي والعقل الناقل ده ما يحلش مشكله مش سمع مش كل ما اكلم حد يقول لي بينهم موده ورحمه هتعملها ازاي وانت اصلا طالع لا عندك موده ولا رحمه ولا شفت موده ولا رحمه ولا تربيت على الموده ولا على الرحمه طب اعمل ايه اتعالج ده سرطان في مخك عايز يتشال ومحدش فينا يتيه من الطرف الاخر وخلاص الاثنين يعملوا مع بعض ما عندي حتى مشكله وزي ما بنعمل تحليل الدي ان ايه وتحليل القرايب يا رب يبقى فيه دورات تاهيليه للناس طبعا ما نقدرش اقول احنا قلنا قبل كده النجاح في الدول الناميه فردي
0: اي قلنا ناخذوه على عاتقنا
2: المشروعات دي كلها انا قلتها من 2010 انا اول ما جيت تونس 2010 قعدت اتكلم في رخصه الزواج والتأهيل الحياه الزوجيه والكلام ده كله والوزارات وزاره الطفوله وزاره المراه رب يبارك فيهم عملوا اكتر من 100 محاضره معايا مجانيه للناس اما الناس حتى ما سبحان الله لما يجوا اي والله جايين نضحك احنا خلاص اخترنا بعض بالله يحصل هكا لا احمد حبيبي لا عندنا العقل ده اي حاجه ببلاش عندنا دينا بتقوى
0: صحيح به دكتور به نمشي الاتصال
2: وين محبوبه
0: مال انتهى المكالمه مع محبوبه نمشي من بعد السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: مرحبا شكون معنا
1: زهرة من جيبس
0: أهلا وسهلا يا زهرة أيوة زهرة هل يعني إلى أي مدى حقق الزواج توقعاتك
1: 50-50
2: حلو جدا يا زهرة الله أكبر عليك ده حلو قوي
1: فم
2: حاجات خايف تكون زهرة لسه متجوزة من سنتين
0: أيوة قديش عندك باللي ارتبطت
1: 3 سنين
2: زواج انا قلت كده يا زهر انا اقول عيب انا مكشوف عني الحجاب يا جماعه انا في حاجه لله
0: معلش قلت معلش
2: لسه جديده واضح انها ورور واضح واضح واضح
0: مازلت جديده مازال عندها ما تكتشف
2: ده 50-50 في اول سنتين صدمه ده بعد 4 سنين يعني هو بعد 6 سنين عشان اديتك المره اللي فاتت منحنى السعاده اللي كان السنه السابعه دخلت في مرمه ثانيه فاختونا المتفائله دي لا لا لا لسه دي عامله زي اللي مودي واحد اولى سنه اولى المدرسه فرحان بالدراسه جميله.
0: ايوه ليه احكي لنا زهره.
2: قولي يا زهره يا بنتي.
1: أني من الأول عارفة اللي زواج معناتها ماهوش مثلا مش نكونوا متوافقين 100% لكن نحاول كيفاش نتوافقوا نحاول كيفاش نحلوا مشاكلنا. أني مثلا نتغاضى على بعض الأمور نتغاضى عليه بينما زوجي ما يعدي حتى ديتاي حتى ديتاي.
2: ارجع لتربيته يا زهرة على طول. رد زهرة يا بنتي عشان تفهمي رجلك ارجع لأبوه وأمه على طول شوف نسخة أبوه. أبوه بيكبش في كل حاجة ويسيطر ويتحكم ويعمل النسخة دي هتبقى عندك بتفعل.
1: ريت كلامك دكتور أني ركزت لو المرة على البعد الديني والبعد الثاني ما ركزتش على البعد الاجتماعي.
2: النفس والاجتماعي ما ركزت عليهم للأسف. احنا القانون اللي هو ايه العقد كمان النفقة تمام هنتقاسم في الملك ولا مش هنتقاسم في اللي هو تقاسم الأملاك ولا لا ده قانوني. والبعد الديني بيصلي خلاص بدل بيصلي بقى بيعمل كل حاجة.
0: والبعد النفسي
2: البعد النفسي والاجتماعي الصفر
0: اللي هو
2: كل الشكاوي هنا جاي من البعد النفسي والاجتماعي. محدش كلمني قال لي جوزي ما بيصليش. ما حدش دلوقتي يكلمني قال لي دكتور انا هتطلع ليه جوزي ما بيصليش. وما حدش يكلم لي دكتور عقد الجواز فيه بند طلع فخ الفخ في الاثنين التانيين اللي انا عمال اصوت فوق بقى لي 20 سنه بقى لي 20 سنه يا جماعه هتحسوا بيا.
0: كمل بقى
2: قولي يا ستي قولي يا زهره
0: كمل. بيشبه البوه كما قال الدكتور.
2: لا هي تركز على ابوه عشان تفهم جوزها تركز على ابوه وبعدين تركز على حماتها وتقول انا زوجي عايزنا نبقى نسخه منهم.
1: نحس اني ممكن خاطر نمشوا مره في الاسبوع مثلا هو نوعا ما يحبش يحتك بينا ياسر هكا اللي شويه رغم ان فسر لك نحس ما راح على فكره رغم ان حتى لحظاتك اللي نحس نقول احنا ما راح حكايه في صفات باباه
0: باهي
1: يعني تعجبني.
2: لا ركزي على الصفات اللي ما تعجبكيش سيبك من اللي يعجبك. اللي يعجبك ما حدش يختلف عليه. ركزي على اللي مش عاجبك الله يسترك عشان نفهم مصيرنا ايه.
0: اه معناها يقولوا احنا ما زلت ما تعرفش
1: وكذا يقول لي والله صح عليك نقولها مثلا شنو السبب ما خلينيش صحتي لاباس مثلا عائلتي لاباس عائلتي الموسعه لاباس شنو السبب اللي يخليني ننكد حتى لو كان فما مثلا مشاكل مثلا ماليه لكن مانيش الشكل اللي مخليتها تاثر عليا.
2: انت عندك انت عندها
0: هي روح هي متفائله
2: متفائله ودمك خفيف بتقول هي بتحب المرح.
0: هي بتحب المرح لكن سنت. لكن زوجك العكس تقول انت هكا
1: جدي ياسر مثلا نقص شويه في المال تتقلب شخصيته يولي هكا مش على يتبدل شخصيه نتاعها المود نتاعها كامل يتبدل مش كيفي انا هذه لقيت فيه
2: مش حد كيفي يا زهر مش حد كيفي يا زهر
1: بالاخص انه ما يحبش يعدي
0: برشا تقلقك برشا الصفة هذه يا زهرة تقلقك برشا هذه اللي خليك تقول 50-50
1: متعبة بالفعل متعبة
0: هو راهو شوف يقول لك كما
1: على فكرة نحب نكون ديما بارفيت في عيونه لكن هو
2: انت بالفكت
0: هي تحب تكون مثالية في عيونه خطأ. بيه شوف يا زهرة هو الدكتور ايش قال
1: مش انسان مثالي يعني مآمنة بهذا نحاول نسعى للمثالية
2: غلط لكن هو غلط الفكرة يا بنتي يا أستاذة
0: خليني في الدكتور
2: تحاول تسعى للمثالية أصلا فكرة توكسيك أصلا لأن بما أن ما فيش مثالية وانت بتحاول تسعى يعني ما فيش مثالية وتحاول تسعى اللي ما فيش فانت هتعمل ايه كل اللي هتعمله تعمل تضحيات واحتراق ذاتي وخلاص من اجل ارضاء الاخر احنا بنحاول نزكي نفسنا

0: باهي زهرة، اللي حكاه لك الدكتور هذاك هو صحيح، هذاك اللي ماشية فيه.
1: صحيح
0: تسمعنا لي
2: وعشان كده هتجهد.
0: أنا عندي ضغط وقت راهو، تعرف زهرة عندي ضغط وقت، نحب نفيدك بكلام الدكتور، فأعطيني التفصيلة بسرعة ونمشي لكلام الدكتور، تفضل.
1: هو حكى على الشخصية الحدية أني عندي، تلقيني هيك نركز على أبسط تفاصيل في عيونه، تلقيني هيك نحس ان حتى هيك نقول ايش فيك مثلا، ايش فيك مثلا، ما تغفر لي.
2: انت مركزه معاه برشا، طلعت انت مكبشه في الراجل ومتعلقه بيه وبتحبيه ومشغوله بيه برشا، روح تعالجي، ما دام عندك الحديه تعالجي على طول، اداره المشاعر على طول، في حاجه اسمها تنظيم المشاعر. الحديين بيكون عندهم نمط تعلق قلق، بيراقبوا كل اجرماس الطرف الاخر في العلاقه. واي اجرماس، حد الراجل راجع من الشغل ظهره وجعه، لان الهانم دي تقريبا متربيه في بيت فيه نقد برشا، اب فيه نقد او ام نقاده برشا، جنجانه برشا، لدرجه لابد ان تقرأ وجوه الاخر كي تشعر بالامان.
0: لحظة دكتور، زهرة صحيح ولا لقار؟
2: جروح الطفولة، دور جروح الطفولة والسعادة الزوجية.
0: اسمع توجيه الدكتور. دكتور نفصله شوية في الدقيقتين اللي مازال. زهرة ساعات راهو
2: في الدقيقتين، لا اديني ثلاثة، اديني ثلاثة دقايق، دقيقتين برشا علي، اديني دقيقة، خذي منهم دقيقة يا سهرة الله يشترك.
0: باهي زهرة نفيدك بالتوجيه، نحسب الكلام طبعا اللي قلته. باهي شنو نفهموا من الوضع اللي من الكلام اللي قالته زهرة؟
2: اختنا المزيانة ممكن راجلها يبقى طبيعي، بس هي عندها المثاليه برشا والقلق برشا، وتربت في اسره فيها قلنا فيها قلق، فتو راجلها عادي اهو، هي اللي متقلقه انه عادي، الراجل تعبان من الشغل، تقول لك ايش بيه تعبان، علاش مش فرحان بيا، علاش مش مقدرني، علاش مش بيدخل الدور يرقص زي كده. هي بتعمل تعويض، يسموه تعمل تعويض للتعاسه اللي عاشتها في الطفوله، انها عايزه تعيش سعيده على طول. التوكسيك بوزيتيفيتي اللي عاملاها ده ايجابيه سامه. ماشي، الجماعه بتخطي
0: ده اللي حكيت عليه الاول،
2: التفاعل السام الزائف الوهمي اللي مش حقيقي. وراجلها ممكن يبقى راجل منطقي، مهندس ولا حاجه ولا بيخدم، فعادي يرجع تمام الشغل. هي اتعلمت تراقب امها من الصغرى عشان امها نقاده، وتراقب عينها وتراقب لغه جسمها، واي شعور امها تحس بيه، واحنا اطفال كنا بنقول انا السبب، فالان هي بتعمل نفس الفكره مع جوزها، انا السبب، متقلق مني، ايش بيني، عملتش ايه، طب اعمل شعري، اعمل رجليا، طب اعمل له ايه، رقصه التنين المجنح، طب اعمل ابو رجلي مشلوخه، طب اقول له بيضه، اعمل له عظام. يا ست اسكتي، ما تعمليش حاجه، سيبيه في حاله واسكتي.
0: واحده واحده بيه. زهره نرجع لك. زهره التوجيه هذا قريب لك؟
1: نعم.
0: التوجيه اللي قاله الدكتور قريب.
2: الله يبارك يا زهر. دور جروح الطفولة، برنامج جروح الطفولة وبرنامج السعادة الزوجية، لأن هي نمط تعلقها نمط خائف. الخائف ده مرعوب، مرعوب من أي حركة في أي، لأن أي حركة سلبية معناها في عاصفة من النقد جاية، فهي قاعدة تحتمي، قاعدة خايفة. لا يحركها الحب، يحركها الخوف من زعل الآخر، الخوف من تقلق الآخر، الخوف من انزعاج الآخر، لأن بعد انزعاج الآخر كانت تأتي العاصفة في الطفولة، والآن هي تسقط هذا على رجلها، فتخنقه بالاهتمام، تخنقه بالمتابعة، والراجل قاعد عاقل، يا بنت اختيني، سيبيني قاعد ماسك التليفون شوية، فك على أمي يا بنتي، ايش بيك؟
0: واضح. به زهر التوجيه واضح؟
1: واضح.
0: يمثلك برشا،
2: كل شيء في الحب واضح يا زهر.
0: باهي زهر، حاول اسمع، حاول اسمع، عاود اسمع المداخله هذه، طبعا تلقاها.
1: تفضل.
0: وصل الختام.
1: لو وجدت اني في كي نزوج باش نعيش كل حياه الورديه، كل حب، كل،
2: لا ما فيش، لان انت بتدور على حاجه غلط، انت بتدور على الوهم. الحياة فيها لحظات وردية، أما أغلب الحياة رمادية، برتقانية، خضرة، سودة، كحلة، بني، أخضر. الورد ده مش هتشوفيه كتير، تشوفيه في الخطوبة خلاص. الورد شفتيه في أول سنة، توا الزهري بقى دلوقتي، دخلنا في حاجة ثانية، ده اسمه الواقع. هنا هذا هو الواقع، التفكير الواقعي. هي تعيش في الخيال، عايز تعويض، بتعوض اللي ناقصها.
0: يعني اللي يبحث عن زواج من دون خلاف نقول له لا، راهو زواج في خلاف، ولكن المهم كيفية إدارة الخلاف.
2: سيدك النبي كان عنده خلاف.

0: علاقتك ضعيفه، مش انا اللي عنيف، مش جوزك اللي عنيف، انت اللي علاقتك ضعيفه.
1: وصلنا للختام يا زهرة، عفوا نستاذن لانه وصلنا للختام اللقاء، ولكن تنجموا تتواصلوا مع الدكتور طبعا على صفحته الرسميه. بالنسبه اللي يسال على اسم الكتاب، نعيم الخليفي تقول شنو الكتاب؟ مهارات السعاده الزوجيه والبيوت العامره، السكن، الموده والرحمه، هذا هو كتاب الدكتور. به دكتور كلمه الختام في 30 ثانيه،
0: احنا نعمل حلقه ثانيه بقى. غايات الزواج اللي كل السادة كلمونا النهاردة فيها، والزواج بيقوم على 6 محاور، كان أول محور فيهم النهاردة هو تحديد الغايات. تاني محور هيكون هو هل نحن نمتلك المهارات لتحقيق الغايات؟ طب لو ما كانش عندي الأول أكتسب المهارات ثم أروح أحقق الغايات. لو أنا طول عمري قاعد مركز في الغايات بس دون اكتساب المهارات لن أفعل أي شيء للأسف.
1: واضح. الجزء الثاني إن شاء الله بشكون صاحبة مريم الفجاري بإذن الله، لأني مش نخرج في عطلة، نلتقيكم بعد أسبوعين.
0: يا بختك وأنا مش عطل.
1: طيب شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم يوم الأربعاء، وموضوع صحبة الأستاذة خديجة بسيس، الصغير اللي شد صحيح ويمرج والدي باش ياخذ اللي يحب عليه، هذا هو موضوع حديثنا يوم الأربعاء. نترككم في أمان الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. معنا كالعادة فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، مرحبا دكتور عبد الكريم، ونرحب بك وبجميع مستمعينا الكرام، مرحبا بكم جميعا.
3: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. طبعا كما عودناكم نتحدث في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال علاقتهم بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. الحصة الفارطة كنا تحدثنا عن مناقب سيدة فاطمة، وهي بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الملقبة بالزهراء، كانت أحب الناس إليه وأشبههم مشية وحديثا به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء هذه الأمة، وهي أول من يلحق به من أهله، خصها بفضائل جمة كحديث فاطمة بضعة مني يريبني مرابها، وتعددت ألقابها كالزهراء والبتول وأم الأئمة وغير ذلك. وتعد السيدة فاطمة رضي الله عنها المصدر الوحيد في الحقيقة لاستمرار النسب. أتحدث عن النسب أكيد، ليس عن شيء آخر، لا أتحدث عن علم النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيء آخر، ولكن هي المصدر الوحيد لاستمرار نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأبناء، من جهة الأبناء. وتوفيت بعده بستة أشهر، ودفنت ليلا وفق وصيتها. وهنا
4: وفق وصيتها، وفق لأنه برشا يستعمل نعم. النقطة هذه يقول لك فما في الأمر فما حكاية، هي أوسط إمعانا في الستر، هي نعم. حتى نعشها أول نعش يستر بطريقة معينة.
3: وكانت
4: أسماء بنت عميس هي التي من كثرة هي هوسها بالستر السيدة فاطمة بالحياة والستر، درجة تخمم في كيفاش باش تخرج بعد موتها، كيفاش باش تتكشف، باش يخرجوها معناها في نعشها. فأشارت عليها أسماء بنت عميس بما رأته في أرض الحبشة من كيفية الستر، أول من تستر بالطريقة هذيك هي السيدة فاطمة، وإمعانا في الستر طلبت أن معناها تدفن ليلا.
3: سبحان الله،
4: يعني قمة الحياة.
3: شوف يعني تفكيرها في هذه اللحظة وفي استعدادها لقاء الله سبحانه وتعالى، وفي أنها حتى التفاصيل هذه نقول احنا صغيرة ولكنها من الأهمية بمكان يعني ستر وحياء.
4: فما ناس تنظر لها بالنظرة الإيجابية هذه، فما ناس أخرين يبحثون عن الفتنة. احنا ديما الأول والأصل في الإنسان، هي صحيح الروايات متعددة،
3: تراش نقصد بالفتنة، دخلنا نسمي الأمور مسمية مثلا شنو اللي وين يحب يوصل.
4: اي فما ناس يحبوا يشكوا في أنه هذا معناها مش هي من وصية من السيدة فاطمة، وإنما هذا ما فعل بها،
3: إنما
4: حبوا يخبيوا حكاية وفاتها، وإنما لغرض في نفس يعقوب للطعن في بقية الصحابة. الصحابة أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى في الكتاب وعلى أبي بكر وعلى معناها صحابة المهاجرين
3: والأنصار بصفة عامة
4: وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقرأ القرآن لا يمكن له أن يثير هذه الفتن وأن ينساق إليها. الأصل في من يتدبر القرآن أنه يحذر من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. على المرء أن يكثر من قراءة القرآن باش يتملاه بها الروح التي هي ترى الإيجابية في كل شيء، ترى تعقد حسن النية، الروايات تتعدد وربما الأمور محتملة، لكن احنا ديما الأصل أن نجريه هذه المسائل على أحسن الآراء وأحسن الاحتمالات وعلى أوفى أحسن الظنون.
3: نعم.
4: الظن سيء لا يحق إلا بأهله.
3: نعم جميل. نعم. جميل دكتور،
4: مش بيواليش الإنسان إفك، نوع من الإفك الجديد بالإضافة إلى الإفك الذي تحدث عنه القرآن.
3: نعم.
4: أنك تتهم الصحابة بتهم وتكيل لهم هذه التهم إلى آخره، فهذا ما بالإفك،
3: نسأل
4: ما
3: الله
4: من دليل عليه
3: أن يجيرنا.
4: نعم. ما من دليل عليه. نعم.
3: نعم فعلا. نعم مدام نتحدث على الشبهات، احنا اليوم باش نثيروا شبهة يعني. نعم. متعلقة بما يسمى بقضية فدك. يعني قضية أقيمت لأجلها الدنيا، تكلموا فيها كثيرا، شنعوا فيها كثيرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما قضية فدك؟ فدك هذه يعني هي أرض النبي صلى الله عليه وسلم. هات خلينا ناخذ معك دكتورة سماح من فرح، شنو هي قصة فدك؟
4: نعم.
3: هالأرض هذه شنو هي قصتها؟ شنو هي علاقتها بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ خلينا ناخذ الملابسات والحيثيات متاع هذه القضية، ثم كيف تم استغلالها كشبهة بين ظفرين. نعم. عند البعض، حتى نتبين كيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات.
4: نعم، قلنا احنا الروايات عديدة صحيح. نعم. لكن ديما ناخذ أحسن الروايات، أفضل الروايات التي توافق معاني القرآن التي أثنت على أبي بكر الصديق الذي تحدث عنه القرآن، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا الذي هو الله معه، هل نتهمه بالباطل ونتهمه بغمط الناس حقوقهم، وهل نتهمه بأكل أموال الناس بالباطل؟ أبدا. لابد القراءات التي، وهنا نبه السادة المستمعين، أي رواية جيك مسالش اسمعها لكنك اعرضها على معاني القرآن، هذا الذي قال له لا تحزن إن الله معنا أثبت المعية له، هل يمكن أن نتهمه بالباطل؟ باين فسروا احنا نقولوا شنو هي الحكايه. فدك شنو هي فدك؟ هي واحه زراعيه تقع شمال المدينه المنوره قريبه من خيبر، مشهوره بخصوبه اراضيها. هي وصلت الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الفيء، صالح اهلها صلى الله عليه وسلم. الاشكال هنا ان السيده فاطمه كما روى الشيخان، أن عائشة الحديث هذا رويته سيدة عائشة، أخبرت عروة بن زبير أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من أرض فدك اللي حكينا عليها. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه، والحديث ذي عنا وإحنا نقر بأنه صحيح ومما رواه الشيخان. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. معناها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت سيدة عائشة وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أرض فدك ومن صدقته. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ به. هنا بدر الدين العيني يفسر يقول معنى هجرانها لأبي بكر الصديق، يقول انقباضها عن لقائه وعدم الانبساط، لا الهجران المحرم من ترك السلام. معناها ما كانتش، معناها قولوا احنا فماش قطيعة، اخذت في خطرها عادي، هذه هي رؤيتها وهو هذية رؤيته. وهنا سبحان الله تقول علاش صارت القصة هذه، ما الحكمة الإلهية في أن يصير هالخلاف اللي هو موجود عنا احنا، تقره كتب السنة سبحان الله هذه الطابع البشري باش احنا ما نحملوش الناس فوق طاقتها. تصير الخلاف بين الأصحاب يصير، لكن شنو نحكمه؟ نحكمه القرآن. أبو بكر الصديق حكم القرآن. هي السيدة فاطمة ظنت أن أو كانت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذه رواية أخرى، أنه وهب لها صلى الله عليه وسلم أرض فدك. لكن السؤال المطروح، هل لها بينة؟ هل ترك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة تفيد أنه وهبها أرض فدك؟ هذا هو السؤال الفقهي المطلوب الكشف عنه. به هي قالت، يقال أنها قالت أنه وهبها في رواية غير روايتنا أحنا، لأنه نقلها من مرحلة ماذا؟ من مرحلة الإرث. هي تعلم أن معاشر الأنبياء لا يورثون، وإنما يورثون العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وارث، فكيف تطالب بأرض فدك؟ قيل إنه وهبها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من بينة؟ جيوا هنا لسيدنا أبو بكر الصديق، ليس له بينة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب أرض فدك إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا لا يمكن له أن يعطيها قسم، لا يمكن أن يقسمها قسمة للمواريث، لأن معاشر الأنبياء لا يورثون، هذا ما نص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من لوم على أبي بكر الصديق على الإطلاق، وإنما هو من باب بيان إمضاء الحقوق حتى ولو على أصحاب الشأن. وقد أخذ هذا والله أعلم من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء وحبوا يشفعوا في المخزومية، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان لها الحق والله أعلم بما حدث، فلم يكن لأبي بكر أن يعطيها هذا الحق، لأنه قد طبق الشرع.
3: جميل.
4: طبق الشرع حتى ولو على بنت الرسول، هذا هو لب الشرع. بالعكس، هو درس عظيم في عدل أبي بكر الصديق والتزامه بالحق. ولو كانت بنت الحبيب، بنت حبيبه خلو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هل احنا نقول احنا انه فعلا السيدة فاطمة باش تتغشش على وسخ دار الدنيا؟ نقول حتى الذين يشددون ويؤكدون على هذه المعاني وانها تغشت وانها كذا، هل يصدر هذا من الكاملة، من الصابرة، من المحتسبة؟ تيجي نشوفوا كيفاش كان ربها صلى الله عليه وسلم على ماذا. هي حتى كي تخلقها لابسه سلسله قالها نحيها، وهذا الحديث معناها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: نعم، هي حتى وقت اللي طلبت وقت
4: الخادم،
3: نعم، طلبت الخادم من النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها ذكر وقال لها ماذا تقول يعني من اذكار قبل النوم.
4: نعم.
3: وطبعا قبلت، نعم، بذلك. فمهم جدا انه تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لابنائه على هذا المعنى، وخاصه
4: هات نذكروا بها احنا الحديث، حكينا بها احنا، حكينا عليه قبل،
3: خذينا الحصه الفارطه،
4: خذيناه الحصه الفارطه وقت اللي احنا قلنا اللي هو هي تعبت من الخدمه، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها جاء وطلبوه في خادم، وجاء سيدنا ابو بكر هو الذي حثها على طلب الخادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث موجود في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة إلى آخره. يقول سيدنا علي والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، معناها اشتغل بسقي الماء وبش يجيب الماء حتى تعب، أدركه التعب حتى لين أضرب صحته قلوا أحنا. وهي قالها وقد جاء الله أباك بسبين فاذهبي فاستخدميه، شوف يعطيكش خادم. فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. مجلت يداي فما اللي فسرها بأنها تشققت من كثرة الطحن مش سهل،
3: نعم، نعم،
4: ومن كثرة أو أنها انتفخت أو تورمت أو إلى آخره. فمشيت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكون دفع إلى أن تذهب؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك يا بني؟ قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت. هاي فاطمة الصابرة الحية. ورجعت قال سيدنا علي ما فعلت؟ قالت استحيت أن أسأله. فأتيناه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة قد طحنت حتى رضي الله عنها حتى مجلت يدي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم. الفيء اللي جاه معناها المال اللي جاه، وأنفق عليهم على أهل الصفة أثمانهم. فرجع رجاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما اللي يتغطوا بها، معناه قالك تكشفت أقدامهما، إذا غطي أقدامهما تكشفت رؤوسهما. مش تشوف أنت الحالة اللي كانت عايشة فيها السيدة عايشة من شظف العيش، معناها اللي يتغطوا به كان غطوا وجوههم ما تغطاش سقيهم، وكان مش تعرف أنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها شنو عانات وشنو وماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش بنته كانت عايشة وما
3: يعني أثر علمها الزهد صلى الله عليه وسلم.
4: آثر عليها أهل الصفة، مش آثر عليها خطر ما يحب بنته، هذه قطعة من كبده، لكنه معناها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لا يقال محمد، مش حتى لا يقال، ولكن بنته تصبر وتنال الجنة في الصبر، ذاك ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم تلك الكلمات: تسبحاني في دبر كل صلاة إلى آخره. فهذا نتعلم منه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علاش ربى بنته؟ يقول واحد آخر النجم كان يبعث له خادم، ولكنه رباها على ماذا؟
3: ممتاز دكتورة. هنا أيضا نقطة تسمح لي أني نبينها، لأنه في بداية حديثنا أيضا عن ميراث، خلنا نتحدث الآن عن ميراث، عن تركة. ولما نتحدث عن تركة نقولوا مثلا مات وترك في المجمل، احنا تعلمنا هكا في علم المواريث في الفرائض. باهي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الرفيق الأعلى من ترك؟ وما خلاش كان سيدة فاطمة،
4: السيدة عايشة،
3: وخلى أزواجه،
4: زوجته، منهم سيدة عايشة،
3: وأيضا عم العباس. يعني احنا لو كان مش نقسم التركة، إذا كان ناخد توا الفريضة هذه كما يقولوا، السيدة فاطمة تاخذ النص وزوجاته ياخذوا الثمن، والبقية ياخذوا عمه تعصيبا.
4: نعم،
3: بالتعصيب. إذن فهي الباي متاع السيدة فاتمة ساعة هي ماهيش أرض، فهب أنه وهب أنه باش نورثه، أنا باش تاخذ النصف الساعة، ماهيش أرض كاملة. اثنين، سيدنا أبو بكر الصديق هو كي لو كان كما يقول الذين يثيرون الشبهات وبعض المغرضين إلى غير ذلك، هو باش يحرم بنته لهنا اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها حق في الأرض هذيك. فأيضا يعني لما نزلوا المسألة هذه كفريضة نلقاو أنه يعني المسألة مش بالكيفية ربما اللي يتخيلها البعض. ففاطمة كما قلنا إذن لها نصف ما ترك، لو كان قلنا أنه هي سترثه، ولكن هذا قول سيدنا أبو بكر الصديق وهذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ليست قضية خاصة بفاطمة، ولذلك أين العباس؟ يعني هنا سؤال،
4: لماذا لم تطالب العباس ولما لم تطالب عائشة؟
3: فهمنا يعني علاش هنا حركنا يعني الأقلام هذه المغرضة والألسنة المغرضة، علاش حركت فاطمة رضي الله عنها؟ علاش ما حركتش العباس؟ علاش ما حركتش عائشة؟ علاش ما حركتش بقية أمهات المؤمنين؟
4: ثم ماذا نفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يقعد لماذا باش ما يجيش النبي الأنبياء، كل الأنبياء، هذا في مش في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء لا يورثون المال. علاش حتى لا يقال أنهم المال ديما نقيصة في في في حياة الناس، قد ما هو مزيان وقد ما هو حلو، ديما الناس الذي يطلب المال تستنقصه. فهذا كمال من كمال الأنبياء أنهم لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناها نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ربك سبحانه وتعالى كيفاش يكرم بعباده، ويكرمهم باش يكرمهم بالعلم ولا بالمال؟ المال ربك يعطيه للكافر وللمؤمن، يعطيه للعاصي ويعطيه، لأنه أرخص الأشياء وأدنى الأشياء، لكن العلم يعطيه ربك سبحانه وتعالى لعباده المحسنين. هذا نستدل به من القرآن الكريم: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبعجالة احنا نلقى بين الوقت.
3: يمكن يظن يزمن حصة أخرى الحقيقة دكتور، إن شاء الله على كل حال نزيد حصة أخرى إن شاء الله،
4: حتى نزيد نبين
3: أكثر أنه مازال فما، لأنه الحقيقة هذه شبهة
4: شبهات
3: كبيرة،
4: ونحذروا منها الناس هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن للأسف لم نكن لنخوض في هذه المسائل.
3: نعم.
4: الأصل
3: نعم.
4: أننا كنا لماذا يقع تكرارها؟ نعم. إلا من باب فتح الفتن.
3: هو دكتورة، نحب أن نقول سادة المتابعين الكرام أنه كانت تتحدث الدكتورة سماح عن قضية الميراث، وقالت أنه الأنبياء والمرسلين هم بتبعتهم ما يورثوش، فما الكيد اللي يسمع فينا يقول لك: هو ربي قال وورث سليمان وداود، وربي قال يرثني وارث من آل يعقوب. إذن هو القرآن الكريم أذكر أن الأنبياء
4: يورثوا في النبوة،
3: لكن هذا اللي سيجاوبوا عليه إن شاء الله
4: الحصة
3: المقبلة. نعم. يعني وورث سليمان وداود يرثني ويرث من آل يعقوب، يا سيدي هم الأنبياء ما لا يورثوا ويورثوا، من علاش تقولون الكلام هذا؟
4: نعم. نجيبوا على إن شاء الله
3: بينوا إن شاء الله الحصة المقبلة. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذة والدكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا اليوم، نواصل إن شاء الله بنجوم حول النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إشهار. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب على استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدنا على 71 130 00 71 130 00 00. اليوم إن شاء الله بصفة استثنائية أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر، بإذن الله يكون معنا عبر الهاتف من مدينة جربة. تحية لكل أهلنا في الجنوب وفي جربة، تحية كذلك الدكتور الشيخ عمر بن عمر. لكن نأخذ المكالمات الهاتفية ثم نعود للشيخ عمر ليجيب عن أسئلتكم في بداية هذا البرنامج. تحية موصولة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيك التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 00 00. نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: وعليكم السلام
1: أخويا بشير،
0: يبارك في عمرك، ربي يبارك لك. شكرا. الاسم الكريم سيدتي.
1: أمك عايشة من جلمة.
0: عايشة من جلمة، مرحبا يا أختي الغالية.
1: عايشة،
0: تفضل.
1: لي سؤالين.
0: نعم.
1: سؤال الأول، صلاة
0: صلاة
1: التسبيح وصلاة القنوت في أي صلاة؟
0: صلاة التسبيح وصلاة القنوت
1: أي صلاة؟
0: القنوت في أي صلاة ولا كل صلاة؟
1: في أي في
0: وقتاش نقنتوا؟ وقتاش نقنتوا معناها؟ مع وقتاش نقنتوا؟ نعم. نعم، عندك حاجة أخرى؟
1: لا لا.
0: شكرا، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك الكريم سيد الغالي.
2: عمر من برقة، من برقة عند رحم
0: سي عمر من برقة. مرحبا سي عمر.
2: هذا سالح بسير نحوك،
0: يبارك في عمرك خوي الغالي. مرحبا. نعم سيدي.
2: أنا مؤهل بالجامعة عندنا في الريف بعيد، نحن 30 كيلومتر على البرق، لذين يذن ما فيهوش معناها مو إمام خمس ولا إمام جمعة، ما فيش كاش مثل يذن. وقت يذن هو بعد عليه شوية، ثم 3 كيلومتر على الأقل يذن ونبدأ نصل، ويقول الله أكبر ولا نقول الله أكبر، هل يجوز هذا ولا؟
0: جامع في الريف بعد عليك 3 كيلومتر.
2: أي ما فيهوش واحد يذن بركة، وكهو سمي البحذاء يصلوا فيه، ما فيهوش لا إمام خمس ولا إمام جمعة.
0: وعليش؟
2: طب ما زالوا ما عملوا ليش طب أدخل بـ3 سنين ولا 4 سنين طب ما زال قاعد كنا
0: جامع كبير. هو الجامع؟
2: أه؟
0: جامع كبير؟
2: كبير جامع مخدوم مسجد.
0: ولا موجودين مواطنين يصليوا غادي، معنا مصلين موجودين برشا ناس غادي في الجامع، عند الجامع؟
2: يمشوا لها على الوقت اللي يقرب لي له، فميك يمشوا سامها يصلي، كل واحد يصلي بهم كل مرة واحد. لا موش قناة عندنا
0: وزارة الشؤون الدينية في بالها بالموضوع؟
2: لا فلها مدام صرحت لها الشؤون الدينية باش تكون في بالها.
0: اي ما عندكمش انتم غادي امام ولا حاجة يقدم نفسه باش الوزارة الشؤون الدينية غادي العود؟ انتم غادي ما عندكمش شكون كفاءة باش يقدم نفسه؟ ما نتصورش انا كان واحد من غادي يقدم نفسه للوزارة ما ترفضوش نتصور انا.
2: لا ذا عند ناسي نحلى لنا، ثم بعد علينا شوية ثم درس 20 كيلومتر، ثم ناس متعلمين، وثم عندهم حتى لحد تخدير الشهادة في الإمام.
0: ما عندكم أي ما عندكم مدرسة قرآنية تخرج في أي مغادي في
2: لا لا لا.
0: إيه شوفوا مع صفوا مع الواعظ المحلي والواعظ الجهوي بإذن الله يقول لكم حل. تو شوفوا لكم غادي شكون كفاءة نجم أم الناس زاد الوزارة ما تحطش اللي يجي زاد زاد يحطوا لكم واحد غادي ما يعرفش ما يتقنش أحكام الصلاة ولا قراءة القرآن وتحطوا هكاك ما زاد الوزارة لي عندها ضوابط تنجم تمشي بها أكيد هي ما لقاتش أكيد ما لقاتش غادي في زيد شوفوا مع الوزارة تو يحلوها المشكلة هذه شوفوا مع الواعظ وقلت ربي يحلوها لكم.
2: سامحني سيدي الشيخ ساعات تستنى سامع واحد موجود يتعطل الحق في القراءة الحمد لله ولا ضالي معناها
0: يمشي يتعلم يمشي يتعلم بحذاك في جندوبة غادي في باجة ثم جمعية قرآنية أكيد في طبرق لي ثم جمعية قرآنية يمشي يتعلم على الأقل واحد يمشي يتقن الفاتحة ويتقن الصلاة ويمشي يتعلم ويصلي بالناس ما فيش مشكل حتى تلقاو حل في الحكاية تاع الوزارة الشؤون الدينية باش تكون أمور قانونية ويقوم بالواجب حتى تلقاو حل زاد باش تخلوا الجامع مسكر هكاك والناس ما تصليش ما يجيش معناها
2: يصلوا بحذاها اللي بحذاها أنا قلت لي يجي منهم يصلي أنا أفهم هذا خارق قارئ
0: واضح واضح معناها قلت الأذان هو ويذن مع الوقت قد ولا قبل الوقت ولا كيفاش أنت
2: لا الوقت صحيح
0: صحيح هو يذن وتصلي في دارك على خاطر أنت ما تنجمش تمشي له واضح
2: هذا هو
0: عندك سؤال آخر
2: والسؤال الثاني هو في دعاء القنوت
0: دعاء القنوت نعم
2: ما نعرفوش معناها هل كاش دعانا
0: اللي فيه وكذا باي حضر ورقة حضر ورقة توك الشيخ يذكر وانت اكتبوا عندك في ورقة لا خوي الغالي
2: يرحم والديك
0: شكرا شكرا بارك الله فيك خوي الغالي نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله
0: مرحبا اسم الكريم سيدي
3: الشيخ سليم سندي
0: سليم منين سي سليم
3: قفصة
0: مرحبا تحية لك وكل أهلنا في قفصة خوي الغالي
3: إن شاء الله وربي يحفظكم وربي يعطيكم الوقت الطيب
0: تفضل سي سليم
3: سيدي الشيخ أنا عندي مشكلة في الإرث
0: إرث
3: هي أي دار بابا اللي هي حكاية ولت سبحان الله في الوقت ضايع ربي قدر الخير وبر به أنا كاري 12 سنة عندي فترة كده مدة 12 سنة نحب نحكي لك بالتفصيل بس انت تعطيني هل ترى انا على حق ولا على باطل
0: اعطيني باختصار خطر برشة تليفونات وانا بعدين الشيخ اللي جاوب
3: عندي 12 سنة كراء حبيت نخرج من الكراء ونبني في دار بابا
0: نعم
3: طلبت منابي من دار بابا
0: نعم
3: فما شكون لي وافق وفما شكون لي عار
0: نعم
3: في الاخر اتفقوا العائلة الكل انهم بس يعطوني طرف اللي هو جاء في بلاصة ما تنجمش تبني سهل فوق ولوطة معنا بش تبني الفوق يزمك تصلح اللوطاني بش تبني الفوق
0: نعم
3: ما وقفش عليه به أعطوني الطرف الثاني الطرف الثاني من اللي خذيته وانا في المشاكل
0: نعم
3: مع أخوتي ومع أمي ولت كلي متنغصة مني وانا راني ما هزيتش الزايد بالعكس هزيت الناقص
0: نعم
3: هزيت أقل هل ترى أنا في الحالة هذه وفي الوضعية هذه على معناها غالط وفي غلط اني انا هزيت وهم راه هم اللي اختاروا راه ما اخترت حتى شيء انا معاه هم اللي اختاروا هم اللي وافق اما من اللي هزيت الطرف وبديت نبني فيه وعملت على ربي بديت في المشاكل مع عائلتي اختي ما عادش نكلم فيها بحكم انها وصلتني بالاذى
0: بالكلام شو الاسباب نحب نعرف شو الاسباب
3: الاسباب راهي مثلا الاسباب اني انا كيفاش انا مثلا هم كانوا ناويين اني انا باش نبني في الشطر الاول هضايا اللي قلت لك ما يتبناش فوق منها قلت لهم راه ما عنديش فلوس انا بزيت باش نبني الفوق ولوطه راني نجم اللي عندي ما يبني لي دويره نسكن فيها
0: نعم
3: اما باش نحلو طالي ونطلع الفوق راني ما نجمش راني ما نقدرش
0: نعم
3: هذه هي الاسباب شنو يعطوني الشطر الثاني بدت كل مره حكايه كل مره يعملوا لي مشكل كل مره يقولوا لي موضوع لين امي ولد ديما متغشى مني وانا خايف من رضايه الوالدي
0: نعم
3: خايف من رضايه الوالدي هذا هو
0: واضح خويا
3: هذه الحاجه اللي عندي
0: واضح اقعد معناته الشيخ يجاوبك ان شاء الله هاي
3: بارك لكم ان شاء الله
0: شكرا بارك الله فيك نمر المكالمه المواليه السلام عليكم السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: مرحبا اسم الكريم
4: محمود
0: نعم
4: محمود
0: ارفع صوتك خويا محمود ما نسمعش فيك يا اخوي الغالي محمود
4: ايه
0: منين سي محمود
4: العراب يابس
0: جابسة.
4: هاي
0: واضح سي محمود تفضل.
4: بالله يا أخي عندي مرة في الجبالة صليت الجنازة.
0: نعم
4: تصلحية.
0: نعم. نعم
4: صليت الجنازة قبل نقل تقريب شيء نص بدرجة تقريب.
0: صليت الجنازة
4: قبل المغرب شوي فتالي فقط قال لي هو مش بجوز يصلي الوقت هكا
0: قبل المغرب بدرج
4: هي هكا تقريبا هكا فتالي بعد الهناس فقط هو ما بيكونش تنفلش باش يصلي الوقت هكا.
0: انت صليت الجنازة صليت الجنازة قبل المغرب بدرج؟
4: ايوه هكا.
0: يا اخي انت امام ولا صليت مع الناس؟
4: قالوا لي صلي
0: مش إمام
4: قالوا لي صلي
0: إمام
4: صلي صوت
0: صليت به.
4: أي
0: نعم
4: سوى شو ال جوز هاي جي ولا بيجي
0: واضح سوى الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى؟
4: الميت الحقاش أثم من هك.
0: نعم
4: الميت الحقاش أثم من هك
0: بقى سوى الشيخ يجاوبك. قلتك خويا أقول معي سوى يجاوبك الشيخ حبيبي.
4: لا يا مرة أخرى هذا حجيت.
0: نعم
4: يمكنش يرجع الشيطان عقب الليل.
0: نعم
4: الحج
0: الصوت مش واضح خويا. عاودي اتصل بيك خطر الصوت مش واضح. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا لله. اسم الكريم
5: فاطمة.
0: منين فاطمة؟
5: من ولاية سوسة.
0: سوسة؟
5: اي ولاية سوسة.
0: مرحبا فاطمة.
5: نعم. احنا عنا قطعة طائرت.
0: ارفع صوتك فاطمة.
5: عنا قطعة طائرت.
0: اي نعم.
5: جاية هي من احنا واخوتي يعني.
0: ارث ايه. معناها ارث ولا؟
5: اي ارث اي ارث.
0: نعم.
5: جات ستيك وليت لقشة منها.
0: نعم.
5: ستيك.
0: زي ستيك.
5: ايه لقشة.
0: اخذ منها نقص منها معناها.
5: خذت سقسة يعني مش عاملها. باسم إخي هي باسم خويا. يعني خويا يعطي قصوا عليه الأرض معناته قصوا من أرضه.
0: إيه؟
5: إيه مثالش يعني معناته قصوا له من الأرض ما يخش معاها مرض. وياخو هذيك اللقصة هذيك. اللي فيها ستاك اللي بنات فيها كل خزنة.
0: إيه ستاك ما يعوضت لكم في الأصل ستاك يتوخوا من أبلاصة تعوض لكم ولا؟
5: ايه عاوز اخويا وهو ما قصت على اخويا يعني عاوز اخي عاوز
0: اي كي قصت على اخوك معناها التعويض يمشي لخوك. انت ما قسمتوا الارث ولا مازلتوا؟
5: مازلنا توا باش نقسموها.
0: اي توا باش تقسموا الارث معناها الجزء اللي خذته ستاك هذاك معناها باش تقسم على الناس الكل وبعدين تعاودوا القسمه مع الناس الكل مادام مازلت ما قسمتوش انتم الارث نتاعكم لله.
5: يعني الفلوس هذيك نقسموها خاطر هي عطاتها.
0: ايش السؤال؟ معنى انتم عندكم قطعه نتاع ارض جات ستيك خذت جزء من الارض وخلصتكم.
5: وخلصت باسم خويا يعني باسم خويا.
0: هي باسم خوك بطبيعه الحال ما هذا خاطر الارض هي باسم العائله الكل باسم الارث. تو الشيخ يجاوبك لله.
5: ايوه هي باسم الارض وباسم كل اما هي خذت باسم فرد واحد. وهو ما حبش ياخذ يعني حب يستشير.
0: هو ستيك باسم من خذت؟
5: باسم خويا ذاته يعني باسم هويا باسم خويا وقالت له عوض لها من في أرض.
0: اي
5: يعني تعود باش ياخذ قطاري واللي ما يخوش مثلا ما يخوش و...
0: انت اختي الغالي انت قلتي الارض ما زدت ما تقسمتش كيفاش اخذ باسم خو؟
5: ما تقسمتش اما هما قيدوا قيدوا باسم خو واحد برك.
0: اي قيدوا باسم واحد برك. واحد برك يمثلكم كل معناها يمثل العائله الكل. اي فهمت ولا؟ والفلوس خذها اخوك في الاصل اخوك الفلوس هذيك يقسمها على العائله الكل وفي الاصل ما يتصرف حتى في حاجه اللي مستشير العائله الكل وفي الاصل اللي ما تصحوا له الناس الكل. اي وشنو صار كي اخوك خذ الفلوس شنو صار؟
5: اي
0: شنو صار؟
5: اي قاعده هي الفلوس قاعده.
0: نعم
5: الفلوس قاعده. اي
0: اخوك خذ الفلوس ولا؟
5: اي خذ الفلوس وحب يعني كان هو كي هما حبوا مثلا ياخذوا ارض وما ياخذوش فيها الفلوس هذيك.
0: فهمتك اختي.
5: مثلا هما مثلا ما قصوش عليهم الارض يحبوا ياخذوا ارض القصوا كان على اخويا وهو ياخذ الفلوس مثالش.
0: والارض هذيك تتقص على اخوك زاد.
5: هي تبقت مع اخويا.
0: هي ما فيش مشكله، هم تساووا مع بعضكم خاطر عوض، انتم خصمتوا الميراث، خصمتوا الميراث، خوك جا عنده جزء من الارض، اكتار من الارض، جات استاك خذت جزء من باي خوك باش تعوض له الفلوس، الفلوس هذيك تمشي لخوك سواء ليك انت ولا خوك اللي هم واحد العائله، ما حتى مشكله. لا تو جاوبك الشيخ. نعم عندك حاجه اخرى؟
5: سؤال اخر يطر.
0: نعم
5: بالله تم هي محيرني، يعني واحد يقول لك ما عندي شيء، عندي كان وجه ربي، ثم اللي قالوا لنا لو حرق نقول لك،
0: واحد يقول عندي كان وجه ربي،
5: مثلا نقول له ما عندي حتى شيء، عندي ما عنديش، عندي كان وجه ربي، يعني قال لك وجه ربي خير منه مثلا، يقول ما عندي حتى شيء،
0: يعني هو قال عندي وجه ربي، شنو الاحرام معنا؟
5: معناتها هو كل اللي هكاين مثلا يقول لك حتى شيء، يقول لك شو عندي، انا عندي كان وجه ربي.
0: واضح لله.
5: عندك حاجة أخرى؟
0: واضح. واضح شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: سالم من ولاية نبي.
0: سالم.
6: اي نعم من ولاية نبي.
0: مرحبا سي سالم.
6: أخوي الغالي قال تكون عالم أو متعلم أو مستمع.
0: أرفع صوتك.
6: أنا لأني عالم لأني متعلم أما مستمع.
0: أما مستمع.
6: مستمع
0: انت و... انت هو اللي
6: دب... في فكري جد.
0: انت هو اللي دبرتها اخويك، عاد انت مستمع، انت هو اللي دبرتها، لان العالم بس يتحاسب على علمه، والمتعلم بس يتحاسب على علمه شو عمل به. هاي انت السامع تفضل
6: اخوي. ما قريش ثاني اما نسمع ديما، نسمع في عاد الزيتونة، نسمع في المشايخ، ربي يبقيكم وربي يعاونكم.
0: يفضل اخوي الغالي. نعم
6: أنا عندي جو سؤالات. السؤال الأول،
0: نعم،
6: تم ولدات صغيرين يتولدوا، تم اللي يقعد نهار ولا نهارين ويتوفى ويتسنوه من غير ما يسألوا عليه صلاة الجنازة، ونسمع يقولوا صلاة الجنازة إذا كانوا ما يصلوش عليها في الروح هذي كاي مطلوبين بها قوم كامل، القوم كامل مطلوبين بها صلاة الجنازة هذي كاي إذا كانوا ما يصلوش عليها في الروح هذي كاي وليد ولا بنية ولا كذا.
0: نعم. وعلاش ما يصلوش عليه هما؟ هما علاش ما يصلوش عليه؟
6: يقول لك مازال صغير وكذا يزيد بنوه وما يصلوش عليه، ثم اللي قال لي عندي ثلاثة صغار ثلاثة مكاكا وما صليتش عليه.
0: واضح خوي، عاش نهار نهارين وبعدين يموت. نعم.
6: اي وليت مشيت انا للمقبرة وجيت فترة في الجبانة.
0: نعم.
6: وصليت عليهم ثلاثة جنازة ونويتها للموتى الكبار والصغار وكل كي لأهل المقابر أجمعي الكبار والصغار.
0: نعم.
6: هل يجوز ولا لا؟
0: نعم.
6: الوقت الكبار ولا الصغار يعني أكل الولادات الصغيرين ثم يدفن واحد ولا زوج وكاك يدفنوه وما يتمش عليه.
0: واضح. عندك حاجة أخرى؟
6: عندي حاجة أخرى، شكل اللي يتهل ما يبول وما يستنجاش ولا ما يستبراش، يبول كاكاي ويهز حوايجه كاكاي وغدا كاكاي، شنو حكمه؟
0: علاه ما ينظفش؟
6: كما تكون اللي رأيت بعيني حتى جيت كان فيه.
0: نعم.
6: قال انت اخي انت ونقريت ولا احفظ وانت علمت الكلام هذا يعني ما قلت له بروحك احسن لك.
0: واضح خوي. عندك حاجة اخرى؟
6: لا يرحم والديك.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية، هناك مكالمة. السلام عليكم.
7: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
7: علي سالم
0: القصري. نعم
7: علي سالم القصري.
0: سي علي من القصرين. مرحبا سي علي. ارفع صوتك شوي اخوي الغالي باش نسمعك.
7: بي عندي امراه تصلي.
0: زوجتك تصلي؟
7: عندي زوجي تصلي.
0: نعم.
7: اما جيت العاده الشهريه ذيك.
0: نعم.
7: بطلت سمت ولا حد تعصلا.
0: نعم.
7: الشيخ الشيخ بتاع سباق في فتح الربيعي قال على البيع عدو مرأة عنده عادة شهرية اللي بتوصل صلاة البيع ستيام من برا.
0: ما ذي الشيخ صعيب بش يقولها الشيخ فتحي، نعرفه أنا الحالة ذي صعيب بش يقولها، المرأة عندها عادة يقولها صلي ذي حاجة صعيبة. ما نعرف شو سمعت أنت أخوي الغالي هذي قالولك سمعتها ولا قالولك؟
7: لا لا سمعت من فمه هو. لا
0: معناها كل مرأة تولي عندها عادة جهة العادة انتها قالك تصلي؟
7: لا سألت امرأة اخرى مرأة ما نعرف ايش الجمل قال لها هي المكتاب للحفظات فيها كل شيء وتيمي وتصلي أراء.
0: وهي عندها العادة.
7: وهي عندها العادة.
0: لعود عندها استحاضة دم فاسد يا أخوي.
7: ما يعلم الله أعلم.
0: أي توي جاوبك الشيخ هذا الشيخ صعيب يقول لك لما تلقاه المرأة فهمت السؤال نعم. عندك حاجة شكرا تو جاوبك الشيخ خوي الغالي نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم.
8: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ماجد أبو عزيزي.
0: ناجي منين ناجي؟
8: ماجد أبو عزيزي.
0: ماجد.
8: نعم.
0: مرحبا يا ماجد منين يا ماجد؟
8: من سيدي بوسيد.
0: مرحبا لالا.
8: بالله واحد كذاك يمشي يخدم ولا حاجة ما يسالش يصلي صلاة الضحى عليها البرد بالصباط ما يسالش ولا كنتي نحي الصباط مثلا يصلي مثلا البرد في الفلاحة ونمالة مثلا مثلا مقلق العبد ولا حاجة يقول لها ما يسالش ولا
0: نعم.
8: وبالله شركت مرة معاكم في البرنامج نتاع العشية نهار السبت العشية وجبت القرعة واخذت جاي ثم وصلت مش انت
0: قد عندها الحكاية
8: لا يكون عندها جمعتين أكيد
0: إيه مجال أختي مازال ماجد الجمعة الجاية ولا اللي بعدها توصل بإذن الله
8: برا يرحم
0: والديك هاي شكتي الغالي شكرا نمر المكالمة الموالية خلينا أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياتي.

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم

0: أنت ومن معك من الإخوة والأخوات.
1: لاباس سيدي، صحتك يعني كي رحبت عليك كريم ولا تضحك؟ معناها فهمتش على صحتك، معناها رحبت بيك، معناها كي انا رحبت بيك وفرحت بيك كريم ولا تضحك علي؟ ما فهمتش علاش
0: نضحك عليك.
1: اي كريمة تضحك شيخة بتضحك كيفاش انا رحبت بيك؟ كريمة
0: لانها كريمة، مدامها كريمة لانها كريمة فتضحك.
1: قالت لي كي رحبت بي انا في التليفون يجي مع صرح فيه انت في مباشر.
0: ربي يحفظك.
1: شنو احوالك شيخ لاباس؟
0: والله بخير الحمد لله.
1: صحتك بخير لاباس عليك. انا انا ديما يا شيخ نضطر باش ناخذك معايا خاطر نعرفك ديما موجود معايا ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما مع بعض ان شاء الله.
1: اش نحوال اش نحوال اهالينا في جربه واش نحوال مدينه الاحلام واش نحوال الناس غادي لاباس عليهم الكل؟
0: بخير الحمد لله.
1: هاي الحمد لله يا ربي، ربي يفضلك يا شيخ. نتوكل على ربي شيخ. عندنا موضوع مهم باش نتحدثوا فيه شيخ قبل ما نبداو ونجيبوا نجاوبوا على الأسئلة نتاع الناس اللي يسمعوا فينا او الناس اللي يتصلوا بينا. نحن توا في عطلة صيفية ونحن توا في فصل الصيف وثم بحر كذلك، ثم بحر ونحن عندنا جيل توا انت تفهم الجيل، انت ولد تعليم وامام خطيب وعايش في المجتمع ومخالط المجتمع وتعرف الجيل وتعرف المجتمع اللي احنا عايشين فيه، نعرف الشارع مشاكل الشارع كذلك مشاكل البحورات والى غير لذلك. وتوا تلامذتنا كانوا يقرأوا، نحب نعرف حاجة نصيحة منك للأولياء قبل كل شيء، كيفاش نجموا وليداتنا نخلوهم يستغلوا هذه العطلة الصيفية في الرياضة في المدارس القرآنية، خاصة في الصيف مدارس قرآنية تفتح أبوابها خصيصا وبصفة استثنائية للتلامذة اللي كانوا يقرأوا ويعطوهم اللي خاص يسخروه بالوقت نتاعهم خصيصا باش هما يفتحوا ابواب المدارس هذه كل والجمعيات والفروع القرانيه باش التلامذات الصغيرات والاولاد يجوا يقراوا فيها في الصيف. شنو تقول لهم انت الناس اللي يسمعوا فينا الشيخ؟
0: نقول بعد ذلك مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا ليسرى، اللهم يسرنا ليسرى، اللهم يسرنا ليسرى وجنبنا العسرى واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء. أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر أخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا وأزرهم يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.
1: أمين يا رب.
0: وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما بعد.
1: نعم
0: نعم. يقول الشاعر: الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة.
1: نعم.
0: معنى إذا اجتمعت الأشياء الثلاثة هذه، الشباب مع الفراغ مع المال، الجدة أي أنه يجد مصروف ويجد مال، قال هذه مفسدة للمرء أي مفسدة.
1: نعم.
0: والنفس البشرية سبحان الله إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
1: نعم.
0: والنفس إن لم تملأها بالطاعة وبالحق امتلأت بغير ذلك، كما كاس الماء. كاس الماء إذا ما مليتوش بالحليب ولا
1: بالإيجابي
0: ولا قهوة،
1: نعم،
0: إذا ما مليتوش
1: كيف نعم
0: بشيء معناه نافع،
1: نعم،
0: سيمتلئ باش
1: بيمتلئ
0: بالهواء.
1: نعم.
0: والهواء المراد بالهواء عندنا احنا هو معناها ما يدفع الانسان الى الفساد.
1: نعم.
0: وما ذكر الهواء في موضع من المواضع الا وذكر بالذم.
1: نعم.
0: ان يتبعون الى الظن وانهم لا يخرصون، معنى وما تهوى الانفس الى غير ذلك.
1: ولا تتبع الهوى زاد.
0: نعم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
1: نعم.
0: الى غير ذلك والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فهذا معنى ونحن كما ذكرت فضيلتكم أننا في عطلة.
1: نعم.
0: والشباب معظمهم في عطلة.

0: أولادنا بناتنا معنا أطفالنا في عطلة، والعطلة ممتدة شهرين تقريبا وشهرين ونصف، أنا يحتاجوا إلى شيء يملأ فراغهم، وهذا اللي يملأ فراغهم لابد أن يكون شيئا مفيدا كما ذكرت، إما رياضة إما معنى تعليم هيك صنعة أو معنى مراكز ثقافية أو قرآن، وأفضل شيء هو كتاب الله. ربي سبحانه وتعالى يقول، يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: نعم.
0: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى. سبحان الله.
1: نعم.
0: معنى الناس في غفلة عن كتاب الله.
1: نعم.
0: الناس في غفلة اليوم للأسف كما ذكرت أنت في غفلة عن الأخلاق.
1: نعم.
0: أخلاق القرآن.
1: نعم.
0: أخلاق الإسلام في غفلة تماما. معنى نسمع أشياء ما كنا نسمعها وإحنا صغار، ما كنا نسمع حتى نفكر فيها والعياذ بالله.
1: نعم.
0: اليوم معناها اعتداء على الأم، اعتداء على الأب، اعتداء على الأخت، اعتداء على الأخو، معناها كل واحد معناها ماشي لا ما يهمه إلا مصلحته.
1: أنا شيخ سبحان الله عرضتني البارح ولا وقتاش حاجة حكى بالحق، ما سبحان الله فنقلت فين ماشيين، نحن فين ماشيين، مجتمعنا فين ماشي، كيفاش واحد يقتل أمه ولا أبوه، بعدين أبوه ولا أمه يقتل أمه وأبوه هزها في الكوما ولا حاجة كما هكا، نحب معناك وصلنا نحن للشيء هذا، شنو الأسباب؟ لازم نفرق على الأسباب ونعالج الأسباب ونسأل سؤال يا أخي نحن فين ماشيين؟
0: معناها الأسباب ما هو، هي ترجع دائما من الأسباب، الأسباب معناها قال شوية من الحنة.
1: نعم.
0: شوية مرتبة لي
1: فراغ إيماني، أنا أعتبره فراغ إيمان.
0: السبب الرئيس هو الوالدي.
1: نعم.
0: هاني قلها لك من الأخ.
1: نعم.
0: السبب الرئيس الوالدي، الوالدين معناها خلوا ولادهم على راحتهم، ممكن مدلل ولده.
1: صحيح.
0: اللي يطلب يجي يلقاه، اللي يطلب يأخذه، بعد منها كبر البول كبر الأم ولا مع الولد معناها انحرف وما عادش يلبون طلباته، خلاص يأكلوا العصا يسب
1: ويشتم فعلا يغرق الولد، يغرق الوليد وبعدين يقول إجوا انقضوا معي.
0: فسبحان الله، ربي سبحانه وتعالى من أول معناه ما نبهنا إلى هذه المسألة، نبهنا إلى الاهتمام بالأبناء.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، معناه واجب الوالدين هو الاهتمام بالتربية.
1: نعم.
0: تربية الأبناء يا أخي سبحان الله، حتى قبل الأبناء، قبل التربية، قبل ما يجي الولد، نبهنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الأم الصالحة.
1: نعم.
0: الأم الصالحة اللي باش تكون صالحة وترعى الأولاد.
1: نعم.
0: تخيروا لنطفكم، معناه خير ما يكنز المرأة ما خير ما يكنز الرجل، المرأة الصالحة إذا نظر إليها، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعلمها.
1: نعم.
0: معناها تزوج الودود الولود.
1: نعم.
0: إلى غير ذلك. معناها الأمر الثاني، إذا جاء الرجل زوجته علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أو دعاء نقوله حتى يحفظ ربي أبنائنا.
1: نعم.
0: من الشيطان، اللهم جنبني وجنب الشيطان ما رزقتني، اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا.
1: أمين يا
0: رب. قال حتى إذا جاء ولد لا يضره شيطان، وقلي تولد الولد معناها نرفع الأذان في أذنه حتى تكون أول كلمة يسمعها هي الله.
1: نعم.
0: الله أكبر، الله أكبر، معناها بعد منها إذا بدأ وحتى في الكلام، حتى في الكلام سبحان الله، وقت نجوم الولد بنعلموه الكلام، معناها تحط يدك على فمه على شفته هيك وتبطل، بعضهم يقول غغا غغا، هي أصلها ليست غغا غغا، هي أصلها الله الله.
1: نعم.
0: الله الله، معناها أول كلمة يسمعها الله، وأول كلمة ينطقها هي الله.
1: نعم.
0: وأول ما يفصح عنه الطفل لا إله إلا الله، هذا كله ضاع. ليش ضاع؟ لبعدنا عن كتاب الله، لبعدنا عن ديننا
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبادئ اللي جابها الرسول. نعم.
0: ديننا خلانا اليوم نعاني مما نجده من أبنائنا. واحد يكلم فيه عن والده،
1: نعم،
0: يكلم فيه عن أبوه، وأنا نهدي فيه يا ولدي أبوك، قال لي والله حتى الرحمة لا أترحم عليه.
1: لا حول ولا قوة بالله،
0: معنى حتى الرحمة. تصور، مش باش نقول له سامحه ولا أمشيله ولا بوس لراسه ولا كذا، مهما كان فهو بالك. قال لي الرحمة والله لا يستاهلها. معناه تصور هذا وين وصلنا. هذا أبو معناه ابن. سبب شكون؟ بسبب الوالدي.
1: نعم.
0: الراجل مرة يكلم فيه يبكي، قال لي بنتي شفيها بنتي؟ ولدي شفيه ولدك؟ والأخر بنتي حتى تجيب بنتي هم تقولها على بنتي زد. ولدي قال لي ضيعتهم شفيه؟ قال لي قبل في سنوات الجمر، في سنوات معناها التصحر الديني، عذبا نقول لهم معناها صلوا، نقول لهم ما تصلوش، معناها ونجيب لهم الشراب للدار.
1: لا حول ولا قوة، يشجع فيهم على الفساد.
0: تو حتى الشرطة ولا كذا يقولوا لك سكر أولادك، لا ما يقولوا لك.
1: نعم.
0: ما يقولوا أولادك صلي على روحه في دار، ولا من يكلم. مش لازم يكون عنده نشاط سياسي ولا عنده اجتماعات ولا شيء، لكن الصلاة ما يمنعك حتى حد.
1: نعم، واحد يقوم بالعبادة
0: نتاعهم. يجيب لهم الشراب. قال لي توا أولادي يضعوا مني، قلت فبما كسبت أيدي
1: أحصد ما زرعت.
0: معناها هذاك، معناها الواحد يحصد ما زرع.
1: نعم.
0: أنت زرعت الشوك باش تحصد الشوك. هذا
1: أكيد، زرعت القمح تحصد القمح، زرعت الأخلاق الطيبة تحصد الأخلاق الطيبة.
0: نعم. معناها المصائب اللي يعانوا منها في الواقع هي يرجع سببا للأباء،
1: جزء من الوالدين،
0: كذلك معناه تعليمنا اليوم.
1: تعليم.
0: نعم. حتى تعليمنا له دخل.
1: نعم.
0: مدارسنا، سبحان الله، أيام زمان أنا أتذكر في السنة الأولى والثانية كان عندنا معلم الله يرحمه يقري فينا الابتدائي.
1: نعم.
0: معناها كان وقت يجي وقت الصلاة يعطينا الخط، نكتب الخط متاعنا ولا نسخ ونبدو نكتب وإحنا صغار، يكتبوا ويشد السجادة متاعه من تالي ويصلي، وبعد منها يقعد يدور علينا الله يرحمه. كان هذيك علقت في ذهنه وكان لها تأثير كبير.
1: نعم.
0: أما اليوم تجي بعض المدرسين، ربي يهدينا ويهديهم بعض، أقول مع احترامي وتقديري للمدرس، وأنا
1: تحية الأسرة التربوية،
0: وأنا
1: نعم،
0: تحية إكبار وإجلال للمعلم،
1: نعم، الأسرة التربوية ككل. نعم.
0: أي نعم. لكن تجد بعض معناها الناس المنحرفين مع الأسف، يجي للطالب متاعه ولا التلميذ متاعه يقول لي تعالى إينا معنا نشكبه في القهوة ولا نشرب قهوة، وإلا معناها عندك شي سيجار ولا.
1: نعم، حالات شاذة، حالات شاذة، ربي يهدي. نعم.
0: نعم، حاصلة. نعم. موجودة للأسف،
1: واضح.
0: ينبغي أن نهتم اليوم بالجانب معناها التربوي لأبنائنا وجانب التعليمي.
1: نعم.
0: وأن المدرسة تقوم بدورها كما.
1: نعم.
0: ينبغي للمسجد أن يؤدي دوره على الوجه المطلوب.
1: كذلك. نعم. لأن الصغير تو باش يغيب 3 أشهر على المدرسة، إذا نحن ما خلوش معلق قلبه بالعلم وبالمدرسة لو باش يضيع بالحق، معناها لازم نخلوك الرابط.
0: الحمد لله الدولة اليوم فاتحة الجمعيات القرآنية وسامحة بهم، سواء في الكتاتيب ولا المساجد ولا الجمعيات القرآنية المستقلة.
1: ما ثمش عذر معناها، ما ثمش عذر معناها.
0: الدولة هاوكا تراقب معناها سير الدروس، تراقب المناهج قاعد يتقال من حقها مثالي. لكن احنا يلزم نهتموا بأبنائنا باش على الأقل نخرجوا جيل صالح.
1: نعم.
0: لأن ديننا يقوم على الأخلاق.
1: أكيد.
0: وهذا قال الشاعر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم
1: ذهبوا. نعم.
0: نعم. فلازم تعليمنا يكون مقترن بالأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
0: أما إذا نقريه وبعد منها نعلمه الغش والخداع ولا حتى هذا التدليس والامتحانات ولا كذا، هذا ما هوش باش يطلع لي رجل صالح غضب
1: فعلا، باش يطلع عالة على المجتمع. نعم.
0: ربي يصلح أحوالهم.
1: أمين يا ربي. شكرا شيخ بارك الله فيك. رسالة هذه للناس اللي يسمعوا فينا باش في هذه العطلة الصيفية يترهب أولادهم يزوهم للمدارس والفروع القرآنية اللي فاتح أبوابها. وقلنا له كل الفروع القرآنية هي مخصصة وقت استثنائي للطلبة والتلامذة اللي كانوا يقرأوا في المدارس باش يستغلوا هذه العطلة ويحفظوا فيها نصيب من القرآن الكريم. البو عنده أجر والأم عندها أجر والتلميذ ذاك كذلك عنده أجر والقرآن ذاك له يعاونه على القرية في المعاهد. شيخ خلينا نعود تو لنجيب على الأسئلة اللي جتنا عبر الهاتف 71-136-000. عنا عايشة من جلمة تقول لك تحب تعرف كيفية صلاة التسبيح. هذه ديما نكرروها ونعودها لكن ذكروا بها شيخ مش مشكلة. تحب كيفية صلاة التسبيح؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حتى باش نقولها ما هوش باش تستوعبها، إذا الأخت تعرف تقرأ تدخل مثلا الموقع الشبكة العنكبوتية الجوجل ولا غيره وتكتب صلاة التسبيح.
1: كيف هي صلاة التسبيح؟
0: نعم تكتب صلاة التسبيح بتجيها، وإلا الأدعية المأثورة.
1: نعم.
0: الأدعية المأثورة تجد فيها صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هي عبارة على 4 ركعات.
1: نعم.
0: ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم، نقرأ مع الفاتحة سورة قطع النظر على الصورة أي صورة ما فيش إشكالية.
1: نعم.
0: لكن هذه الصلاة تختلف عن الصلوات الأخرى بالتسبيح.
1: نعم.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، عندنا 15 مرة 10 مرات في كل حركة، في كل حركة معناها أن تقولها بإذن الله معناها تلقاها، وإذا ما لقيتهاش تكلمني وتشد قلم، تجيب قلم وورقة وتكلمني حتى بعد المكالمة بعد البرنامج.
1: نعم.
0: ونمل عليها بالضبط معناها كيفاش عدد التسبيحات.
1: واضح سيدي. كذلك تقول لك هي تحب تعرف، هي قالت صلاة القنوت ما على ما أظن هي فهم السؤال، تقول لك القنوت وقت لأنها صلاة نجم يقنط الإنسان.
0: نعم. بالنسبة للقنوت للقنوت
1: نعم.
0: أولا يلزمنا نفهم أن القنوت ليس بواجب، هذا واحد.
1: نعم.
0: وليس بسنة مؤكدة. اثنين.
1: نعم.
0: وثالثا أنه لو لم أقنط في الصلاة.
1: نعم.
0: صلاتي صحيحة،
1: ما عليك حتى شيء،
0: ما أنعم معناه ما في حتى شيء نقص. ولو لم أقنط، أسمعني.
1: نعم.
0: لو لم أقنط ورحت بعد منها عملت سجود السهو فسدت صلاتي.
1: نعم. معناه زاد على خطر زاد هو.
0: لأن حاجة ليست من الصلاة وانت عملت سجود السهو بدون موجب.
1: واضح.
0: نعم. فبالتالي القنوت، الأصل في القنوت فيه خلاف.
1: نعم.
0: عند الحنابلة، نبدأ بالحنابلة.
1: نعم.
0: القنوت عندهم في ركعة الوتر.
1: نعم. في صلاة الوتر
0: معناه ما يصلي الوتر يرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ويقنط. بالنسبة للمالكية للشافعية، نخلو المالكية آخر،
1: خلي المالكية نخلو
0: به.
1: نعم.
0: الشافعية عندهم القنوط في صلاة الصبح، والقنوط في صلاة الصبح عند الشافعية جهرا.
1: نعم.
0: هو كذلك بعد الرفع من الركوع ويدعو بما تيسر له، بينما في المذهب المالكي عندنا القنوط سرا.
1: نعم.
0: ويكون بعد الصورة وقبل الركوع.
1: نعم.
0: بعد الصورة الثانية اللي بعد الفتحة يسكت ويأتي بالقنوت، وبعد منها الله أكبر يركع.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك عن سي عمر من طبرق يقول لك ثم جامع يبعد عليه 3 كيلومتر.
0: نعم.
1: بعيد برشا، معناه يقول لك هو في بلاصه تعريف.
0: نعم.
1: في بلاصه تعريف ويبعد عليه تقريبا 3 كيلومتر. يقول لك انا نسمع الاذان يذن نصلي في الدار. يقول لك يا اخي جايزه وغير جايزه، مع العلم يقول لك انه هذا
0: جايزه ان استطعت ان تذهب فاذهب، ان لم تستطع فلا اثم عليك.
1: ما عنده حتى مشكل معناه.
0: لا لا سبحان الله 3 كيلومتر بيمشي كل صلاه الا اذا كان عنده وسيله نقل وما وما تعبوش لا حرج في ذلك.
1: واضح. كذلك كذلك سي عمر من طبرق يقول لك شيخ دعاء القنوت، يحب يسمع دعاء القنوت كيفاش باش يكتبوا عنده؟
0: يكتبوا عنده ما هوش وقته الآن.
1: نعم.
0: معنى يدخل نصيحتي
1: للذي
0: يعرف يكتب ويقرأ.
1: نعم.
0: اكتب دعاء القنوت عند الملكية ودعاء القنوت عند غير الملكية.
1: خليني نقول يكتب دعاء القنوت عند الملكية، خاطر احنا ملكية، دعاء القنوت عند الملكية.
0: نعم.
1: يلقاه موجود إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله السميع العليم. سيدي خليني باش نخليك ترتاح طري، نمشي وفاصل ثم نرجع لك. شكرا بارك الله فيك سيخ. شكرا. فاصل أحبابنا الكرام ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: إشهار. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: اشهار.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71 130 000. رحب فؤاد اليعقوب التحق بنا الآن. خلينا نعود للشيخ عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك سيدي. خليني نعود للمكالمات الهاتفية. عنا إسليم من قفصة يقول لك يقول لك الوالد الله يرحمه توفى وخللنا دار نتاع إرث معناها دار أبوه. يقول لك وأنا كاري وظروفي يعلم بها ربي، ما عادش نجم نكري. قلت لدارنا أعطوني نصيبي من الدار باش نبني دار نسكن فيها. قال أعطوني الجزء الأول ما نقدرش. قلت لهم لأني ما نقدرش نبني، أنا نطيح ونهد ونعود نبني، بدلوا لي الجزء الثاني خذيت من بلاصة أخرى. قال لي بعد ما أعطوني بنيت، قال لي ولت لي مشاكل، داروا علي كل أختي ما عادش تكلمني وما عادش نكلمها. أمي يقول لك إذا كيف كيف حتى هي معناها متغش عليا. يقول لك يا أخي أنا عملت أنها أنا وش عملت معناها خطت طلبت حقي وخذت باي وش نعم يا أخي عندي ذنب في اللي صاير وعندي ذنب.
2: نعم
1: سيدي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى معناها تحدث عن الميراث وتولى توزيع التركة بنفسه عز وجل. ولم يتركها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وإنما هو الذي تولى توزيع التركة، هذا عنده أربع، هذا عنده النصف، هذا عنده ثلث، هذا عنده سدس، هذا عنده ثمن، معناه كل واحد له نصيبه. ليش؟ حتى لا يقع معناه خصام بين الإخوة. وديننا والحمد لله حريص كل الحرص على توحيد الصف وعلى وحدة الكلمة وعلى جمع الشمل وليس على التفريق. ولهذا ربي سبحانه وتعالى جعلها فريضة، فريضة معناها من الله، وتلك حدود الله اعتبرها حدود واعتبرها فريضة، لا يجوز التعدي عليها ولا يجوز تبديلها ولا تغييرها. والذي يطالب بحقه في الميراث هو حق مشروع، حق مشروع. بعض الأحيان الأم تجيل بناتها تقول ما سمحكمش إذا طلبت أخوكم في شيء. فهذا قلة السماح تبعد في رقبتها هي، معناها هي التي ستحاسب على ذلك لأنها ظلمت بناتها ولا ظلمت بعض أفراد الأسرة وخيرت البعض على البعض، فهي الظالمة وهي التي ستحاسب. أما إذا البنت طالبت بحقها فلا إثم عليه، الرجل هذا السائل طالب بحقه فلا إثم عليه،
1: معناه هم
2: حقه وما يهموش فيهم، يرضوا ما يرضوش، هو نصيحتي ألا يقطع صلته بهم.
1: وإذا ما كلموش هو ما يتحملش
2: عليهم يمشي له. كان سلموا عليه هلا وسهلا، كان ردوا عليه إسلام الحمد لله، ما ردوش عليه إسلام ما يأسه كل مرة يسلم عليهم حتى يقيم الحجة عليهم وتبرى ذمته أمام الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم.
1: والله للأسف شديد شيخ، بالحق الإرث اللي ربي سبحانه وتعالى قسمه هو بنفسه معناه يسخيله لعبة الناس تو. هذا معطاش حق معطاش حق أخته، هذا لما انت على العائلة كله أخذها. الأم ما تحبش تقسم، الأم تحب تعطي لفلان وما تعطيش لفلان، معناها بالحق شيء أسف معناها يسخيلوها لعبة حقية الإرث. نعم. الحقوق.
2: نعم هذا هذا هذا كله من الجهل بديننا وبتعليم ربنا أولا. وثانيا بعدم اتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يحتاب ديننا، بعض الناس تطور أن ديننا هو صلاة وصيام فقط. هو صلاة وصيام نعم، ولكن هو مع الصلاة والصيام والحج والزكاة هو معاملات. الدين المعاملة، الدين المعاملة على حسن، على قدر حسن معاملتنا، على قدر ما ربي سبحانه وتعالى يرفع مقامنا ويدخلنا الجنة. شوف أنت المرأة التي ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم, قيل إنها صوامة قوامة, أي تكثر الصيام وتكثر الصلاة النافلة مش الفريضة. قالوا له ولكنها إيش؟ تؤذي جيرانها. هنا الأم كي تحرم بنتها فهي آذت معناها بناتها. قالوا لكنها تؤذي جيرانها. لما قالوا له تؤذي جيرانها إيش قال سيدنا؟ قال هي في النار
1: والعياذ بالله,
2: ما نفعتها لا صلاتها لا صيامها. فأن الأم ولا الأخ اللي يأكل حقوق أخته هو في النار والعياذ بالله. ليش في النار؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
1: وشيخ صدقني ساعات ناس كتريهم تريهم نهار كل توضي ونهار كل يصلي ونهار كل في العمرة ماشي جاي العمرة في الجامعة, صدقني تحقر نفسك قدامه وتقول فين أنا فين هو. لكن كتقيس المعاملات نتاعو بين غيره للأسف الشديد تبكي على روحك. معاملات وحموم, تلقاه يصلي الصبح حاضر, تلقاه يصلي يصيم جمعة كامل هو صايم وما يفلت, ما يفلت حتى ركعة وراء الإمام. لكن كتجي المعاملات تلقاه معاملات حموم, خلينا نقول حموم أقل من نقول فيها
2: حتى شيء. يعني نقول هذا من الأخر, من فعل ذلك فلم يربح شيئا. معناها اللي تكون معاملته سيئة مع الناس
1: لا تسود ولا صلاة ولا تسبيح
2: سبحانه وتعالى والعياذ بالله إلا أن يتغمده الله برحمته
1: ربي يرحمه.
2: وإلا الإنسان سبحان الله, ربي خلق الإنسان مثله كمثل الطائر.
1: نعم.
2: لكن الحمامة, الحمامة قديش عندها من الجناح؟ جناحي
1: نعم
2: اليمين واليسار.
1: نعم.
2: احنا باش نمشي احنا في سعينا الى الله كاننا طائرين الى الله.
1: نعم.
2: باش جناحين, ايش هما الجناحين تاعنا؟
1: نعم.
2: جناح العبادات وجناح المعاملات.
1: العمل. نعم.
2: العبادات والمعاملات, بعباداتك معناها علاقتك بربي العلاقه العموديه.
1: نعم.
2: وعندك علاقه الاخرى اللي هو الجناح الثاني العلاقه الافقيه, اي علاقتك بالناس.
1: نعم.
2: ايش قال سيدنا؟ ما قالش المسلمو شكون هو, ما قالش اللي يكثر الصلاه والصيام, لا قال المسلمو من سلم الناس
1: من لسانه ويده,
2: من لسانه ويده. والمؤمنو ما قالش اللي قلبه مليان بالايمان فقط, قال المؤمن من امن, اذا امن جار من امن جاره بوائقه, اي امن الجار شروره.
1: سبحان الله.
2: إذا كان هو عنده شرور كثيرة فهو ليس بمؤمن, إذا آذى الناس بلسانه أو بيده فهو ليس بمسلم. معناه يراجع حساباته مع ربي ويراجع حساباته مع معاملاته مع الناس. ولن يفلح ولن ينجح إلا إذا كانت علاقته بربي سليمة وعلاقته بالناس سليمة. يا أخي سيدنا ما قال صلى الله عليه وسلم معناه أنه أن الأعمال ترفع يومي الاثنين والخميس, قال ولا ما قال؟
1: نعم.
2: وربي يرفع الأعمال ويتقبل الأعمال إلا لشكون, لشكون اللي ما يتقبلش ربي أعمالهم
1: المتشاحنين. نعم.
2: معناها الاثنين المتخاصمين هذو.
1: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى ما يرفع لهمش أعمالهم. أيش يقول ربي للملائكة؟ يقول أنظروا هذين. نعم. أي مهلوهم.
1: سبحان الله.
2: قال أمهل أنظر هذين حتى يصطلحا, معناه حتى يتصالحوا فيما بينهم. إذا ما تصالحوش وماتوا ما تصالحوش معناها أعمالهم كلها موقوفة والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
2: فالإنسان يتق الله ويرد باله في معاملاته مع الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيما معنى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم,
1: نعم.
2: أيما جسم نبت من سحت أي من حرام,
1: نعم.
2: يعني كلا حق أخواته حق قوته,
1: نعم.
2: رشوة رشوة غشة معنى خداع إذا غير ذلك معنى خيانة, أيما جسم نبت من سحت من سحت
1: والعياذ بالله
2: فالنار أولى به. على طول ما قالش يصلي ما يصليش ولا كذا, النار أولى به.
1: سبحان الله. المعاملات معنا,
2: المعاملات مهمة جدا معنا. على قدر ما نهتم بالعبادات ينبغي أن نهتم بالمعاملات مع الناس.
1: ودي ما تلقى الإيمان مربوط بالمعاملات. ديما طلق الإيمان مربوط بالمعاملات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ديما ربي سبحانه وتعالى يربط الإيمان بتاع الإنسان بالعمل اللي يعمله، العمل الصالح اللي يعمله. معناها في الخلاصة حياة الإنسان ما هيش جامع وما هيش عمرة وما هيش صلاة وما هيش سبحة وما هيش تسبيح.
2: يبقى يا سيدي العمرة والحج والصلاة والزكاة، نشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: أتدرون من المفلس من أمتي؟ شكون المفلس؟ طبعا الصحابة بيقولوا له المفلس كما يقولوا احنا المريش اللي ما عنده شيء. قالوا المفلس هو من لا درهم له ولا متاع، ما عنده لا فرنك لا سعودي لا عنده دينار ما عنده ملي. قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من جاء بصلاة وصيام وحج وصدقة وعمرة، عملهم الكل، ويكون قد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، معناها عمل المصيبة كل مع الناس، مصيبته مع الناس،
1: نعم،
2: رغم الصلاة ورغم الصيام ورغم حج، لكن مصيبته مع الناس. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. وبعد ما نشغل سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وطرح في النار
1: والعياذ بالله.
2: وين الصلاة وين صيامه؟ ما نفعتوش، الواء ما نفعتوش، لأنه آذى الناس، كلا مال الناس، سرق مال الناس، ارتشى، تعامل بالربا، غش إلى غير ذلك. وهذا اللي يبنوا حياتهم. ونحن قريب عهد من امتحانات الباكالوريا، هذا اللي يبنوا عهد معناها حياتهم على الغش، ويغش في الامتحان وينوع الأساليب باش يغش وباش ياخذ درجة وباش ينجح. ينجح علاش؟ ينجح على فساد، وإذا نجح على فساد تظل حياته فاسدة كلها،
1: والعياذ بالله. وبيجي يحاسب قدام ربي سبحانه،
2: بلادنا باش يعمل الخير في بلادنا. هذا مدام يغش معنى غدو يغش أمه ويغش باباه ويغش خوه
1: ويغش البلاد الكل،
2: نعم. ولهذا الغش حرام،
1: حرام. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يا ربي يرحمنا ويبعد علينا هذه الأشياء الماهيش باهية. كذلك سيدي عنا سي محمود من جابس يقول لك صلاة الجنازة، مرة صليت الجنازة بالناس قالوا لي ما ثم حتى حد، قالت قدم الصليبين، صليتها قبل المغرب 5 دقائق. يقول لك يا أخي جايز وغير جايز؟
2: هو الأصل لا تجوز قبل 5 دقائق، إذا كان 5 دقائق
1: نعم.
2: فعلا ساعتها الشمس معناها ماشية للغروب أو نصها غرب ونصها مازال،
1: نعم.
2: فكان الأولى به أن ينتظر يصلوا المغرب وبعد ذلك يصلي بالجنازة ثم يدفن. أيام زمان بعض العلماء كره الدفن ليلا،
1: نعم.
2: لا يشتره الدفن ليلا معناها خوفا على الناس، لأن ما كانت فيه أضواء،
1: نعم.
2: خوفا عليه من الدواب، من المعنى،
1: نعم.
2: العقارب،
1: موانع، موانع
2: حياتي لغير ذلك. أما اليوم الحمد لله الأضواء موجودة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة دفنوا ليلا. الحديث معروف ولعلك تذكره، حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي كانت تمسح نهار من نهارات الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلها، سأل أين فلانة وينها، قالوا إنها ماتت،
1: نعم.
2: إنها ماتت. قالوا معناها هل أذنتموني؟ قالوا دفناها بليل. الشاهد دفناها وقتها
1: بليل،
2: دفنوها في الليل، معناها أنه يجوز الدفن بالليل. دفناها بليل،
1: نعم.
2: خشينا أن معنى نحرجك، ما حبوش يحرج الرسول. قال دلوني على قبرها، معنى باش يعطي المكان للرجل أو المرأة التي تعتني ببيوت الله وتنظف بيوت الله.
1: شيخ سبحان الله، هاي هو العمل، لا هو العمل ما خط الخاطر. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلف نفسه وصلى عليها،
2: صلى عليه
1: سبحان الله.
2: فبالتالي معناها الصلاة في لحظة الغروب الإنسان يتجنبها. كان هو حتى سبحان الله لما نقرأ كتب الفقه ساداتنا المالكية يقول لك يجوز لك سجود التلاوة بعد صلاة العصر،
1: نعم.
2: إلى وقتاش؟ إلى اصفرار الشمس.
1: نعم.
2: إذا الشمس بدأت تصفر وبدأت تميل للغروب خلاص معكش تسجد سجود مش سجود السهو سجود التلاوة عفوا.
1: نعم.
2: أنت تقرأ في القرآن جاتك سجود التلاوة.
1: سجود التلاوة.
2: تصليها تركعها تصليها عفوا. نجم تسجدها بعد العصر.
1: نعم.
2: لكن كي تبدأ الشمس مايلة للغروب خلاص ما تسجدش.
1: مع السجود. نعم سيدي. كذلك عندنا فاطمة من سوسة تقول لك نحن عندنا قطعة أرض إرث معناها كالعادة. وجات ستيك شركة الكهرباء والغاز قالك خذت جزء من الأرض ذيك عملت فيها مصلحة عامة ولكن قالت لك خلصت خوية الجزء ذاك خلصت فيه خوية الفلوس خذها خوية وتقول لك والبلاصة اللي أخذتها ستيك هي جات في الجزء تاع خويا باهي تقول لك هنا خويا وشنو يعمل خويا هنا الفلوس هذيك اللي خذاها حلال علي على خاطر هو كأنه هو خذاه من بايو وعوضوا له ولا الفلوس هذيك تتقسم على العائلة الكل
2: لا إذا كان الأرض هذه لنفرض الأرض بيني وبينك مثلا باش نوضحوا للناس
1: نعم
2: ما هو أنت أخويا ولا لا؟
1: أكيد
2: أيوه خلاص فالأرض بيني وبينك
1: نعم
2: لكن بعد وفاة الوالد اقسمنا الأرض
1: نعم
2: أنت أخذيت الجانب الشرقي
1: نعم
2: وأنا أخذيت الجانب الغربي
1: نعم
2: اتفقنا؟
1: اتفقنا
2: وكل واحد استقل بأرضه
1: نعم
2: بعد فترة جات مصلحة الكهرباء
1: نعم
2: باش تبني معناها ولا باش تعمل تعمدة ولا الله أعلم إيش حاجتها
1: نعم.
2: فجاءت الأرضك أنت وقالت لك أعطيني مثلا 20 متر من أرضك
1: نعم
2: فراحت اشتريت منك 20 متر وأعطتك التعويض ففي هذه الحالة
1: نعم
2: معناها الفلوس بأي حق أن نجي ناخذ الفلوس ونقول لك معناها أعطيني الفلوس معك لا الفلوس فلوسك وانت حر فيه
1: معنى الفلوس هذه
2: ما عندي حتى حق باش نطالبك
1: معنى الفلوس
2: لكن لكن لكن اذا كان الارض اللي بيني وبينك ما زالت على الشياع
1: ما تقسمتش نعم
2: ما تقسمتش وجات مصلحه الكهرباء واخذت جزء واعطتك الفلوس ففي هذه الحاله الفلوس من حق جميع الورثه
1: نعم واضح
2: واضح الجواب
1: واضح معناه السيد هذا شركة الكهرباء والغاز أخذت جزء من عنده هو أعطته الفلوس هذيك تقضي هو بايه هو
2: هذا حقه
1: واضح
2: مدام قسمه الأرض وجاء من نصيبه معناه خلاص
1: نعم
2: ربي عوض عليه خير وربي بارك له
1: نعم كذلك أختنا فاطمة تقول لك كي واحد يسألوه يقولهم أنا من عندي حتى شيء عندي كان وجه ربي يقول لك يا أخي جائز وغير جائز هذه الكلمة
2: هو ما عنده حتى شيء إذا كان صادقا ما عنده حتى شيء إذا كان ما عنده حتى شيء
1: نعم.
2: يقول لك عندي كان وجه ربي إذا هي تسأل عندي كان وجه ربي
1: نعم.
2: فإنه يعني بذلك عندما نقول له ما عندي كان وجه ربي وما عندي حد يعاوني كان وجه ربي
1: نعم
2: فإنه يعني بذلك أن ليس لي إلا الله
1: سبحانه جائز مثلا حتى مشكلة
2: ليس لي إلا الله معناها كما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ما عندي كان ربي ولا ما عندي كان وجه ربي
1: نعم جائز
2: كلاهما سواء
1: واضح سيدي كذلك عنا سالم من نابل يقول لك يا أخي الصغير الأولاد الصغار كيموتوا ونهار ونهارين وتوفوا قال لك يدفنوهم نعم. غير اللي يصليوا عليهم
2: نعم يا أخي شوف نعم تفضل
1: يا أخي جايز أو غير جايز
2: نعم شوف الولد إذا ولد
1: نعم.
2: المولود حيا إذا ولد المولود حيا نعم. علامة الحياة
1: نعم
2: في علامة الحياة إيش هي علامة الحياة هي البكاء الصياح
1: نزل صارخا نعم
2: نعم يصر
1: نعم
2: هل صارخا وإلا ولد ما صاحش ولكنه تحرك
1: نعم
2: تحرك شافوه، تحرك تململ كذا، حرك روحه، فهذا ولد حيا.
1: نعم.
2: فإذا ولد المولود حيا وجب تغسيله أولا.
1: نعم.
2: ثانيا وجب تكفينه، وثالثا وجبت الصلاة عليه.
1: نعم.
2: مثاله كمثل الرجل الكبير.
1: نعم.
2: أما إذا ولد ميتا،
1: نعم،
2: معناها لا تحرك ولا صرخ، تولد ميت، ولا هو قالوا له الطب أنه مات في بطنها وأهبط، ففي هذه الحالة لا تجب عليه لا صلاة ولا تكفين ولا تغسيل. نعم. وإنما يلف في خرقة ويدفن.
1: نعم.
2: يدفن معناه في أي مكان ولا في المحرق. نعم.
1: كذلك سي سالم يقول لك ثم شكون ماتوا ثلاثة صغار وما صلش عليه، عاشوا نهار ونهارين ما صلش عليهم، قال لك انا كحكي لي الحكايه ولا سمعت بالحكايه، مشيت للجبال للمقبره، جيت في بلاصه من البلايص وصليت عليهم صلاه الجنازه وهديتها لهم ولكل الاهل المقبره، يقول لك جايزه وغير جايز.
2: لا باس ما دام ما صلوش عليهم يصلى عليه حتى ولو بعد حين.
1: واضح. كذلك يقول لك الانسان يتبول والعياذ بالله، يقول لكم ما يستنجاش او ما يستبرش، يخش عليه ذنب ولا معليش ذنب؟
2: شوف الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: أمرنا أن نستنزه من البول.
1: نعم.
2: وهذا شرع ربنا.
1: نعم.
2: فقد امتدح الله سبحانه وتعالى أهل قباء.
1: نعم.
2: رب امدحهم في كتابه، نقروها الآية إلى يومنا هذا.
1: نعم.
2: الآية هي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم.
2: والله يحب المطهرين.
1: نعم.
2: معناها فيه رجال، هو تحدث على مسجد قباء، يا أخي كان مسجد قباء فيه رجال، ما هو في مسجد الرسول فيه رجال والمسجد الآخر فيه رجال والمسجد الحرام فيه رجال.
1: نعم.
2: لكن هذا امتدحه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالناس سألت أهل قباء إيش ليكم أنتوا، ربي خصكم بالمدح، إيش اللي تعملوا؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، معناها بعد حاجه قدركم ما يقول يشد الحجرة ويستبر بها، معناها يستبر بها معناها ينظف السبيل متاعه حتى يشوف أنه ما عادش فيه حتى قطرة على الحجر، ما عادش فيه حتى بلل على الحجر.
1: نعم.
2: اليوم ما عندناش حجر، عندنا الأوراق الصحية، ممكن نشد الورق الصحي ونمسح الذكر متاعي حتى نشوف أن ما عادش فيه بلل في الورقة، معناها تأكدت أن البول انتهى من القضيب.
1: نعم.
2: قال بعد ذلك نتبع شجارة الماء، أي بعد ما يعمل بالورقة ولا بالحجرة يروح يستنجب الماء زيادة في التطهر.
1: نعم.
2: ولهذا امتدحهم الله، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
1: صلى الله عليه وسلم
2: مر بقبرين.
1: نعم.
2: قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، معناه قاعدين يتعذبوا ولكن مش في حاجة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: نعم.
2: قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول.
1: نعم.
2: أشكال الثاني لا يستنزه.
1: نعم.
2: من البول.
1: نعم.
2: معناها ما ينظفش روحه، يقول على طول وعلى طول يدخل ذكر في سرواله ويمشي على روحه،
1: يتآثم معناه.
2: نعم. قال لا يستنزه من البول، ايش معناها؟ معناها لانه اذا على طول معناها فعلت ذلك فمعناها انه باش تبعد قطرات بتهبط في ملابسك.
1: نعم.
2: هاك القطرات بتنجس الملابس وانت بتصلي في ملابس نجسه.
1: نعم.
2: فلهذا لابد من الاستنزاه، الاستبراء والتنزه من البول، معناه يتاكد انه الانسان ما عندوش بول.
1: نعم. واضح.
2: ينظف روحه وما يزيد الا اجر، ولعله يلحق بالذين قال الله عنهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وربي يجعلنا منهم.
1: شكرا سيدي. خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل سيدي الشيخ. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: أمل.
1: منين يا أمل؟
3: من بن عروس.
1: مرحبا يا أمل.
3: هاي.
1: نعم.
3: عندي أرض أنا وأختي.
1: عندك أرض أختك.
3: شريناها وقتي قبل نعرفه، هي عرفت ونعرفتها بعد. هي بنيت مرضى فيها، وانا بعد هي بنيت، هي حبيت ابني فوق منها، هي ما حبت، قالت لي ما تبنيش الا ما تخلصني في اللي اخترته له فوقهم هذا.
1: كيف انت شريت انت يا ارض؟
3: انا واختي شرينا ارض.
1: شريتوا ارض؟
3: اي.
1: وهي بنات
3: قبل نعرف وبعد تعرف.
1: هي بنات في الارض الكل ولا بنات كان في
3: بنات في الارض الكل؟ بنات في الارض الكل. وعلمتني هي راه
1: ايه،
3: قلت لها ما يصيرش بعد وانا بني انا فوق. بعد ما بنيت جيت انا مش نبني، قالت لي خلصني تاع لوطن وبعد ابني.
1: وش باهي ما خلصتكش؟ هي بنات في الارض لوط.
3: ما انا ما بيت نعمل مشكله معاها، قلت لها برك ابني ما يصيرش تو يعمل لها فينا انا كمان.
1: هاك وصلت، هاك وصلت المشكلة وانت
3: وصلت مشكلة كبيرة أخي. ولا استعملت لي مشاكل، دورت أنا عملت شيء شوية، عملت بيت شوية، عملت سيناج، وهي تعرضت جت البنية قالت لي
1: فوق منها،
3: فوق منها قالت لي إلا ما تخلصني في اللوطان قد خسرت تبكي، خسرت من عصبي خلصني.
1: وكي أنت مش باش تبني تقول لها أنا مانيش باني خلصني في أرضي، تخلصك
3: ما تخلصني، قلت ما عندي
1: تو كلام هذا. عندك حاجة أخرى؟ أقل معي، أقل معي تجاوبك الشيخ. هناك مكالمة أخرى على ما أظن. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا نكتفي بالمكالمات، ما عادش نأخذ مكالمات. نعود الشيخ كذلك. الشيخ عنا سي علي من القصرين يقول لك زوجتي تصلي لكن وقت ما جاتها العادة الشهرية وقفت الصلاة. ما هي تقول لك سمعت شيخ، سمعت مرة أخرى ثم شيخ قالها، وأنا ننزه المشايخ على الشيء هذا صعيبا يقولوه. يقول لك قالها في العادة الشهرية، قالها تيمم وأعمل خرقة وتيمم وصلي. هذا الكلام صحيح أو غير؟ أنا ننزه الشيخ اللي يقول الكلام هذا.
2: لا ما تنزهش الشيخ، لأن تو المشايخ برشا.
1: نعم.
2: وكل واحد يقول انا شيخ.
1: نعم. انا قلت النزه سيدي، انا نزه الشيخ اللي بيتم المعنى، بيتم ما تحمله الكلمه من معنى، مش الشيخ كله.
2: مصيبتنا اليوم في شرع ربي.
1: اي نعم.
2: انه اي واحد يتكلم معناه عن الشريعه ويتكلم عن الفقه، اجى في مجلس وجربها انت، اعمل سؤال، اطرح سؤال فقهي.
1: نعم.
2: تلقى الناس كلهم يجاوبوك.
1: نعم.
2: الناس كلها تجاوبك. بينما لو واحد سأل على مرض ولا عن دواء ولا شيء، يقعد الناس الكل يستنوا في السيد الطبيب وقت ايش يتكلم وايش باش يقول.
1: نعم.
2: معناها ان الناس كلها تعرف شرع ربي وتعرف الفقه، وهذا خطأ. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، اللي يتجرع على الفتوى يتجرع على النار.
1: والعياذ بالله.
2: وربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم.
1: علم. نعم.
2: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم.
2: ربي يهدينا إن شاء الله.
1: أمين.
2: معناها الكلام هذا لا يصح أصلا، ولا يقوله شيخ.
1: نعم.
2: عنده حتى أبسط

0: نعم ولكذا ما فيش حرج.
1: نعم.
0: بينما الصلاة تتكرر فربي ما حبش يدي المرأة معناه
1: ويقول
0: لها أقضي صلاتك.
1: باهي شيخ لو يطلع العادة ذيك مش عادة هي، يا يكون دم فاسد يا استحاضة مش عادة تطلع العادة. شو الحكم؟
0: هنا ننتبه، هنا قد يكون الشيخ فعلا لما سألته ما هو المصيبة هي وين؟
1: نعم.
0: المصيبة في طرح السؤال.
1: نعم.
0: ما هو شيخ ممكن ما أنت تطرحه بشكل،
1: أنا حبيت نطرح
0: ويجي واحد ثاني يطرحه بشكل آخر نجاوبي بخلاف ما جاوبتك أنت.
1: باش أنا تو سألتك السؤال الأصلي لكن حبيت لعل وعسى نلقاو. نعم.
0: تنبيه مهم بارك الله فيك.
1: نعم.
0: أنه قد يكون الشيخ
1: نعم
0: قالت له أنا جاتني الدورة وقعدت معايا مثلا 15 يوم.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم نعم.
0: واللي قعدت معايا أكثر من 10 أيام إيش نعمل؟ قالها أعملي خرقة وصلي تغتسل في هذه الحالة ينبغي.
1: نعم.
0: لأن الدم بعد انتهاء فترة الدورة
1: العادة. نعم.
0: نعم أصبح استحاضة، أصبح نعم استحاضة
1: دم فيس.
0: مدام نعم استحاضة للمرأة لابد لها أن تغتسل وتصلي صلاة حتى لو ظل الدم يمشي
1: لهنا. نقول الشيخ صحيح إذا افتهك الشيخ نقول هنا مريك.
0: نعم. نعم.
1: كذلك سيدي عنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك أنا نخدم في الفلاحة، تقول لك يا أخي وأنا في الفلاحة النجم نصلي بالحذاء تاعي إذا بدأ متوضية في الفلاحة، تقول لك النجم نصلي بالحذاء تاعي صلاة الضحى. نعم.
0: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحذاء في ذاته ليس نجسا.
1: نعم.
0: الحذاء معناها مش نجس.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان فيه نجاسة أنا قبل ما نصلي نرفع رجلي هيك ونشوف الصباط من أسفل.
1: نعم.
0: الحذاء من أسفل، فإذا كان نظيف ما في شيء نجم نصلي به، إذا كان فيه نجاسة نحيه.
1: نعم.
0: أما إذا ما فيش نجاسة نجم نصلي به سواء صلاة
1: النافلة ولا فرض،
0: النافلة ولا صلاة الفريضة ما دامها في الغابة. أما في المسجد ما يجينيش واحد في المسجد يقول والله الشيخ قال صلي بصباطكم، صلي بصباطك. نعم في الغابة في التراب.
1: نعم.
0: على الطريق. أما كي تبدأ في المسجد احترم المكان واحترم مشاعر الناس.
1: واضح.
0: لأن المسجد أما تلقاه مكات ولا زرابي ولا كذا ولا فرش معناها فتحترم الفرش وتنحي صباطك.
1: واضح سيدي.
0: نعم.
1: كذلك تقول لك يا أخي كذا الواحد عنده نملة في داره ولا وينه مقلقاته يا أخي ينجم يداويها ينجم يقتلها عشان يعملها.
0: إذا كثر أذاها هو يحاول يعمل طريقة ويشوف يدخل معناه الجوجل ويشوف معناه الأشياء التي تزعج النمل.
1: نعم.
0: معناه في كيما رائحة هذا شو اسمه لينا محمد رسول الله الثوم أو البصل أو
1: حاجة تقلق النمل باش يخرج من الدار. نعم.
0: يبدو لي يتحطوا بحذاهم ماشي يزعجهم ومعاش يجوا. فإذا استعمل هذه الأشياء وريح ربي منهم يكون ذلك أولى. وإذا ما معناها ما أثر بذلك ولا شيء ففي هذه الحالة لو عمل في توكس ولا أي حاجة لا حرج فيه.
1: واضح.
0: لأن راحة المؤمن أولى من راحة الحشرة.
1: واضح. كذلك سيدي عنا أختنا أمل بن عروس تقول لك الدنيا مخيبة يا شيخ، والفلوس المال ساعات يفرق ما بين الناس اللي ما عندهمش إيمان واللي ما يخافوش ربي. أمل من بن عروس تقول لك أنا وأختي أقبل نتزوج وشرينا أرض مع بعضنا، شرينا أرض مع بعضنا.
0: تمام.
1: وتقول لك أنا تزوجت وهي تزوجت
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. تقول لك أختي مشات بنات في الأرض، بنات دارها في الأرض.
0: تقول في أرضها في نصيبها ولا في
1: لا لا لا في كل بنات في كل بنات في كل. قالك شاورتني قلت برا ابني بنات في كل على أساس أن هي بنات هي وبعدين أختها تبني فوق منها شراوا الأرض مع بعضهم. هي كي جت باش تبني قالت شاورتها قالت أنا باش تبني لوطة وأنت ابني فوق مني، معناها هما الأرض مش شاركين فيها مع بعضهم،
0: معناها اتفقوا على هذا في البداية
1: معناها كاكا. تقول لك تو هي بنات، تقول لك كي جيت انا باش نبني فوق منها عملت السيناج وخسرت فلوس وواقتي ما تبنيش، قالت يخلصني في الدار اللي بنيتها قبل على خاطر انت باش تبني فوق مني وانا خسرت فلوس وبنيت داري خلصني اعطيني باي من داري وبعدين برا طلع ابني.

0: شنو يقول الشرع؟
1: ربي يصلح الحال.
0: نعم.
1: وربي يهدي. ربي سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن الجانب المالي،
0: نعم،
1: أمر بالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا.
0: نعم.
1: فاكتبوا. ولما تحدث عن الوصية أمر بالكتابة.
0: نعم.
1: وعن التجارة أمر بالكتابة.
0: نعم.
1: معناها إلا إذا أمن بعضكم بعضا، إذا كان فيه أمن. لكن
0: هذه أختها يا شيخ، هذه أمنتها أختها، آمن بعضكم بعضا، هذه أختها أمنتها واتفقوا كل شيء.
1: هذا اللي تكلمنا عليه في بداية الحلقة اليوم.
0: نعم.
1: أن أخلاق الناس ضاعت. راجل سلف أخوه 20 مليون، بعد مدة قالوا أخوي أعطيني، إيه طيب طوى نعطيك، يكثر عليه أعطيني أعطيني، قالوا ما تحب علي حتى شيء
0: للأسف.
1: معناها تصور أخوه ينكروا فيه الفلوس.
0: هاي أخت هنا كرت فيها قتابة بنيش
1: في المنزل، وهذه الأخت نفس الشيء. لكن لو فما حاجة مكتوبة قبل كذا، أي شرينا الدار نكتبوها، الدار باسمي واسمي، معناها الأرض، بعد منها نكتب أنك إذا بنيتي من حقي أن أبني فوقك، معناها بالكتابة.
0: هما شيخ هما توقفوا
1: ترفع قضية بأختها وتشوف الأمر.
0: معناها شرعا هي جائز بالطلب حقها، وأختها حرام عليها اللي عملت مع أختها.
1: طبعا حرام عليها لأنها أكلت مال غيرها بالباطل.
0: بالباطل.
1: من ولهذا أنا لا أنصح باللجوء إلى الحاكم.
0: نعم.
1: وإلى المحاكم، وإنما أنصح بتوصيه ناس لعل
0: الله
1: وترجع العقل وتعرف أن الدنيا هذه فانية، وأنه لا حال يدوم، وممكن يأتيها الموت قبل ما تسكن فيها هي. يعني تمشي أختها وتمشي معناها اختارتها مع ربي سبحانه وتعالى مع ظلمها لأختها.
0: للأسف هذه هي الناس اللي ما عندهمش، عندهم ضعف إيمان وما عندهمش ثقة في ربي وما يخافوش ربي وما يقروش العاقبة وما يحسبوش حساب غدوة وما يحسبوش حساب اليقين وحساب الموت.
1: يعني نقول احنا أهلي بكري قبل الناس بكري يقول لك الموت تسرح وتروح.
0: والله تسرح وتروح.
1: يعني معناه في أي لحظة الإنسان وين وفلان الله يرحمه.
0: حتى واحد ما قال حساب الموت.
1: على أحبابك على الناس معناه اللي تعرفهم تلقاه واحد لا بأس عليه، وينه؟ الله يرحمه.
0: إن شاء الله ربي.
1: معناها أصبح ما أمسى.
0: نعم.
1: ولا أمسى ما أصبح.
0: نعم. نقول لأختنا أمل تمشي تشوف أقارب تتوسط لها.
1: تشوف ناس توسط، وإذا ما نفع شيء فاللجوء إلى
0: للقانون.
1: إلى المحاكم.
0: نعم.
1: القضاء وربي
0: يفرج يفرج كربه وكربنا وكرب الأمة. شكرا سيدي عمر، ربي يبارك لك إن شاء الله. وإن شاء الله خليك ترتاح، وشكرا تحية ليك من القلب إلى القلب زادة. بارك الله فيك شيخ عمر.
1: شنو تخليني نرتاح بتعود ترجع لي توه؟
0: لا معاشر رجعك خليك ترتاح تو حتى يرجع لك سي هيثم الجامعة الأسبوع القادم. شكرا شكرا سيدي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. تحية أحباب الكرام موصولة الفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي أملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. لذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة محمد بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة محمد بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: الطوالة
1: إتحاف السامة
0: بالنجوم الطوالة حط رحالا عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، ولا زلنا مع المتن المبارك البهي لابن بري وشارحه فضيلة الإمام الهمام سيدي إبراهيم المارغني قدس الله ثراه ونفعنا الله وإياكم بأسرار علومه، آمين آمين. مرحبا بداية هذا المنطوق بالدكتور أسامة بالعربي. السلام عليكم شيخ أسامة ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر تحية لكم طيبة وللسادة المستمعين والمستمعات.
2: الله يبارك فيكم، شكر الله لكم وأعانكم الله على ذلك الثغر، وهو نثر علوم القرآن الكريم، زادنا الله وإياكم والسادة المستمعين رفعة بآي الذكر المجيد. اللهم آمين أحسانا، وأنت الكريم تباركت وتعاليت. ولازلنا في باب هاء الكناية، أو كما أفرد لها العنونة هاء المضمر، وذكرنا الأحوال الأربع ولازالت الحال الخامسة. نعم
3: نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقيت لنا الحالة الخامسة من حالات هاء الضمير. أذكر السادة المستمعين والمستمعات أن هاء الضمير لها خمس حالات: أن تقع بين ساكنين، أن تقع بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، أن تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها، وأن تقع بين متحركين حقيقة. وقد ذكرت جميع هذه الحالات الأربع في البيت الأول في قوله، أي في قول الإمام ابن بري: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين منطوقا ومفهوما. نعم، ثم سيتناول الناظم رحمه الله ابتداء من هذه الأبيات كلمات الحالة الخامسة، وهي وقوع هاء الضمير نعم بين حرفين متحركين، لكن هذين المتحركين الأصل أن يكون قبلها ساكن وليس متحركا. فقال رحمة الله عليه: واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا، نوله ونصله يتقيه وأرجه الحرفين مع فألقيه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها.
2: الآن ذكر المستثنيات.
3: أحسنتم. نعم. قلنا إن منهجية تلقي هذا الباب عندنا في مدرستنا وفي طريقتنا أن نجعل الحال أو كلمات الحالة الخامسة كلمات مستقلة بحالة وليست مستثنيات لحالة رابعة، ولذلك خصها الناظم والشارح بحالة مستقلة. فقال الناظم: واقصر. قلنا أستاذ ماهر أن مصطلح القصر،
2: والقصر
3: يطلق ويراد منه إما حذف الصلة أو إثبات ألف أو حتى التوسط الإمام الشاطبي ماذا قال في مد اللين: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر. والشاهد قوله وقصر، أي وقصر الطول، والمراد منه هنا هو التوسط. فالقصر يطلق ويراد منه مرة حذف الصلة، ومرة إثبات الألف أي حركتين، ومرة التوسط. إذن بحسب استعمال المصطلح. قال هنا واقصر لقالون يؤديه مع، أي احذف الصلة لقالون في الكلمات التي سأذكرها لك، وهي يؤديه مع أي في الموضعين، ونؤته منها الثلاث جمعاء يعني في المواضع الثلاث، نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. ثم علل لماذا تحذف الصلة، قال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها، أي أن هذه الكلمات المذكورة أصلها قبل دخول الجازم نوليه نصليه يتقيه أرجيه ألقيه يؤديه نؤتيه، فلما دخل الجازم حذف حرف العلة فوجدت الياء بين متحرك قبل ومتحرك بعدها. قال الشارح رحمه الله ذكر في هذه الأبيات وما بعدها إلى آخر الباب حكم الحالة الخامسة من حالات هاء الضمير، وهي أن تقع بين حركتين في الحال، وهي في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، والهاء في هذه الحالة لا تكون إلا متصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب. المضارع المجزوم كما في قوله يؤديه ولم يره، وأمر المخاطب كقوله أرجه فألقه. وقد وردت في القرآن العظيم في 16 موضعا، يعني كم من موضع؟ 16 موضع، لكن كم من كلمة استاذ؟ هما 16 موضعا، لكن هي 10 كلمات، يؤديه نؤته نوله نصله أرجه يتقه فألقه يرضه يأته ويراه، 10 كلمات في 16 موضعا، وهي في رواية قالون وورش والكلام للشارح عن نافع على 3 أقسام، قسم اتفق فيه على وصل هائه، اتفق فيه يعني قالون وورش، وهو ثلاثة مواضع، أيحسب أن لم يره أحد بسورة البلد، وخيري يره وشري يره بسورة الزلزال أي سورة الزلزال زلزلة، وقسم اتفقا فيه على قصر هائه وهو يرضه لكم بسورة الزمر لا غير، وقسم اختلفا فيه وهو الأكثر وهو 12 موضعا، يعني قسم اتفق قالون وورش على الصلة أو 3 مواضع، يراه في مواضع الثلاث، وقسم اتفق فيه على حذف الصلة وهو موضع واحد فقط في سورة الزمر، خير
2: يرضه لكم
3: تشكروا يرضه لكم
2: يرضه
3: لكم الورش وقالون قرأ بترك الصيل. القسم الثالث هو مدار هذه الأبيات،
2: بقي 12 موضعا،
3: 12 موضعا وصلها كلها ورش وقصرها كلها قالوا. أيوة. إذن هذا الباب هو باب قالوا، وقصرها كلها قالون بخلف عنه في قوله تعالى ومن يأتيه مؤمنا بطه قرئت بالوجهين. وبدأ الناظم بالقسم الثالث المختلف فيه، فذكر منه في البيت الأول والثاني 11 موضعا، أمر بقصر الهاء فيها يعني حذف صلتها لقالون، وهي يؤديه إليك ولا يؤديه إليك، الموضعان بآل عمران، ولذلك قال معا أي معا في الموضعين، ونؤته منها في 3 مواضع، 2 بآل عمران وهو ومن يريد

0: ومنه قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ومنه كذلك قول ذي رعين ألا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عيني. فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. فهذا نسميه ضربا ولقبا من ألقاب البديع هو الجناس الناقص ليس جناسا تاما. قال الشارح ونوليه ما تولى ونصله جهنم كلاهما بالنساء ويتقه بالنور وأرجه موضعان أحدهما بالأعراف في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل والثاني بالشعراء في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وبعث. وإليهما أشار بقوله وأرجه الحرفين يعني الكلمتين وفألقه إليهم بسورة النمل. وسيذكر الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون وفهم من قوله واقصر لقالون إلى آخر أن ورشا لا يقصر هذه المواضع بل يصلها كلها وهو كذلك كما تقدم. وإنما وصلها ورش مراعاة للحال لأن الهاء واقعة بين حركتين في الحال. وإنما حذف قالون صلتها لما ذكره الناظم بقوله رعاية لأصله في أصلها البيت أي لأجل كونه راعى أصله يعني قاعدته في أصل هذه الهاء الواقعة في هذه المواضع. وأصل قالون وقاعدته أن هاء الضمير مهما وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها فإنه لا يصلها كما علم من مفهوم قوله قبل فالهاء إن توسطت حركتين. وأصل الهاء في هذه المواضع واقعة بين ساكن فمتحرك والأصل يؤديه ونؤتيه ونوليه ونصليه ويتقيه وأرجيه وأفألقيه فحذف منها حرف العلة وهو الياء للجازم في الفعل المضارع وللبناء في فعل الأمر.
1: معنى الخلاصة شيخ أسامة المواضع الأحد عشر هذه كلها قرأها الإمام قالون بترك الصلة.
0: نعم.
1: والتعليل كما تفضلت على لها هنا لأنه على عهده وافق نهجه وقاعدته فلم يرد الإمام قالون أن يخرج ويشذ عن قاعدته.
0: فمن راعى الحال الأصلية وهو قالون لم يصل. أنا قال هي أصلا يؤديه ليست يؤديه. ومن راعى الحال الوجودية وهو ورش قالها الآن هي واقع بين حرفين متحركا يوديه أليس كذلك؟
1: لا أعتد بالنظر في أصلها.
0: أصلها أعتد
1: أنا
0: بالواقع.
1: أصل فيها الزيادة بالياء يؤدي
0: أحسن.
1: يؤتي
0: أنا أعتد
1: بالمكتوب. حالتها هي على ما هي عليه
0: بعد دخول الجازم.
1: قال هو في الحال
0: وصل أحسن
1: في المصطلح في الحال
0: يصل. ومن راعى الحال الوجودية وهو ورش وصل. فقالون يراعي الأصل وورش يراعي اللفظ. أيوة.
1: حالة وقوعه.
0: أحسنتم. إذا نقول قالون راعى الأصل وورش راعى اللفظ. قال ميمون الفخار قصرها عيسى يراعي الأصل ووصلها للحال ورش أجلى. قالون قصرها عيسى يراعي الأصل ووصلها للحال أو ووصلها للحال ورش أجلى
1: كعيسى يعني حسب كناية الإمام قالون.
0: نعم وصلها أو ووصلها. نعم. قال الشارح وإنما قال قبل دخول جازم لفعلها مع أن أرجه وفألقه فعلا أمر مبنيان لا مجزومان. قال نظرا للأكثر يعني وقال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. كيف تقول قبل
1: لكن ها هنا السياق أنهما وقع مبنيان. في سياق الأمر
0: أي هما مبنيان وليس مجزوما
1: أو تحدث على حالة البناء
0: فقال حسب الأكثر. حسب الأكثر أو أنه مشى على قول الكوفيين إن فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة يعني ما معنى
1: الأمر كأنه مجزوم
0: أيوة لا يقدرون لام الأمر مثلا منه قوله تعالى مثلا في

0: في قوله تعالى أي لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، تلك اللام أتي بها لأنها يعني لام الأمر،
1: إيه لام الأمر،
0: وهي تجزم
1: بالضبط.
0: نعم، وهذا خلاف ما عليه البصريون الذين يرون أنه مبني دائما، دائما مبني على ما يجزم به مضارعه. لذلك اختلفونا بين مذهب أهل البصرة ومذهب أهل الكوفة.
1: نعم.
0: ثم قال،
1: والمثل الذي ضربت شيخ أسامة اللام ها هنا
0: مقدرة،
1: الله يبارك لك،
0: هما هي مقدرة في فعل الأمر. نعم.
1: هي الأمر وهي جازمة،
0: أي أحسن،
1: ولتفعل
0: أكيك بالضبط، أحسن. احنا نتكلم على المبنيان وهما قوله أرجه وفألقه، قال هما فعلان مبنيان، أي فعل أمر مبنيان هكا ولا ليس مجزومي، وبالتالي كيف تقول أنت رعاية لأصلي في أصلي قبل دخول جازم، وهما مبنيان، كيف تقول جازم؟ قلنا هذا إما على الأكثر أو على مذهب الكوفيين لا مذهب البصريين. ثم قال وقوله جمعا توكيد للثلاث، ما معنى توكيد للثلاث؟ يعني هو ثلاث، كان ممكن يقتصر على كلمة ثلاث. هو ماذا قال؟ قال ونؤته منها الثلاثة جمعا، يعني كان يمكن يقول ونؤته منها الثلاثة خلاص. لماذا قال جمعا؟ تأكيد، زيادة تأكيد لثلاث. وألفه للأطلاق، هي أصلها جمعا أو جمعا، هو قال جمعا جمعا، يعني ألف أطلاق. ورعاية مفعول لأجله علة ليقصر، علة ليقصر. إذن الخلاصة،
1: نختم شيخ أسامة.
0: نعم. الخلاصة أن قالنا
1: على الحالات الخمس تقريبا.
0: نعم. أن قالونا قصر 12 موضعا، وأن ورشا وصلها. ما هي هذه الاثنى عشر؟ ذكرناها في الأبيات التي نص عليها الناظم، وهي يؤديه ونؤته ونوله ونصله ويتقه وأرجه وفألقه، طبعا مع تكرر بعضها. فالخلاصة 12 موضعا راعى قالون فيها أصلها قبل دخول الجازم، وراعى فيها ورش لفظها بعد دخول الجازم، فقالون يراعي الأصل وورش يراعي الحالة أو اللفظ،
1: لفظها الحالي الذي وقعت عليه.
0: أحسن.
1: قلنا إلا الموضع 12 قالون له فيه الخلاف،
0: وهو
1: هذا وذاك،
0: أخرج وحده.
1: أحسن.
0: وهو قوله تعالى يأتيه، ومن يأتيه مؤمنا قرأها بالوجهين. أختم بلطيفة أو بإشارة، قالون في قصره لهذه المواضع فيه إنباء للسامع أن هذه المواضع مع وجود الهاء فيها بين حرفين متحركين فيها إشارة للسامع أن أصلها ليس حرفين متحركين. يعني أنا عندما أقول لك مثلا نوله ما تولى ونصله جهنم، أنت كسامع ستستشكل، تقول لماذا قالون، والحال أن قاعدته أن يصل الهاء بين حرفين متحركين، لماذا قصر هنا؟ إذن أنت ستستشكل، إذا أنت ستنتبه أن الكلمة في أصلها نوليه ما تولى نصليه جهنم، بينما الذي يصل مراعاة لللفظ والحالي لا يتبين منه السامع هل هي حركتين أصليتين أو ساكن قبلها ومتحرك بعدها، ظهر المتحرك الأول بعد دخول الجازم. وكلا المذهب يعني صحيحان، مأخوذ بهما في قراءة نافع.
1: وانتهى هنا باب هاء الكناية.
0: لا، بقي لنا يرضاه لكم.
1: لازال.
0: نعم.
1: لازال.
0: وتعليل الناظم لماذا، إن قلت لماذا لم يأخذ بهذا هذه المراعاة في قوله تعالى يراه، يعني أستاذ
1: ماهر شرا يراه خيرا
0: يعني
1: يراه.
0: أنت عندما تقول شرا يراه ومن، أليس أصلها شرا يراه؟ هل ليس كذلك؟
1: فمن
0: يعمل مجزومة بمن الشرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وليس كذلك. لماذا لم تقرأ لقالون أو
1: يراه
0: يراه خيرا يراه ومن؟ لماذا؟ هذا ما سيقوله في المجلس الأخير أو في الحصة الأخيرة
1: بإذن الله، ونختم به
0: هاء الضمير.
1: باب هاء الضمير بإذن سميع مجيب، زادنا الله وإياكم علما، نفعنا الله وإياكم بعلوم القرآن، وجعلها الله متزخرفة في قلبي وقلبكم وقلوب السادة المستمعين والمستمعات، آمين كرما وأنت الكريم. حتى نأتي حلقة مقبلة بإذن الله من إتحاف السامع بنجوم الطوالع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع،
3: إتحاف السامع،
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالع،
4: بالنجوم الطوالع.
2: حط رحالا عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع،
4: بالنجوم الطوالع.
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ. أو عم المبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
4: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم إن شاء الله في هذه الحصة من هذا البرنامج الذي نرجو أن يبارك الله فيه، والذي سميناه تيسير علوم السنة، نفتتح اليوم بهذا الكتاب العظيم الذي هو صغير في عدد صفحاته ولكنه كبير في المعلومات التي يحتويها. الكتاب كما ذكرنا في الحصة الأولى اسمه تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية لسيدي الشيخ مصطفى الجمودي الأشعري المالكي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول هنا سيدي بعد المقدمة بطبيعة الحال، بدأ بفقرة سماها تصدير السنة أو الحديث، فقال: يعتمد المسلمون في تشريع دينهم على وحي السماء، الدال عليه لفظ منزل من لدن حكيم عليم، وهو مسمى بالقرآن أو الوحي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعنون بأحد العنوانين أعلاه، السنة أو الحديث. وحيث كان الحديث في اصطلاح أهل العلم اسما لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقوال، كانت السنة أعم منه مدلولا لشمولها جميع ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير. إذن هنا في هذه المقدمة أو في تصدير السنة أو الحديث، يخبرنا الشيخ أن هناك وحيين. الوحي الأول هو المسمى بالقرآن. وهنا سنقف وقفة صغيرة لما لهذا التعريف من أهمية. طبعا نحن موضوع هذه الحصص هو السنة، ولكن يجب أن نعرف أيضا معنى القرآن. فلفظ القرآن مشتق من مادة الفعل قرأ، بمعنى القرء أي الضم والجمع، ومنه القول قرأت الشيء فهو قرآن، أي ألفت بينه وجمعت بعضه إلى بعض. وكانت العرب تقول ما قرقت هذه الناقة سلاقت، والمقصود من قولهم أن هذه الناقة لم تضم في رحمها جنينا أو ولدا أبدا. وأطلق اسم القرآن على كتاب الله تعالى لأنه يؤلف بين السور ويضم بعضها إلى بعض، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز فقال إن علينا جمعه وقرآنه، بمعنى ضم بعضه إلى بعض. فتعريف القرآن اصطلاحا هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة، والمنتهي بسورة الناس، المكتوب في المصاحف، والمنقول إلينا بالتواتر. فمعنى هذا التعريف بأنه كلام الله تعالى تمييزا له عن سائر كلام المخلوقين من الإنس والجن والملائكة. والقول بأنه المنزل أيضا قيد يخرج به الكلام الذي اختص الله به تبارك وتعالى أو أوحاه إلى ملائكة الكرام ليعلم به، وليس لينقلوه إلى أحد من الإنس. وذلك أن الله تعالى أنزل بعض كلام على الخلق واستأثر بالبعض الآخر، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما القول بأنه منزل على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد خرجت به الكتب السماوية التي نزلت على غيره من الأنبياء كالتوراة المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، أو الإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. والقول بأنه معجز كان للدلالة على أنه المعجزة الخالدة التي نصر الله تعالى بها نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام. والمعجزة تعرف على أنها عمل خارق للعادة يوقعه المولى سبحانه على يدي نبي من أنبيائه ليكون برهان صدق على دعوته ورسالته. أما المنقول إلينا بالتواتر، وهذا لفظ التواتر سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في الحصص القادمة عندما نتحدث عن بعض أنواع الحديث. فمعنى أن القرآن نقل إلينا بالتواتر لبيان أنه نقل عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، ثم عن طريق نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ثم عن طريق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى جمع في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم جمع كذلك مرة أخرى في عهد سيدنا عثمان بن عفان في مصحف واحد. فالمقصود بالتواتر أنه نقله جمع كثير لا يحصى عددهم عن مثلهم، أي أنه نقله جماعة عن جماعة بحيث يستحيل عقلا تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. وهذا يدل على اليقين الصادق والعلم الجازم القطعي. فالاختلاف ولا شك في أن القرآن الكريم هو أفضل الكلام وأجمله وأكثره صدقا وأعمه نفعا للناس، لأنه تنزيل رب العالمين الذي نزل به وحيه الأمين، وهو كتاب محفوظ من الزلل والخطأ، فليس للباطل إليه سبيل، وقد فضله المولى سبحانه وتعالى على سائر الكتب السماوية وجعله خاتمها وأنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا فقط لنبين في هذه المقدمة التي ذكرها سيدي مصطفى الجمودي رحمه الله، بأنه قال أن هناك وحيين، الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني الذي يسمى بالسنة. ثم يقول: وإن بحثنا في هذا الكتاب سنرتبه على عنوان السنة، إذ هو بحث عن التشريع النبوي مطلقا بعنوانه دليلا من أدلة التشريع الإسلامي الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا ذكرنا الكتاب الذي هو قرآن، ثم سنأتي في الحصص التي هي موضوع هذا البرنامج إلى السنة. يبقى معنا أصلان من أصول التشريع، أرى من المفيد أن نتعرض إليهم أو إلى تعريفهم حتى تعريفا بسيطا لكي نفهم المراد منهما. فقال: الإجماع. الإجماع إخواني هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة.

يسمى بالإجماع الفعلي، وهو أن يفعل المجتهدون فعلا ويجمع عليه. مثال إجماع الأمة على الختان، فهو مشروع بالإجماع الفعلي. هناك ما يسمى أيضا بالإجماع السكوتي، وهو قول أو فعل بعض المجتهدين وسكوت الباقين مع علمهم من غير إنكار. فهذه هي الأنواع الثلاثة للإجماع. يبقى النوع الرابع من أدلة التشريع الإسلامي، وهي القياس. والقياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. معنى ذلك أن نرد الفرع إلى أصل ورد فيه حكم شرعي ونجعله مساويا له في الحكم. بسبب ماذا؟ بسبب اشتراكهما في العلة. إذن القياس عندنا فيه أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، ثم الحكم وهو حكم الأصل المراد تعديته إلى الفرع. مثال ذلك قياس المخدرات على الخمر. إذن الأصل أننا عندنا حكم شرعي بتحريم الخمر، فقسنا عليها حكم المخدرات لأن ليس لنا فيها نص لا من قرآن ولا حديث، بعلة مشتركة وهي غياب العقل والمضرة وغير ذلك، فقلنا أنه مساو له في هذه العلة فيأخذ حكمه وهو التحريم. فهذا هو معنى القياس، وهذه هي الأركان الأربعة أو الأدلة الأربعة للتشريع الإسلامي. ثم يقول في الكتاب في تعريف السنة، قال: هي اللغة أو في اللغة الطريقة والمسلك الذي يأتيه الإنسان سواء كانت حسنة أم سيئة، ويشهد لهذا الاستعمال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هنا يعطينا معنى جديدا للسنة، وهي ما يقابل البدعة. وهنا قد يكون لنا وقفة أراها مهمة أيضا. فالبدعة في اللغة هي الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. قال ابن السكيت: البدعة هي كل محدثة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. فالمبتدع هو الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه، ونقول أن فلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه إليه أحد، فنقول أتى ببدعة، كقوله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها. وللعلماء في تعريف البدعة شرعا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الإمام العز بن عبد السلام، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، أي أنها تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة. والطريق في معرفة ذلك، وهذا أمر دقيق جدا، أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح. وسأعطي بعض الأمثلة ليتبين لنا هذا الكلام. البدعة الواجبة مثلا كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا واجب لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذن بدعة الاشتغال بعلم النحو

0: هي بدعة واجبة. من أمثلة البدع المحرمة كل المذاهب الخارجة عن أهل السنة والجماعة، كمذهب القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج وغيرها من المبتدعات. هناك أيضا ما يسمى بالبدعة المندوبة، مثال ذلك إحداث المدارس وبناء القناطر وصلاة التراويح في المساجد بإمام واحد، فهذه كلها من البدع المندوبة لأن حكمها الندب. من البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. أما البدع المباحة مثال ذلك المصافحة عقب الصلوات بدون أن نظن أنها سنة، كذلك التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس، فهذه كلها تعتبر من المباحات. واستدلوا في هذا القول بما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جمع الناس لصلاة التراويح على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه. كذلك المسلك الثاني هو أن نجعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه من اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسمى أو لم يذهب إلى التقسيم الإمام العز بن عبد السلام بأن الواجب والمندوب والمباح والمكروه كله من صفات البدع. فهنا اقتصر مفهوم البدعة على المحرمة، وذهب إلى ذلك العديد من العلماء كالإمام ابن رجب الحنبلي مثلا الذي يوضح ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم عندما قال المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. إذن قولنا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إذن يبين لنا أن هناك سنة حسنة وهناك سنة غير حسنة أو سنة قبيحة يجب الابتعاد عنها، وهذا هو المراد بقول البدعة على هذا المسلك الثاني أو التعريف الثاني الذي ذكرناه. إذن هكذا ننهي هذه الحصة بحمد الله وفضله، وعلى أن نلتقي في الحصة القادمة مع مواصلة النظر في هذا الكتاب وتعريف بعض المصطلحات التي سنستعملها في علوم السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون على القرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: دخل محمود للدار، أمه تحكي مع صفية، وقف يسمع وتعدى. خلطت عليه أخته وقالت له:
2: محمود شبيك؟ خليتنا ومشيت.
3: يا صفية، الموضوع اللي تحكي فيه مانيش مقتنع بيه، وكان عطيت رأي فيه رأي أمي تغشت عليا. انتوما تحكيوا على التاريخ مش على حياتنا العصرية. يا أخي توا فما غزوة وفتوحات وقافلة ضايعة في البرية.
1: سكرت صفية باب بيته وقالت له:
2: تكلم بشوية.
3: شفت كي قلتلك كلامي ما يعجبش؟ يا صفية افهمني كلام ربي على راسي وعيني، تصوم وتصلي وتحج، وكان عندك زيت تتصدق، وكان تحب تعرف تاريخك أقرأ قرآنك وتعمق. أما حياتنا اليومية أمور أخرى تحكم فيها، قراية وتخطيط وبرمجة وناس واصلة تتعرف عليها، أمي منلومش عليها. أما أنت يا صفية كأنك مش عصرية.
1: سمعت أمها تناديلها، حلت الباب وجاوبتها:
2: هني جايتك يا أمي، نحكي مع محمود شوية.
1: كمل محمود حكايته:
3: أنت في بالك اللي فما ناس حياتهم سطرة واللي برمجوله يوصلوله واللي يحسبوه يلقاوه، لا فما لا صدفة لا فما لا هدية. تعرف رامي خنادين حياته مسطرها حتى عام 2050، عارف روحه وين باش يقرأ وبعد الباك ايش باش يجرى، حتى الختمة محضرها والكرهبة اللي باش يشريها. وموش كان هو يا صفية، برشا أصحابي بهالعقلية.
2: يا خويا اسمع يهديك، راني والله ننصح فيك، كلامك فيه صحيح، يلزم الواحد يبرمج لكن يتوكل على ربي سبحانه، المفاتح بيدو، النجاح والتوفيق بأمره. ربي كيف يسهلها أقوى الصعاب يذللها، يوصلك الحلمة بلا بي عمرك ما كنت توصل لها، كيما عمل مع المسلمين في غزوة بدر تتذكرها، خليهم هزموا الكفار بأسباب هو اللي صنعها. جيب المصحف ويجي حذين قرأ لك سورة اسمعها تو تفهم كلام أمي وتعرف قيمة نصيحتها، بالك شي تبدل رأيك في الدنيا ولأصحابك الفكرة هذه تبدلها.
4: يا ربي محلى كلامك ومحلى عدلك، يحكم في العباد بحكامك، في بالهم غلبوهم وفي بالهم لانفال يقسموهم، جاهم عتابك من فوق سبع سماوات. يا ربي النصر مش من عندكم، من عندي، لا تتغر وتنسبوا ليك يا عبدي. مش انتم اللي غلبتوهم؟ مش انتم في ساحة الوغض ربتوهم؟ ملايكة من عنده حاربوا معاكم ما شفتوهم، هو اللي خطط وكل تفصيلة في الحرب هو كتب، حتى النعاس كي غشاكم هو بعث وخلاكم في منامكم تشوفوهم، باش يغسلكم ماء من السماء نزل بيه طهركم، تمشوا مرفوعين الراس قدام عدوكم حتى الوسوسة عنكم بعدتوها. غزوة بدر اتعلمك يا عبدي انه النصر كيما الهزيمة يا ربي، وقبل ما تخمم في الانفال تقسموها اتقوا مولاكم وعلاقاتكم صلحوها. للنصر قوانين تتخذ الاسباب حتى تملى العين، والقلب منك ساكن باليقين، كان نجحت راهو بفضله وكان فشلت فيها خير وحكمة تعرفها ولو تعدوا سنين. المهم تذكر ربي، تصلي عليه، تتوكل، ومن كل ما أعطاك على الفقير تزكي، وكان خوك احتاجك يوم وفي لقمة واحد للسنين تكفي، والدار تساع ألف من الأحباب يا عبدي. محلى كلامك يا ربي ومحلى وصاياك لينا تربي، ختمتها بستة من عندك وقلت كل من طاعني خلت فيها.
1: ادخل محمود حزين راسه مطاطي، دق باب بيت أخته ودخل:
3: يا صفية يا صفية.
2: نعم.
3: هيا نمشي ونطلوا على رامي خونا دي. عنده جمعة ما جاش يقرأ، ناس تقول بوها هرب وناس تقول في الحبس مسكين.
2: اي اي محمود في بالي بيه، كلمتني نادين حكيت لي عليه، تخلى شريك مع واحد مازال كيتعرف عليه، طلع يتاجر في المخدرات، شدوه وبوها رب قبل ما يفيقوا بيه، حكموا عليه غيابي وفكوله من الكرهبة والدار اللي عايشين فيها، وتوا هما في دار مماتهم حتى ربي يفرج عليهم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين رامي، إيش باش يعمل في البرنامج اللي مخطط له وفي المستقبل اللي يحلم به؟
2: لي ربي يا محمود، اللي يتوكل عليه ما يخيب، واللي يرمي حمله عليه يتيب.
3: ونعم بالله يا أختي، قديش كنت غالط وماشي في بالي المستقبل أحنا اللي نخطو له. ربي سبحانه في لحظة يبدل الأحوال، اللي يتوكل عليه يغنيه على الخلق ومن كل خير يعطيه، وكان نجح مش من عنده، هو العاطي هو الرازق، كيف يريد شيء ما يثنيه.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي هيثم.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: سعيد جدا برؤيتكم وبملاقاتكم، وأن نقدم هذا يعني هذه المعلومات. صحيح. المتواضعة بمعيتكم.
1: الله يحفظك.
2: نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدار،
1: آمين،
2: أن يجمعنا مع الحبيب المختار في جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: آمين يا رب، آمين يا رب العالمين،
2: وكل المستمعين
1: يا رب، كل المستمعين ومن يتابع وأحبابنا. آمين. ومشايخنا. آمين يا رب العالمين. وأنا أنت ذكرتني سيدي قبل أن أعود إلى المتن.
2: نعم.
1: يعني كنا في شرح في درس شرح الموطأ، فاستشكلت على بعض التلاميذ يعني فتمتم بكلام، فالشيخ سأله قالوا يا فلان ايش بك؟ قال والله سيدي ندعي. قالوا ايش دعي شركنا؟ قال والله قلت يا رب اجمعني بإمامنا مالك في الجنة في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا لماذا قال هذا الكلام.
2: سبحان الله.
1: عجبتني أنا الدعوة.
2: سبحان الله.
1: طيب سيدي، إذا سنواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علماء علمائنا الأفذاذ، وما زلنا مع عنوان الختم، ما ختم به هذا النظم.
2: نعم.
1: في مسائل من مبادئ علم التصوف كما أشرنا في الحصة الفارطة إلى ذلك سيدي، حيث عنوان الكتاب بقوله رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين حبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. مبادئ التصوف وهوادي التعرف، وما أعظمه من عنوان. دعنا سيدي هيثم نفكك هذا العنوان.
1: نعم.
2: لفظة لفظة، قال المبادئ.
1: نعم.
2: وهي جمع مبدأ، وهي القواعد.
1: صحيح.
2: الأساسية، القواعد الجوهرية التي تبنى عليها الأفكار وتبنى عليها السلوكات.
1: صحيح.
2: وتبنى عليها النظم.
1: صح، وهذا جميل، لأنه نفهم هذا الكلام من ترتيبه بعد في الكلام، لأنه سيبدأ بالتوبة والتقوى وهكذا، يعني هذه المبادئ الكبرى. جميل. يعني
2: وهي إشارة إلى أن مسارك إلى الله لابد وأن يصحح من البداية.
1: صحيح. نعم.
2: مبادئ،
1: مبادئ. نعم. جميل.
2: ويختلف تعريف المبادئ باختلاف المجال والميدان.
1: نعم.
2: على المستوى اللغوي مثلا، المبادئ هي أول الشيء ومادته وأصله المتكون من التي يتكون منها الأشياء.
1: نعم.
2: فالحروف على سبيل المثال، الحروف هي مبدأ الكلام. بماذا يبدأ الكلام؟
1: نعم.
2: بمجموعة حروف. على مستوى السلوك وعلى مستوى الأخلاق، المبادئ هي المعتقدات.
1: نعم.
2: هي القواعد السلوكية الأساسية التي يلتزم بها الأفراد والجماعات.
1: جميل.
2: الفرد والمجموعة لتحديد الصحيح من الخطأ على مستوى القوانين، على مستوى الأنظمة أو النظم. المبادئ هي القواعد الضرورية التي يقوم عليها النظام أو القانون، كمبادئ الدستور مثلا.
1: صحيح.
2: في علم المنطق أنا علاش أنا فككت المسألة إلى مجالات متعددة باش نبين بعد في الأخر أن الكل هتصب في مصب واحد، وما سنعلن عنه
1: إن شاء الله
2: بعد قليل إن شاء الله. في علم المنطقي المبادئ هي القواعد والمسلمات والمقدمات التي لا تحتاج إلى برهان.
1: نعم.
2: لا تحتاج إلى دليل، لكن يتوقف عليها إثبات المسائل الأخرى. عند علماء الأصول القواعد ما يتوقف عليه المقصود بأي وجه من الوجوه، وهذا فيه تفصيل كبير.
1: صحيح.
2: باعتبار إما معرفة الشيء أو باعتبار الشروع في الشيء أو باعتبار البحث في مسائل الشيء. لكن المتأمل في جميع هذه التعريفات على هذه الأبعاد وفي هذه المستويات لكلمة المبادئ باختلاف المجالات لا يلحظ توافقا واتفاقا، دعنا نقول اتفاقا عاما، على أن المبادئ هي أول الشيء.
1: نعم.
2: وأصله وجوهره ولبه وأساسه.
1: جميل.
2: ينطلق منه ويرجع إليه، ينطلق منه ويرجع إليه. وفي ذلك إشارة إلى أن حسن النهايات مرتبط أوثق الارتباط بتصحيح
1: البدايات. صحيح، هذا كلام جميل. نعم.
2: أورد سيدي محمد ميارة
1: رحمه الله شارح هذا،
2: نعم، هذا
1: المتن بشرحين.
2: نعم.
1: ميارة الصغير،
2: الصغير والكبير.
1: نعم.
2: الصغير والكبير.
1: الصغير.
2: الصغير والكبير. أورد سيدي محمد بن أحمد ميارة المالكي.
1: نعم.
2: كلاما مهما في دره الثمين ومريده المعين، عزاه إلى الإمام الهراوي، يقول رحمه الله: واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة، طائفة الصوفية،
1: نعم،
2: والمشيرين إلى هذه الطريقة اتفقوا كأنه إجماع،
1: نعم،
2: اتفقوا على أن النهايات لا تعلم إلا بتصحيح البدايات.
1: نعم.
2: اتفقوا على أن النهايات لا تعلم إلا بتصحيح البدايات. إذن فالتصوف الإسلامي أنا أعرفه فأقول هو الانطلاقة الصحيحة في السير إلى الله.
1: نعم. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة.
2: مشرقة. نعم. حكم.
1: نعم. نعم. هذا هو. صحيح.
2: فالتصوف إذن هو الانطلاقة الصحيحة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي وضع لبنتها؟ من الذي بنى وأرسى أسسها؟ سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه
2: صلى الله عليه
1: وصحبه وسلم.
2: فهو ليس بعلم مستحدث،
1: أكيد،
2: وليس ببدعة منكرة كما يروج لها البعض، يعني من الحمقى والمغفلين
1: قليلي بضاعة العلم.
2: إيه. نعم.
1: يقول لأنه من فهم وتعلم،
2: نعم،
1: قل إنكاره.
2: وضع لبنة هذا العلم وأساسه وجوهره سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: لما سئل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان أجاب النبي جبريل.
1: صح، هذا هو، يعني أنا قلت السائل سيد الملائكة.
2: نعم.
1: والمجيب سيد الأنبياء.
2: نعم.
1: نعم.
2: قال: ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان؟ فقال: في الإحسان أن تعبد الله، والحديث صحيح متفق.
1: نعم.
2: عليه. أن تعبد الله كأنك
1: تراه.
2: فإن لم تكن تراه فإنه
1: يراك.
2: وقد قال ابن عاشر: والدين ذي الثلاث خذ. صحيح. أقوى عراك. يقول الشيخ العلامة الولي سيدي إبراهيم الرياحي
1: رحمه الله،
2: وسوف نقل كثير
1: مشايخ
2: من
1: علماء
2: كلام العلماء الأعلام.
1: نعم.
2: لسيما من علماء كعبة إفريقية.
1: نعم.
2: جميعنا
1: هذا الذي وضع المولدية وفعل أشياء.

0: الذي نظمت يد النبوة هل يبنى بلا أساس؟ ولذلك عنون الناظم هذا الباب بقوله مبادئ.
1: نعم. جميل جدا. نعم.
0: فالمبادئ إذن أساس الشيء ومنطلقه. مبادئ ماذا؟
1: قال التصوف.
0: وأما التصوف فهو مصدر للفعل تصوف.
1: أي نعم.
0: وفي معناه في معنى التصوف تعددت الآراء.
1: صحيح.
0: وتباينت واختلفت وفي بعض الأحيان تضاربت.
1: أي نعم.
0: فقيل أنا سوف أنقل ثم بعد ذلك سوف نرجح.
1: نعم.
0: فقيل أنها منسوبة إلى الصفة نسبة إلى أهل الصفة، وبدأت بأهل الصفة لقربهم من الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ولأننا حديث عهد من الانتقال من باب الزيارة إلى باب
1: التصوف، كتاب
0: التصوف، وقلوبنا ما زالت متعلقة بباب وكتاب الزيارة.
1: نعم.
0: فقيل إنها منسوبة إلى الصفة نسبة إلى فقراء الصحابة، أولئك الذين أسكنهم سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
0: خلف حجرته النبوية الشريفة، أواهم إلى ذلك المكان، فكان يتصدق عليهم بما يعطى ويهدى له صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتعبدون الله في ذلك. فقالوا هم الصفية من أهل الصفة. وقيل هي نسبة إلى رجل يقال له صوفة، صوفة القفاء.
1: نعم.
0: واسمه العون بن مر، وإنما سمي صوفة لأن أمه نذرت، كانت تلد فيموت لها الأبناء، فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة، حتى يكون معلوما.
1: نعم.
0: لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، أي خادما للكعبة المشرفة. فكان أول من تفرد بخدمة بيت الله الحرام، وقد انتسب إليه قوم في الجاهلية فسموا صوفية نسبة إلى صوفة القفاء.
1: نعم.
0: انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا سكنوا الكعبة، فمن تشبه بهم فهم الصوفية. وقيل أن تكون نسبة التصوف إلى الصوف، لأن غالب لباس القوم هو الصوف. وقيل التصوف مأخوذ من الصفاء
1: جميل
0: والنقاء.
1: الله جميل.
0: وفي هذا المعنى
1: نعم
0: يقول أبو الفتح البستي رحمه الله: تخالف الناس في الصوفي واختلفوا، تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه مأخوذا من الصوفي. ولست أنحل
1: نعم
0: ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي من الصفاء.
1: نعم.
0: ويقول سيدي أحمد زروق الفاسي رضي الله عنه في قواعده،
1: نعم اي نعم، قواعد التصوف،
0: اي نعم، يقول: وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف. الآن كلام
1: اي نعم
0: العلماء.
1: اي نعم.
0: كان سيدي محمد عليكي ويقول كلام العلماء مش كلام عولة الماء. رحمه الله.
1: رحمة الله عليه.
0: وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، ورأس ذلك بالحقيقة خمس.
1: أيوة.
0: أولها من الصوفة، لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير لها.
1: نعم.
0: أنت كالصوفة المطروحة بين يدي الله تنقاد لأوامره ولنواهيه، ومعنى جليل
1: جميل. صح.
0: أما الثاني أنه من صوفة القفاء،
1: هذا الذي
0: للينها للينها، فالصوفي هين
1: لين
0: لا تجد صوفيا.
1: صحيح.
0: صعبا عبوسا قمطريرا
1: هكذا الأصل كذا المسلم. إينا. هين لين كما إينا. أشار إلى ذلك
0: تبسمك في وجه أخيك صدق. الثالث أنه من الصفة، إذ جملته
1: صحيح
0: اتصاف بالمحامد
1: جميل،
0: وترك الأوصاف وترك للأوصاف المذمومة.
1: وكأن سيدي ميارة ذهب إلى ذلك لأنه في شرحه أورده هو الأول.
0: أي نعم.
1: وكأنه مال إليه. أي والله نعم. أعلم. نعم.
0: الرابع أنه من الصفاء.
1: صحيح.

0: وصح هذا القول. إذن هو من مناصري
1: الصفاء
0: سيدي أحمد زروق من مناصري هذا التعريف. قال وصح هذا القول. الخامس أنه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الصوف حين قال تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه والله أعلم.
1: نعم.
0: هذا كلام سيدي أحمد
1: زروق.
0: زروق. وقيل أيضا
1: نعم
0: إن التصوف مشتق من صفاء القلب.
1: نعم.
0: من الصفاء.
1: نعم. لأنه تصفية الباطن.
0: لأنه يصفي القلب. نعم. هذا علم يعتني بالقلب. يصفي هذا القلب. يخرج ما سوى الله من هذا القلب.
1: نعم.
0: ويشحن هذا القلب بالله رب العالمين.
1: جميل. نعم.
0: لأنه يصفي القلب. لذلك نجد حجة الإسلام.
1: اي نعم.
0: أو الثاني. استشهدنا بالأول
1: نحن الغزالي رحمة الله على الجميع.
0: لذلك نجد حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا الله بالفدرين يعرف التصوف بقوله هو تجريد القلب لله.
1: جميل. نعم.
0: أن لا يكون في قلبك إلا
1: الله سبحانه الله. وتعالى
0: قل الله
1: هذا
0: الله
1: هذا هو.
0: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: جميل هذا الكلام.
0: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن.
1: هذه هي.
0: صحيح. هذه سيدي أحمد المنجور.
1: نعم.
0: قالها. هذه شرحها سيد أحمد المنجور لكن البيت هو من نظم الإمام ابن ذكرى.
1: نعم.
0: قال علم التصوف.
1: نعم.
0: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن.
1: جميل. وحتى سيدي ميارة يعني أشار قال هو علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس أو كدرات النفس. إيه يعني إيه في الأخير وكأنهم يعني يميلون إلى هذه.
0: وبه وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص.
1: جميل. إيه نعم.
0: سوف أشرح هذين البيتين.
1: طيب سيدي كان تجم في دقيقة ونصف.
0: نشرح البيت
1: ما
0: الأول
1: استطعنا. طيب.
0: ثم نشرح البيت الثاني في الحصة إن شاء الله إن كان في العمر بقية.
1: يا رب يسر.
0: إذن علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس.
1: يا والله.
0: أي
1: من عيوبها,
0: من عيوبها.
1: صحيح.
0: وصفاتها المذمومة.
1: نعم.
0: كالغل.
1: أي والله.
0: والحقد.
1: أي نعم.
0: والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والأنف والطمع والبخل.
1: نعم.
0: وتعظيم الأغنياء والاستهانة والازدراء بالفقراء. وهذا لأن علم التصوف يطلع على العيب. يطلعك على.
1: نعم.
0: عيبك.
1: صحيح.
0: ثم يصلح لك عيبك.
1: نعم.
0: وهذا لأن علم التصوف يطلع على العيب ويطلع على العلاج وكيفيته. فبعلم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب من غير الله وتحليته بذكره سبحانه
1: وتعالى. جميل.
0: لعن المفاهيم.
1: نعم.
0: التحلية
1: والتخلية.
0: والتخلية
1: ولكن
0: والتخلية
1: قبل التحلية.
0: التحلية وهذا نبدأ به إن شاء
1: الله بحول الله تعالى. بحول الله تعالى نبدأ به حصتنا المقبلة إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تمسكي وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إشهار. محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، برواية قالون عن نافع المدني: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

جمعناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا

حتى إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر. سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إشهار.
3: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
6: ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
5: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
6: ألو.
7: ألو،
6: السلام عليكم.
7: السلام يا شيخ،
6: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
7: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
5: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
6: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حمد الله دمت. السلام عليكم.
5: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
6: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
7: والحمد
6: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
5: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
2: تعليم القرآن الكريم.
4: تعليم القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم إن شاء الله سنبدأ فيها على بركة الله تعالى في الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. ما هو الإقلاب؟ معناها أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن الجزري: والقلب عند الباء بغنة. نعيد: والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة. ونجد في المصحف الشريف إما نون ساكنة نجد فيها ميما صغيرة فوقها، لو كان إن شاء الله سيتعرض لنا، أما لو كان نجدها في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآية 18 من سورة البقرة نجد التنوين من قوله تعالى: صم، الحركة الثانية من التنوين، ميم صغيرة، وأنتم تشاهدونها في المصحف الشريف أن الميم في لفظ صم، بعدها أتت الباء في لفظ بكم. نجد أن الميم هنا صم بكم، التنوين يقلب ميما، والعلامة في رسم المصحف الحركة الثانية من التنوين ترسم ميما صغيرة، أو ترسم ميم صغيرة، بمعنى ذلك في بيانها تقرأ هكذا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعيدها: صم مم، هكذا تقرأ إن شاء الله. مثلا من قوله تعالى: كلا لينبذن، لينبذن، نون ساكنة أتت بعدها باء، حكمها الإقلاب، ونجد فوق النون ميما صغيرة تقلب، تقرأ ميما خالصة، ليم، عوضا لين النون تحذف وتأتي مكانها الميم، لينبذن، تقلب ميما خالصة لينبذن، وإن شاء الله سنطبق ذلك في تلاوة إن شاء الله نبد على بركة الله تعالى في الحصة الآية من قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، الآية 44 من سورة البقرة. إن شاء الله في هذه الحصة سنقف من قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، الآية 55 من نفس السورة. نبد على بركة الله تعالى، وعلينا أن ننتبه انتباها كليا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

0: يقرؤون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أعيدوها
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: لا نقول أنفسكم أم لابد اللسان أو العضو المكلف بذلك للمخرج يكون على أهبة الاستعداد للحرف الموالي للغنة. إذن الفامنين من أين يخرج؟
2: شفتي.
0: أيوة، لابد أن نضع الثنايا تلامس ما يكون نصف الشفاه تقريبا، توضع الثنايا العليا اللي هي نحن القواطع أو الأسنان الأمامية تلامس الشفاه. هكذا أعيدوها.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم،
0: لا نقول أنفسكم
1: أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
0: لا، أعيد الآية، نحن وقفنا في لوضع الكتاب. أعيد الآية.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

0: تعقلون.
1: أعيدوها.
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
1: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعيدوها. واستعينوا
0: بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا

0: بالصبر
1: واستعينوا
0: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: راجعون.
1: أعيد الآية.
0: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
1: أعيدوها.

0: ظلتكم
1: فضلتكم عجل يعني صوتي في المخرج لصفة الرخاوة.
0: وأني فضلتكم على العالمين.
1: لا تقلقل اللام على العالمين. أعد الآية.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
1: ني لابد من بيان الحركة.
0: يا بني

0: العالمين.
1: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
0: واتقوا

0: ينصرون.
1: لا نقول ولا يقبل منها لأن اللام لا مد فيها، نقول ولا يقبل، يقبل منها، يقبل من غير مد في اللام. أعيد الآية.
2: واتقوا يوما لا تجزي
1: يوما لا نقول يوما عينها.
2: واتقوا

0: صارون.
1: أعيدوها.
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: ينصرون فخم الصاد.
2: ينصرون
1: أي ولا يؤخذ منها عدل
0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: لا أقول ينا لا ين ين ين ينصرون ينصرون عيدها.
2: ولا يؤخذ منها
1: يؤخذ
2: ولا يؤخذ منها عدل
1: عدل
2: عدل ولا هم ينصرون
1: ينصرون
2: ينصرون.
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
1: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

0: عظيم.
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
1: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: يذبح

0: أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: حينما قلتم وإذ نجاه، نحن أشرنا إليه في الحصص الماضية، لما نقول وإذ نجى، أين صفة الشدة التي ينتج عنها التعطيش أو كما يصطلح عليه الصواب وإذ نجى؟ شوف الفرق بين نجى محلولة وإذ نجى،
2: يعني
1: لا نقول وإذ نجيناكم نجيناكم نجيناكم، تسمع شوية تعطيش، معناها التصاق جزئي للسان بالحيز المولد له لذاته، ينتج التصاق نوعا ما ينتج عنه يعني التعطيش، معناها هذه صفة الشد، صفة الشد. تقول وإذ نجى جاء، لا وإذ نجيناكم نجيناكم، لا نمزجه مزجا ظاهرا بالدال عند البعض، ولا كذلك لا نعطيه صفة الشدة عند البعض. نحن قلنا عند بعض المشارق وعند بعض الحجازيين، عند بعضهم لا نعمم، أنهم يبالغون في تعطيشه حتى يكون ممزوجا بالدال، يقول وإذ نجى جاء جاء، لا هذا خطأ. واللي يقول عند بعض المغاربة وإذ نجى، لا كلاهما لا، لا يجوز. الفرق بين نجى نجى كانوا دال فيه، لا نقول وإذ نجى نجى نجى نجى، وإذ نجيناكم
2: وإذ نجيناكم،
1: لا نبالغ فيه، وإذ نجيناكم
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون.

0: فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
0: ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: يذبح

0: بلاءٌ بلاءٌ إدغام.
1: وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: وإذ فرقنا بكم البحر ف
0: بين حركة الضم للميم
1: وإذ ف...

0: تحضرون.
1: عين الآية.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: حاول الغين وأغرقنا.
2: وأغرقنا
1: الآية.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
0: وإذ

0: ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين، وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
0: هنا اتخذتم بالإدغام كما قال اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عشرة دخلة من القراء العشرة عن حفص وعن ابن كثير المكي اللي هما يقرأوا بالإظهار في لفظ اتخذ، سواء تجرد من الضمير مثل اتخذت أو اتصل بضمير مثل اتخذتم. إذن نحطها في الذاكرة، أنت توا سمعتك أظهرت الذال عند التاء، لفظ اتخذ حيث ما أتى سواء تجرد من الضمير أو اتصل بضمير، اتصل بضمير مثل اتخذتم. من يقرأ هذه معلومة نحطها في الذاكرة من القراء العشرة اللي يقراها بالإظهار هو حفص وابن كثير المكي، والباقون يقرؤون بالإدغام. والدليل على ذلك نجد أن الذال في لفظ اتخذ اتخذتم معرات من السكون، معناه ما فيها سكون، ليس فوق سكون، والتاء مشددة يعني مضاعفة دلالة على الإدغام. ثم اتخذتم اتخذت، معنى الذال يحذف تماما. أعيد الآية.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل،
0: لا باقي فيها رائحة الإظهار اتخذ. قلنا ما معنى ذلك الإدغام؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني المدغم فيه مشددا من جنسه، معناها يذهب تماما، يحذف الذال يحذف تماما. أعيد الآن. اتخذت أيوة. البعض يخلي فيه رائحة الذال، خطأ، هو مدغم.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة،
0: ورقق الهمزة.
2: وإذ واعدنا موسى
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده،
0: قلق الجيم،
1: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
0: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.

0: الظالمون.
1: لابد وإذ نعطيه صفة اللي هو معناها هو رخوي، لابد هنا جريان الصوت في المخرجين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

0: ذلك لعلكم تشكرون.
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
2: إذن قلنا اليوم أخذنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، لا وهو الإقلاب، وقد أتانا في لفظ من بعد. ننظر مليا مع بعضنا بعضا. من نون ساكنة أتت بعدها باء اللي هي من بعدي، نجد أن فوق النون ميما صغيرة دلالة على الإقلاب. ما لا إذا كان، قل لك ما هو الإقلاب، تقول إذا كان نون ساكنة وإلا تنوين جاء بعد حرف الباء، تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما، نقول من بعدي. من بعدي نعيدها،
3: من بعدي،
2: لا نقول من بعدي عند البعض، من لا، من النون تولي ميم، من بعدي،
3: من بعدي،
2: أعيدوها،
3: من بعدي،
2: أعيدوها،
3: من بعدي،
2: ميم مع الغنة،
3: من بعدي،
2: ميم ميم ميم بعدي،
3: من بعدي،
2: وهكذا. ما لا إن شاء الله اليوم باش نطبقوا مع بعضنا حكم الإظهار وحكم الإقلاب وحكم الإدغام إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله. وردوا بالنا باش قلنا الشاهد من متن الجزرية لو كان واحد ديما، هذا نعودوا بعضنا باش نستدلوا بها الشاهد، أنت مخير أو الأفضل لو كان تحفظه.
4: والقلب عند الباء بغنة،
2: أي والقلب عند الباء بغنة، معناها أراه يكون الإقلاب عند الباء بغنة، معناها قلب، معناها قلب النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما أو أتت بعدهما الباء، كل من النون والتنوين يقلب ميما. هذا شنو معناها والقلب عند الباء بغنة، معناها الإقلاب مع الغنة مقدار ما الطبيعي. إذا نعيد ونطبق إن شاء الله، وما زال الوقت إن شاء الله متسعا. أعيد الآية،
3: ثم

0: موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
2: نحن لا نقلقل الحروف الساكنة إلا في الخمسة أحرف التي هي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. لا تقول موسى الكتاب والفرقان، لا، موسى الكتاب من غير قلقلة، والفرقان من غير قلقلة ساكن. أعيد الآية.
1: وإذ آتينا موسى
2: وإذ

0: تهتدون.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا.
2: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا.
1: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم.

0: بارئكم.
1: أعيدوا الآية.
0: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالتقوى.

0: ربكم فتاب عليكم.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم.
0: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
1: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم.

0: الوهاب الرحيم.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم

0: اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
1: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم.

0: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم

0: مرونة من أول ما بدأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
0: وهذه
1: الله.
0: النبأ في وسط القراءة يعني لا تأتي، يعني يأتي بسم الله الرحمن الرحيم تكفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون
0: بالبر أراضي الري الري بالترقيق هنا بالبر.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم
0: لا لا وقف هنا، لا
1: أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين.
0: أنا الخاشعين رأس آية.
1: يجوز
0: إيه، نحن قلنا ليس في القرآن من وقف وجب، ولكن للسامع، لأنك تقرأ وإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات يتابعون كلهم معك، تثقل عليهم المعلومة. اقف على لفظ الخاشعين وهي رأس آية.
1: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين.
0: أين حكم الإظهار في هذه الآية مع الإتيان بالشاهد؟
1: في كلمة لكبيرة إلا.
0: باهي لكبيرة إلا، أحسن. ونجد أن التنوين مركبة، قلنا مركب معناها فوق من بعضهم قد دلالة على الإظهار، وأتى بعد
1: بعده حرف
0: التنوين
1: من حروف الحلق
0: وهو
1: الهمزة.
0: ألا وهو الهمزة، أي وهي الهمزة كما يقال. إذا حكمه ماذا؟
1: الإظهار.
0: الإظهار يأتي بالشاهد، فعند حرف الحلق
1: ظهر.
0: أظهر، أظهر معناها أظهر النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهم أحد حروف الحلق الست اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. واضح هذا الشاهد معناه هو الإنسان يكون يستحضر مع ذكر الشاهد، تكون إن شاء الله المعلومة ترسخ أكثر. أي واصل، بارك الله فيك. أي دوام مستقبلا الحكم المقروه لابد في التطبيق القراءة الفردية، نسألكم عليه السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا، وحتى هما كذلك كأنهم يلقى عليهم السؤال لما نعطيك أنت السؤال، وكأن السؤال موجه إليهم هم اللي هما يتابعوا فينا. ربي إن شاء الله يشرح صدورنا وصدورهم. أي
1: الذين يظنون أنهم،
0: غن شوي، الذين مبين الهمزة في اسم الموصول، قلنا همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بنطق بالساكن، ونحن ابتدأنا بها نحققها. ألا
1: الذين يظنون
0: يذو يظو ضا ظو يظنون عدا.

0: راجعون
1: راجعون. الأفضل فيه أن المد العارض نقف عليه بالتوسط، أنت مخير بين القصر والتوسط والطويل، لكن نحن نجعل سيما أن نقف عليه بالتوسط. أعيدها الآية.
0: الذين يظنون أنهم ملاقوا
1: أنهم
0: ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل.
1: إسرى بين الكسرة متاع الهمزة والسكون، هو السين صفيري ورخوي. طبعا بث ما نقلش المعلومة عليكم وعلى السادة المستمعين والمستمعات، ماذا بينا تو معناها بتؤده بالتدرج نبدو ندخل في المخارج والصفات. أما قلنا نحن ناتو إن شاء الله بالسهل ونبدو نطبق أحكام التلاوة بتؤده. يقولوا إسرائيل لا إس سمعت صوتا صفيريا يشبه صوت الطائر. إس حروف الصفير ثلاثة ما نقضهم في الصفات، لهم السين والصاد والزاي، صفيرها صاد وزاي سين، كما يقولوا إس إز، وكانوا يشبه صوت الطائر قالوا. إذن والرخاوة ما معنى الرخاوة؟ جريان الصوت في

0: المخرج، سمعت أنت صوتا يجري في المخرج. أي ما لرد بالك، أعد الآية وطبق.
1: يا بني إسرائيل،
0: يا بني إسرائيل،
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
0: نعمة. أنا أخطيكم سابقا حركات ثلاث، لابد تعطي تقولي نعمي إي وهي آ. نحن قلنا الصوتيات مناش أكاديمية شوية، إن شاء الله ونكمل القرآن نعطيكم يتخللها، لأن الصوتيات أصلا فيها إعجاز، إعجاز البلاغي، يعني إن شاء الله ترقولوا معناها بتؤدة بالتدرج، وإن شاء الله من خلاله ندخل في يسموها دلالة اللفظ في الإعجاز، ووصلنا وصولا ولو نعرفوا الآية ليش ترمز، وإن شاء الله إن شاء الله خير، هذه هذا معناها إن شاء الله كله خير عميم، إحنا في الجنة. أي واصل ترى.
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي،
0: اذكرونا، ما أنا قلت لك ما فيهوش قلق، هذا تقولي اذكرونا، قلت لك حروف القلق لا خمس، قطب جاد، تقولي اذكروا دخل فيهم الذال.
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
0: رخاوة.
1: نعم.
0: يا بني إسرائيل اذكروا أعطي شوية من الوقت متاعه.
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على
0: فضة. تسمع صوت نفس معناها هي الرخاوة، قولوا فضة لا فضة، هذه هي الرخاوة، فضة هكذا.
1: وأني فضلتكم على العالمين،
0: أين حكم الإظهار هنا؟ استخرج الحكم مع ذكر الشاهد، والسؤال موجه للجميع اللي يتابعون في بيوتهم أو في بيوتهم، يا عبد الله لا حجة لديك أمام العظيم الديان، القرآن في بيتك، القرآن في بيوتكم، القرآن في بيوتكم، أمانة علمية، أنت مطالب يا عبد الله، ما عندكش عذر تقول لا القرآن. أو سيدي نجتهدوا مع بعضنا ونحاول قدر الإمكان نبسط المعلومة قدر الإمكان، هيا نعاونك عليها. أنعمت نون ساكنة غير مجردة من التنوين، يعني من سكون، أتى بعد حرف من حروف الحلق ست اللي هي العين، حكمها الإظهار، أو ما قلناش أنعمت، قلنا أنعمت أظهرنا النون الساكنة من غير غنة، أي طبق ورد بالك الشاهد، فعند حرف الحلق أظهر، معناها أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف الحلق إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق أو أحد حروف الحلق الست، أي رد بالك مستقبلا معرفش يعني مباشرة تنجاوب إن شاء الله، أي إن شاء الله واصل سيدي، ما يسألش لا بأس بذلك إن شاء الله مع بعضنا. أي
1: واتقوا يوما لا تجزي،
0: لا عاد أي حتى بتبين لي أنعمتوا، أي باش نسمعها مع بعضنا طبقاها، ما حكم نحن خليناه. يا بني،
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمت،
0: متوسط، يا بني إس، يا بني إي آ، هذا هي الطبيعي، يا بني إسرائيل اذكروا، هذا المد المتوسط تقريبا، أي
1: يا بني إسرائيل،
0: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ما الطبيعي،
1: يا بني إسرائيل اذكر،
0: زيدها شوية الغالي لأنه مد متصل، هذه واجب مقدار ألفان،
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
0: تفضل.
2: واتقوا يوما لا تجزي، واتقوا يوما لا تجزي،
0: يوما لا تجزي، يوما لا تجزي،
2: واتقوا يوما لا تجزي،
0: لا نقول يوما، نحن مش واخذنا النون، اخذنا حكم التنوين وانه ينقسم الى قسمين، قسم فيه الادغام بغنة اللي هو يجمع اربع حروف، حروف يومن هي الياء والواو والميم والنون، وقسم وقسم لا غنة فيه، إدغام بلا غنة وهي في اللام والراء. إذن هنا التنوين أتى بعده حرف اللام، إدغام بلا غنة، مقوله والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أنا قلنا إلا ما استثني عن دورس، سنتطرق لما نجمع إن شاء الله ما لا. الصواب يوم لا، يوم لا. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا،
0: اسمعني جيدا، لك أن تقف و تواصل في حكم التلاوة والتعليم يجوز لك، اسمع مليا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس،
0: لا تجزي
2: نفس عن،
0: اسمعني مليح، نفس هنا تنوين مركب حكم الإظهار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا يوما لا تجزي،
0: يوما
2: لا تجزي، يوما
0: احسنت، ايوه.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس،
0: تجزي
2: نفس عن نفس شيئا،
0: شيئا
2: ولا يقبل منها شفاعه، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
0: ولا هم ينصرون،
2: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. مع بعضكم.
2: واتقوا

0: يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: استخرج حكم الإظهار من هذه الآية. أين هو؟
2: منها.
1: أحسنت، هو منها.
2: منها ومنها.
1: لا، نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس، أو عندك سين تنوين مركب تبعد حرف من حروف الحلق وهي العين.
2: أي.
1: منها الأولى يقبل منها
2: شفاعة
1: ساكنة، بعدها ها حرف من حروف الحلق ست الهاء
2: ولا يؤخذ
1: والتظهير
2: منها.
1: ولا يؤخذ منها ثانية النون ساكن. إذن هنا حكم الإظهار أتى في ثلاثة ألفاظ. الشاهد، نعم،
2: عند حرف الحلق أظهر.
1: أحسنت، بارك الله فيك. الشاهد هو فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق
2: أظهر.
1: أظهر. فعند حرف الحلق أظهر. إذن إن شاء الله عنها سنختم هذه الحصة المباركة بحديث كما وعدتكم. هنا إخواني وأخواتي، الإنسان لابد شوف يضع نفسه أمام العظيم الديان وهو في رياض الجنة يعطيه الله. شوف الحديث إن شاء الله معناها باش الإنسان يعرف روحه كيف يقرأ القرآن، والحصة هذه المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله يعطيه ربي خيري الدنيا والآخرة. الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. الحديث هو معناه خيركم، متى الإنسان يكون خير الناس؟ إذا اجتمعت فيه صفتان، الأولى أنه تعلم القرآن، تعلم القرآن. الثاني يعلمه للغير. أنا خيركم معناها أعلاكم درجة. معنا شوف باش نقولوا مع بعضنا ومبشر السادة المستمعين والمستمعات، أراه حتى كيف تتقن حرف واحد من القرآن، معنا تتعلمه وتعلمه لغيرك، تكون داخل تحت ضمن هذا الحديث وأخذوا القياس اللي هو الحديث إن شاء الله باش يجينا، اللي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب. معناها باش نكون على بينة ما هواش في اللفظ حتى كيف تتقن القرآن ولو حرف، أو أتى القياس فله به حسنة. لابد إن شاء الله نكون مع بعضنا وناخذ هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تو إن شاء الله وما زالت الأحاديث إن شاء الله في كل حصة نأتي بحديث إن شاء الله كما يقال هو ما هوش للاستئناس فقط، ولكن لشرح الصدور. لشرح الصدور تعرف روحك أنت الساعة المباركة اللي هي في رياض الجنة. نشوف إن شاء الله في الحصة القادمة نشوفوا اللي يقرأ القرآن ويجتمعوا العيلة كلها في البيت، والحصة متاع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المباركة الطيبة، تكون أنت في رياض الجنة وتكون الملائكة معك إن شاء الله. في الحصة القادمة نبينوا الناس اللي يجتمعوا في بيتهم ويسمعوا القرآن ويردوه ويجتهدوا فيه معاه من ملائكة، وإذا دعوا الدعاء يكون مستجاب إن شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نصبها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف ويقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين.

أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

عنكم. فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

Jude. تلك حدود الله فلا تقربوها

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،

أيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

بس واستغفر الله.

んか。ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات

ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

0: رياض السنة النبوية.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرسائل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
2: خير الكلام خير الكلام.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد أقول ما يقول فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة والحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنهم، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذا اعتزيتونا للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب على استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدنا على 71 130 00 71 130 00 00. اليوم إن شاء الله بصفة استثنائية أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر، بإذن الله يكون معنا عبر الهاتف من مدينة جربة. تحية لكل أهلنا في الجنوب وفي جربة، تحية كذلك الدكتور الشيخ عمر بن عمر. لكن نأخذ المكالمات الهاتفية ثم نعود للشيخ عمر ليجيب عن أسئلتكم في بداية هذا البرنامج. تحية موصولة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيك التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 00 00. نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: وعليكم السلام
2: أخويا بشير،
1: يبارك في عمرك، ربي يبارك لك. شكرا. الاسم الكريم سيدتي.
2: أمك عايشة من جلمة.
1: عايشة من جلمة، مرحبا يا أختي الغالية.
2: عايشة،
1: تفضل. لي
2: سؤالين.
1: نعم.
2: سؤال الأول، صلاة
1: وقتاش نقنتو نعم نعم. عندك حاجة أخرى؟
2: لا.
1: شكرا، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. مرحبا، اسم الكريم سيد الغالي.
3: عمر من برقة، من برقة عند رحمة.
1: سي عمر من برقة، مرحبا سي عمر.
3: هذا سالح بك
1: نحوك، يبارك في عمرك خوي الغالي. مرحبا سي. نعم سيدي.
3: تم مؤهل جامعة عندنا في الريف بعيد، نحن 30 كيلومتر على برقة، يذن يذن ما فيهوش معناها مو إمام خمس ولا إمام جمعة، ما فيش إيش مثلا يذن. قلت يذن هو بعد عليه شوية، تم 3 كيلومتر على الأقل يذن ونبدا نصل، ويقول الله أكبر ولا نقول الله أكبر، هل يجوز هذا ولا؟
1: جامع في الريف بعد عليك 3 كيلومتر.
3: أي ما فيهوش واحد يذن بركة، وكهو سم البحذاء يصلوا فيه، ما فيهوش لا إمام خمس ولا إمام جمعة.
1: وعلاش؟
3: طب مازال ما عملناش توا، تخرب 3 سنين ولا 4 سنين، طب مازال قاعد كيما
1: هو. جامع كبير هو الجامع؟
3: أه؟
1: جامع كبير؟
3: كبير جامع مخدوم مسجد.
1: ولا موجودين مواطنين يصليوا غادي، معنا مصلين موجودين برشا ناس غادي في الجامع، من الجامع؟
3: يمشوا له على الوقت اللي يقرب له، فمن كي يمشوا سام هاني يصلي، كل واحد يصلي بهم كل مرة واحد. لا مش قناة عندنا
1: وزارة شؤون دينية في بالها بالموضوع؟
3: ما دام صرحت له الشؤون الدينيه باش تكون في باله.
1: اي ما عندكمش انتم غادي امام ولا حاجه يقدم نفسه باش لوزاره الشؤون الدينيه غادي العود؟ انتم غادي ما عندكمش شكون كفاءه باش يقدم نفسه؟ ما نتصورش انا كان واحد من غادي يقدم نفسه للوزاره ما ترفضوش نتصور انا.
3: لا ذا عند ناسي نحلى لنا ثم بعد علىنا شوية ثم درس 20 كيلومتر ثم ناس متعلمين وثم عندهم حتى لاحد تاخذين الشهادة في الإمام.
1: ما عندكم مش أي ما عندكم مدرسة قرآنية تخرج في أي مغادي في إيه؟ شوفوا مع صوفوا مع الواعظ المحلي وواعظ الجهوي بين الله يقول لكم حل. تو شوفوا لكم غادي شكون كفاءة نجم يؤم الناس زاد الوزارة ما تحطش اللي يجي زاد راهو زاد يحطوا لكم واحد غادي ما يعرفش ما يتقنش أحكام الصلاة ولا قراءة القرآن وتحطوا هكاك ما زاد الوزارة لي عندها ضوابط تنجم تمشي بها أكيد هي ما لقاتش أكيد ما لقاتش غادي في ال زي تشوفوا مع الوزارة تو يحلوها المشكلة هذه شوفوا مع الواعظ وقلت ربي يحلوها لكم.
3: سامحني سيف الشيخ ساعات يستنى سامح واحد موجود يتعرف الحط في القراءة يعني ساحب الحمد لله ولا طالي أنا أحس
1: يمشي يتعلم يمشي يتعلم بحذاك من في جندوبة غادي في باجة ثم جمعية قرآنية أكيد في طبرق لي ثم جمعية قرآنية يمشي يتعلم على الأقل واحد يمشي يتقن الفاتحة يتقن الصلاة ويمشي يتعلم ويصلي بالناس ما فيش مشكل حتى تلقاو حل في الحكاية تاع الوزارة الشؤون الدينية باش تكون أموره قانونية ويقوم بالواجب حتى تلقاو حل زاد باش تخلوا الجامع مسكر هكاك والناس ما تصليش ما يجيش معناه.
3: يسلوا بحذاها اللي بحذاها أنا قلت لي يجي منهم يسلوا أنا أسلم هذا قاري
1: وخاري واضح معناه قلت الأذان هو ويذن مع الوقت قد ولا قبل الوقت ولا كيفاش أنت
3: لا الوقت صحيح
1: صحيح هو يذن وتصلي في دارك على خاطر أنت ما تنجمش تمشي له واضح
3: هذا
1: هو. عندك سؤال آخر؟
3: السؤال الثاني هو في دعاء القنوت.
1: دعاء القنوت نعم
3: ما نعرفوش معناها باش دعانا لديه وكذا
1: باي حضر ورقة حضر ورقة توك الشيخ يذكروا انت اكتبوا عندك في ورقة للخوي الغالي
3: يرحم والديك.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك خوي الغالي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بسم الكريم سيدي
4: الشيخ سليم سندي.
1: سليم نين سي سليم
4: قفصة.
1: مرحبا تحية لك وكل أهلنا في قفصة خوي الغالي.
4: إن شاء الله وربي يحفظكم وربي يعطيكم الوقت الطيب.
1: فضل سي سليم.
4: سيدي الشيخ أنا عندي مشكلة في الإرث.
1: إرث ها؟
4: هي أي في دار بابا اللي هي حكاية ولت سبحان الله في الوقت ضايا ربي قدر الخير وبر ده. أنا كاري 12 سنة عندي فترة كده مدة 12 سنة نحب نحكي لك بالتفصيل بس انت تعطيني هل ترى انا على حق ولا على باطل.
1: اعطيني باختصار خطر برشة تليفونات وانا بعدين الشيخ هو اللي جاوب.
4: عندي 12 سنة كراء حبيت نخرج من الكراء ونبني في دار بابا.
1: نعم.
4: لبط منابي من دار بابا.
1: نعم.
4: فما شكون اللي وافق وفما شكون اللي عارض.
1: نعم.
4: في الاخر اتفقوا العائلة الكل انهم باش يعطوني طرف اللي هو جاي في بلاصة ما تنجمش تبني سهل فوق ولوطة معنا باش تبني الفوق يزمك تصلح اللوطاني باش تبني الفوق.
1: نعم.
4: ما وقفش عليه به أعطوني الطرف الثاني. الطرف الثاني من اللي خليته هو أنا في المشاكل.
1: نعم.
4: مع أخوتي ومع أمي ولت كل ما متنغصة مني وأنا راني ما هزيتش الزايد بالعكس هزيت الناقص.
1: نعم.
4: هزيت أقل. هل ترى أنا في الحالة هذه وفي الوضعية هذه أنا معناها غالط وفي غلط أني أنا هزيت وهم راه هم اللي اختاروا راه ما اخترت حتى شيء أنا معه هم اللي اختاروا هم اللي وافقوا أما من اللي هزيت الطرف وبديت نبني فيه وعملت على ربي بديت في المشاكل مع عائلتي أختي ما عاش يكلم فيها بحكم أنها وصلتني بالأذى.
1: شو الأسباب؟ شو الأسباب؟
4: الأسباب راي مثلا الأسباب إني أنا كيفاش أنا مثلا هم كانوا ناويين إني أنا باش نبني في الشطر الأول هضايا اللي قلت لك ما يتبناش فوق منها قلت لهم راه ما عنديش فوق أنا بزيت باش نبني الفوق ولوطة راي النجم اللي عندي ما يبني لي دويرة نسكن فيها أما باش نطلع اللوطاني ونطلع الفوق راني ما نجمش راني ما نقدرش. هذه هي الأسباب شني يعطوني الشطر الثاني بدت كل مرة حكاية كل مرة يعملوا لي مشكل كل مرة يقولوا لي موضوع لين امي ولد ديما متغشى مني وانا خايف من رضايه الوالدي.
1: نعم
4: خايف من رضايه الوالدي هذا هو.
1: واضح خويا.
4: هذه اللي عندي.
1: واضح. أقل ما أنت والشيخ يجاوبك إن شاء الله. هاي.
4: بارك لكم إن شاء الله.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا اسمك كريم.
5: محمود.
1: نعم.
5: محمود.
1: مسعود.
5: محمود. محمود.
1: ارفع صوتك خويا. محمود. محمود. ما نسمعش فيك يا اخوي الغالي. محمود.
5: ايه.
1: منين سي محمود؟
5: العراب. جابس.
1: جابس اه؟
5: ايه.
1: واضح سي محمود تفضل.
5: بالله يا اخوي عندي مرة في الجبالة. صليت الجنازة.
1: نعم.
5: تصلحية.
1: نعم. نعم.
5: بس الجنازة قبل نقل تقريب شوية نص بدرجة تقريب.
1: صليت الجنازة؟
5: قبل المغرب شوي. فتالي فقط قال لي هو مش بجوز يصلي الوقت هكا.
1: قبل المغرب بدرج.
5: هي هكا تقريبا هكا. فتالي بعد الهناس فقط هو ما بيكونش تنفلش باش يصلي الوقت هكا.
1: أنت صليت الجنازة، أنا صليت الجنازة قبل المغرب بدرج.
5: أيوة هكا.
1: يا أخي أنت إمام ولا صليت مع الناس؟
5: ايه صلي قالوا لي صلي مش امام قالوا صلي امام صلي
1: زود صليت به ايه نعم
5: ايه تو شو يوز يجي ولا ما يجيش
1: واضح تو الشيخ يجاوبك عندك حاجه اخرى
5: الميت 11 اسم من هكا
1: نعم
5: الميت 11 اسم من هكا
1: باهي تو الشيخ يجاوبك قلت لك خويا
5: ايه
1: انقل معايا تو يجاوبك الشيخ حبيبي
5: بالله ما نروح له هذا حديث
1: نعم
5: يمكنش يرجف الشيطان عقب الليل.
1: نعم.
5: الحج
1: الصوت مش واضح خويا عاود يتصل بيك خطر الصوت مش واضح. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: مرحبا. بسم الكريم.
6: فاطمة.
1: منين فاطمة؟
6: من ولاد سوسة.
1: سوسة؟
6: اي ولاد سوسة.
1: مرحبا فاطمة.
6: نعم. احنا عنا قطعة طائرات
1: ارفع صوتك فاطمة
6: عنا قطعة طائرات
1: اي نعم
6: جاية هي من احنا واخوتي يعني
1: ارث معناه ارث ولا
6: اي ارث اي ارث
1: نعم
6: جات ستيك بس بقصة منها
1: نعم
6: ستيك
1: ذا ستيك
6: ايه نقصة
1: اخذها منها نقص منها معناه
6: ايه خذيت سقسة يعني مش عاملة باسم اخي هي باسم خويا يعني خويا يعطي قصوا عليه الارض معناتها قصوا من الارض
1: ايه
6: ايه مثالش يعني معناتها قصوا له من الارض ما يخوش معاهم ارض ويا خويا ديك النقصة ديك اللي فيها ستاك اللي بنات فيها في الخزنة
1: ايه ستاك ما يعوض لكم في الاصل ستاك يتوخوا من ابلاصة تعوض لكم ولا
6: يعوضك وهو ما قصت على اخويا يعني عوضك هي بالحق عوض
1: اي كي قصت على اخوك معناها التعويض يمشي لاخوك انت ما قسمتوا الارث ولا مازلتوا؟
6: مازلنا توا باش نقسموها
1: اي توا باش تقسموا الارث معناها الجزء اللي خذته ستاك هذاك معناها باش تقسم على الناس الكل وبعدين تعاودوا القسمه مع الناس الكل ما دام مازال ما قسمتوش انتم الارث نتاعكم لله
6: يعني
1: الفلوس
6: هذيك نقسموها خاطر هي حطاتها
1: ايش السؤال؟ معنى انتم عندكم قطعة تاع ارض جات ستيك خذت جزء من الارض وخلصتكم.
6: وخلصت باسم خويا يعني
1: باسم. هي باسم خوك بطبيعة الحال ما هذاك خاطر الارض هي باسم العائلة الكل باسم الارث تو الشيخ يجاوبك لاله.
6: اي هي باسم الارض باسم كل اما هي خذت باسم فرد واحد. وهو ما حبش يا اخو يعني حب يستشير.
1: هو ستيك باسم من خذت؟
6: باسم خويا ذات يعني باسم خويا باسم خويا وقالت له عوض لها من في ارض
1: اي
6: يعني تو باش ياخذ قطاري واللي ما يخوش مثلا ما يخوش و...
1: انت اختي الغالي انت قلت الارض ما زلت ما تقسمتش كيفاش اخذ إيه باسم خوك؟
6: ما تقسمتش لما هما قيدوا باسم خو واحد برك
1: اي قيدوا باسم واحد برك يمثلكم كل معناها يمثل العائله الكل
6: اه
1: اي فهمت ولا والفلوس خذها اخوك في الاصل اخوك الفلوس هذيك يقسمها على العائله الكل وفي الاصل ما يتصرف حتى في حاجه اللي مستشير العائله الكل وفي الاصل اللي ما تصحوا له الناس الكل هي وشنو صار كي اخوك خذ الفلوس شنو صار
6: اي
1: شنو صار
6: اي قاعده هي الفلوس
1: نعم
6: الفلوس قاعده.
1: اخوك خذ الفلوس ولا
6: انا ياخذ الفلوس وحب يعني كان هو كي هما يحبوا مثلا ياخذوا ارض وما ياخذوش فيها الفلوس هذيك.
1: فهمتك شفتي
6: مثلا هما مثلا ما قصوش عليهم الارض يحبوا ياخذوا ارض القصو كان على اخويا وهو ياخذ الفلوس مثالي
1: والارض هذيك تتقص على اخوك زاد
6: ايه تتقص على اخويا
1: هي ما فيش مشكله هما تساووا مع بعضكم خاطر عوض انتم قسمتوا الميراث قسمتوا آه. الميراث خوك جا عنده جزء من الارض هكتار من الارض جات استاك خذت جزء من باي خوك باش تعوض له الفلوس الفلوس هذيك تمشي لخوك سواء ليك انت ولا خوك اللي هو واحد من العائله ثم حتى مشكله لا
6: صحيح
1: تو جاوب الشيخ نعم
6: عندك حاجه اخرى سؤال اخر يطر
1: نعم
6: بالله ثم هي محيرني يعني واحد يقول لك ما عندي شيء عندي كان وجه ربي ثم اللي قالوا لنا لو حرق نقول لك
1: واحد يقول عندي كان وجه ربي
6: مثلا نقول له ما عندي حتى شيء عندي ما عنديش عندي كان وجه ربي يعني قال لك وجه ربي خير منه مثلا يقول ما عندي حتى شيء
1: يعني هو قال عندي وجه ربي شنو الاحرام معنا
6: معناتها هو كلها كاين مثلا يقول لك حتى يقول لك ايش عندي انا عندي كان وجه ربي
1: كيف واضح لالا واضح شكرا نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا اسم الكريم
7: سالم من ولاية نبي
1: سالم
7: اي نعم من ولاية نبي
1: مرحبا سي سالم
7: اخوي الغالي قال تكون عالم او متعلم او مستمع
1: ارفع صوت
7: اني لاني عالم لاني متعلم اما مستمع
1: اما مستمع
7: مستمع
1: انت هو انت هو اللي
7: في فكري كثير
1: انت هو اللي دبرتها اخويك عاد انت مستمع انت هو اللي دبرتها لان العالم سيتحاسب على علمه والمتعلم سيتحاسب على علمه شو عمل به هاي انت السامع تفضل
7: اخي ما قريتش يعني اما نسمع ديما نسمع في الزيتونة نسمع في المشايخ ربي يبقيكم وربي يعاونكم
1: يفضل اخوي الغالي نعم
7: أنا عندي جو سؤالات السؤال الأول
1: نعم
7: تم ولدات صغيرين يتولدوا تم يقعد نهار ولا نهارين ويتوفى ويتسنوه من غير ما يسألوا عليه صلاة الجنازة ونسمع يقولوا صلاة الجنازة إذا كانوا ما يصلوش عليها في الروح هذي كاي مطلوبين بها قوم كامل القوم كامل مطلوبين بها صلاة الجنازة هذي كاي إذا كانوا ما يصلوش عليها في الروح هذي كاي وليد ولا بنية ولا كذا
1: نعم علاش ما يصلوش عليه هما علاش ما يصلوش عليه
7: يقول لك مازال صغير وكذا يزيد بنوه ما يصلوش عليه ثم اللي قال لي عندي ثلاثة صغار ثلاثة مكاكا وما يصلوش عليه
1: واضح خوي عاش نهار نهارين وبعدين يموت نعم
7: اي وليت مشيت انا للمقبرة وجيت فترة في الجبانة
1: نعم
7: وصليت عليهم ثلاثة جنازة ونويتها للموتى الكبار والصغار وكل كذا نهر المقابر اجمعي الكبار والصغار
1: نعم
7: هل يجوز ولا لا
1: نعم
7: الوقت الكبار ولا الصغار يعني اكل الولادات الصغيرين ثم يدفنوا واحد ولا زوج وكاك يدفنوا وما يتمش عليه
1: واضح عندك حاجة أخرى
7: يعني حاجة أخرى شكل اللي يتهل ما يبول وما يستنجاش ولا ما يستبراش يبول كاكاي وهز حوايجه كاكاي وغدا كاكا عشان حكمه
1: علاه ما ينظفش
7: كما تكون اللي راكم بعينيا حتى جيت كان فيه
1: نعم
7: اللي انت ونقريت ولا ونحفظ ولا ونتعلمت الكلام هذا يعني ما قلت له بروحك احسن لك
1: واضح خويا عندك حاجه اخرى؟
7: لا يرحم والديك
1: شكرا نمر المكالمة الموالي هناك مكالمه السلام عليكم
8: عليك السلام ورحمه الله
1: وبركاته مرحبا باسم الكريم سيدي
8: علي صالح
1: نعم
8: علي صالح القسري
1: سي علي من القصري مرحبا سي علي ارفع صوتك شوي اخوي الغالي باش نسمعك
8: بي عندي امراه تصلي
1: زوجتك تصلي
8: عندي زوجي تصلي
1: نعم
8: اما شيخ العاده الشهريه ذيك
1: نعم
8: بطلت سمت ولا حبس عسلة
1: نعم
8: الشيخ الشيخ بتاع سباق صفات الربيعي قال على البيع عنده مرأة عنده عادة شهرية اللي بتوصل لها بيع اتيا من برا
1: ما هذه الشيخ صعيب باش يقولها الشيخ فتحي نعرفوا انا الحاله هذه صعيب باش يقولها المراه عندها عاده يقولها صلي هذه حاجه صعيبه ما نعرفش سمعت انت اخوي الغالي هذه قالوا لك سمعتها ولا قالوا لك
8: لا سمعتها من فمه هو
1: معناها كل مرة تولي عندها عاده جهه العاده نتاعها قال لك تصلي
8: لا سالته مراه اخرى مراه ما نعرفهاش انا كما قال لها هي الكتاب اللي الحفاظات ياك وكل شيء وتيمي وتصلي على
1: راه وهي عندها العاده
8: وهي عندها العاده
1: كما العود عندها العود عندها استحاضه دم فاسد يا اخوي
8: ما يعلم الله الله اعلم
1: اي تو يجاوبك الشيخ هذا الشيخ صعيب يقول لك اما تلقاه المراه فهمت السؤال نعم عندك حاجة شكرا توجيهك الشيخ خوي الغالي نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
9: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ماجد أبو عزيزي
1: ناجي منين ناجي
9: ماجد أبو عزيزي
1: ماجد
9: نعم
1: مرحبا يا ماجد منين يا ماجد
9: من سيدي بوسيد
1: مرحبا لالا
9: بالله واحد بات يمشي يخدم ولا حاجة ما يسالش يصلي صلاة الضحى عليها البرة بالصباط ما يسالش ولا كنتي نحي الصباط مثلا يصلي مثلا البرة بالسلاحة ونمالة متاس ذاك مقلق العبد الحاجة يقول لها ما يسالش ولا
1: نعم
9: وبالله شركت مرة معاكم في البرنامج نتاع العشية نهار السبت العشية وجبت القرعة وخذيت زيت ما وصلت مش انت
1: قد عندها الحكاية
9: لا يكون عندها جمعتين اكيد
1: في مجال في مزال ماجد الجمعة الجاية ولا اللي بعدها توصل بإذن الله.
9: برا
1: يا شكرا الغالي شكرا. نمر المكالمة الموالية. خلينا أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياتي.

تذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل

0: على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، مرحبا بكم. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج شقه الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. كما قلنا لكم كبير، إن شاء الله اليوم يكون معنا الدكتور الشيخ عمر بن عمر. مع بعضنا نمشي للشيخ في مدينة جربة. السلام عليكم شيخ. قطعت المكالمة، نعاود نطلب الشيخ، نستني حتى نطلب الشيخ للتواصل معنا 71 136 00 00. ثم موضوع اليوم إن شاء الله باش نحكيه فيه مع الشيخ، اللي هو كيف نستغل العطلة الدراسية في فصل الصيف. نحن توا في العطلة، وعن وليداتنا كانوا يقراوا صلعوا، كيفاش نجموا نستغلوا هذه العطلة. إن شاء الله هذا الموضوع باش نأخذه مع الدكتور عمر بن عمر، لأن الطلبة تلامذة صغيرات كبار كانوا يقرأوا في المعاهد، كانوا يقرأوا في المدارس الابتدائية، تولقوا روحهم في عطلة صيفية. صحيح ثم بحر ثم لعب. خلينا نمشي للشيخ. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ويا مرحبا بشيخ عمر، وش نحوالك؟
2: أهلا بك في جزيرة جربة، يا حياك الله أنت و من معك من الإخوة والأخوات.
1: لاباس سيدي، صحتك يعني كي رحبت عليك كريم ولا تضحك؟ معناها فهمتش على صحتك، معناها رحبت بيك، معناها
2: ها
1: كي أنا رحبت بيك وفرحت بيك كريم ولا تضحك علي؟ ما فهمتش علاش
2: نضحك عليك.
1: اي كريمة، كريمة تضحك شيخ بالضحك، كيفاش انا رحبت بيك؟
2: لانها كريمة، مدامها كريمة لانها كريمة
1: فتضحك. قالت لك رحبت بي انا في التليفون، يجي مع استراح فيه انت في المباشر.
2: ربي
1: يحفظك. شلونك شيخ لاباس؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: صحتك بخير لاباس عليك. انا انا ديما يا شيخ نضطر باش ناخذك معايا، خاطر نعرفك ديما موجود معايا ان شاء الله.
2: ان شاء الله دائما مع بعض ان شاء الله.
1: اش نحوال اهالينا في جربة، واش نحوال مدينة الاحلام، واش نحوال الناس غادي لاباس عليهم؟ كل
2: بخير الحمد لله.
1: أي الحمد لله يا رب، ربي يفضلك يا شيخ. نتوكل على ربي شيخ. عندنا موضوع مهم باش نتحدثوا فيه شيخ، قبل ما نبدأ ونجيبوا نجاوبوا على الأسئلة نتاع الناس اللي يسمعوا فينا أو الناس اللي يتصلوا بينا. نحن توا في عطلة صيفية، ونحن توا في فصل الصيف، وثم بحر كذلك، ثم بحر، ونحن عندنا جيل توا، أنت تفهم الجيل، أنت والتعليم وإمام خطيب وعايش في المجتمع ومخالط المجتمع، وتعرف الجيل وتعرف المجتمع اللي احنا عايشين فيه، نعرف الشارع، مشاكل الشارع، كذلك مشاكل البحورات وإلى غير ذلك. وتوا تلامذتنا كانوا يقرأوا، نحب نعرف حاجة، نصيحة منك للأولياء قبل كل شيء، كيفاش نجموا وليداتنا نخلوهم يستغلوا هذه العطلة الصيفية في الرياضة، في المدارس القرآنية، خاصة في الصيف مدارس قرآنية تفتح أبوابها خصيصا وبصفة استثنائية للتلامذة اللي كانوا يقرأوا، ويعطوهم اللي خاص يسخروه بالوقت نتاعهم خصيصا باش هما يفتحوا ابواب المدارس هذه كل والجمعيات والفروع القرانيه، باش التلامذات الصغيرات والاولاد يجوا يقراوا فيها في الصيف. شنو تقول لهم انت من الناس اللي يسمعوا فينا شيخ؟
2: نقول بعد هذا بالله مشترجين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والصلاه والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا ليسرى، اللهم يسرنا ليسرى، اللهم يسرنا ليسرى، وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر أخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرهم يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.
1: أمين يا رب.
2: وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما بعد.
1: نعم
2: نعم. يقول الشاعر: الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة.
1: نعم.
2: معناها إذا اجتمعت الأشياء الثلاثة هذه، الشباب مع الفراغ مع المال الجده، أي أنه يجد مصروف ويجد مال، قال هذه مفسدة للمرء أي مفسدة.
1: نعم.
2: والنفس البشرية سبحان الله إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
1: نعم.
2: والنفس إن لم تملأها بالطاعة وبالحق امتلأت بغير ذلك، كما كاس الماء. كاس الماء إذا ما مليتوش بالحليب ولا
1: بالجيم
2: نعم. ولا قهوة
1: نعم،
2: إذا ما مليتوش
1: بشيء نعم.
2: معناه نافع
1: نعم.
2: يمتلئ باش بيمتلئ بالهواء
1: نعم.
2: والهواء المراد بالهواء عندنا احنا هو معناها ما يدفع الإنسان إلى الفساد
1: نعم.
2: وما ذكر الهوى في موضع من المواضع إلا وذكر بالذم
1: نعم.
2: إن يتبعون إلى الظن وإنهم إلا يخرصون، معناها وما تهوى الأنفس إلى غير
1: ذلك. لا تتبع الهوى زاد
2: نعم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
1: نعم.
2: إلى غير ذلك والعياذ بالله
1: نعم.
2: فهذا معناه، ونحن كما ذكرت فضيلتكم أننا في عطلة
1: نعم.
2: والشباب معظمه في عطلة، أولادنا بناتنا معنا أطفالنا في عطلة، والعطلة ممتدة شهرين تقريبا وشهرين ونص، يحتاجوا إلى شيء يملأ فراغهم، وهذا اللي يملأ فراغهم لابد أن يكون شيئا مفيدا كما ذكرت، إما رياضة إما معنى تعليم كصنعة أو معنى مراكز ثقافية أو قرآن، وأفضل شيء هو كتاب الله. ربي سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
1: نعم.
2: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى. سبحان الله
1: نعم.
2: معنى الناس في غفلة عن كتاب الله
1: نعم.
2: الناس في غفلة اليوم للأسف كما ذكرت أنت في غفلة عن الأخلاق
1: نعم.
2: أخلاق
1: نعم.
2: الإسلام في غفلة تماما، معنى نسمع أشياء ما كنا نسمعها وإحنا صغار، ما كنا نسمع حتى نفكر فيها والعياذ بالله
1: نعم.
2: اليوم معناها اعتداء على الأم، اعتداء على الأب، اعتداء على الأخت، اعتداء على الأخو، معناها كل واحد معناها ماشي لا ما يهمه إلا مصلحته.
1: أنا شيخ سبحان الله عرضتني البارح ولا وقتاش حاجة حكى بالحق، ما سبحان الله فنقلت فين ماشيين، نحن فين ماشيين، مجتمعنا فين ماشي، كيفاش واحد يقتل أمه ولا أبوه بعدين أبوه ولا أمه.

0: ممكن مدلل ولده.
1: صحيح.
0: اللي يطلب يجيب يلقاه، اللي يطلب ياخذه. بعد منها كبر الأول كبر الأم ولا مع الولد معناه انحرف وما عادش يلبون طلباته، خلاص ياكلوا العصا السب
1: والشتم فعلا. يغرق الولد، يغرق الوليد، وبعدين يقول اجا وانقضوا معي.
0: نعم. سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى من أول معناه ما نبهنا إلى هذه المسألة، نبهنا إلى الاهتمام بالأبناء.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم معناه واجب الوالدين هو الاهتمام بالتربية.
1: نعم.
0: تربية الأبناء يا أخي سبحان الله، حتى قبل الأبناء، قبل التربية، قبل ما يجي الولد، نبهنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الأم الصالحة.
1: نعم.
0: الأم الصالحة اللي باش تكون صالحة وترعى الأولاد.
1: نعم.
0: تخيروا لنطفكم، معناها خير ما يكنز المرأة مع خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة إذا نظر إليها، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعلبها.
1: نعم.
0: معناها تزوج الودود الولود.
1: نعم.
0: إلى غير ذلك. معناها الأمر الثاني، إذا جاء الرجل وزوجته علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أو دعاء نقوله حتى يحفظ ربي أبنائنا.
1: نعم.
0: من الشيطان، اللهم جنبني وجنب الشيطان ما رزقتني، اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا.
1: أمين.
0: قال حتى إذا جاء ولد لا يضره شيطان، وقت يتولد الولد معناها نرفع الأذان في أذنه حتى تكون أول كلمة يسمعها هي الله.
1: نعم.
0: الله أكبر، الله أكبر. معناها بعد منها إذا بدأ، وحتى في الكلام، حتى في الكلام سبحان الله، وقت نجوب الولد بنعلموه الكلام، معناها تحط يدك على فمه على شفته هيك وتفتت. بعضهم يقول غغا غغا، هي أصلها ليست غغا غغا، هي أصلها الله الله.
1: نعم.
0: الله الله، معناها أول كلمة يسمعها الله، وأول كلمة ينطقها هي الله.
1: نعم.
0: وأول ما يفصح عنه الطفل لا إله إلا الله. هذا كله ضاع. ليش ضاع؟ لبعدنا عن كتاب الله، لبعدنا عن ديننا،
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبادئ اللي جابها الرسول. نعم.
0: ديننا خلانا اليوم نعاني مما نجده من أبنائنا. واحد يكلم فيه عن والده.
1: نعم.
0: يكلم فيه عن أبوه، وأنا نهدي فيه ويا ولدي أبوه، قال لي والله حتى الرحمة لا أترحم عليه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: معنى حتى الرحمة، تصور مش باش نقول نقول سامحه ولا امشي له ولا بوس له راسه ولا كذا، مهما كان فهو بالك. قال لي الرحمه والله لا يستاهلها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: تصور هذا وين وصلنا. هذا ابو معناه ابن. سبب شكون؟ بسبب الوالدي.
1: نعم.
0: الراجل مره يكلم فيه يبكي، قال لي بنتي بنتي، ايش فيها بنتي؟ ولدي ولدي، ايش فيه ولدك؟ والاخر بنتي، حتى تجيب بنتي هفتو نقولها على بنتي زد. ولدي ولدي، قال لي ضيعتهم. شين؟ قال لي قبل في سنوات الجمر، في سنوات معناها التصحر الديني، علبة نقول لهم معناها صلوا، نقول لهم ما تصلوش، معناها نجيب لهم الشراب للدار.
1: لا حول ولا قوة، يشجع فيهم على نفسه.
0: تو حتى الشرطة والكذا يقولوا لك سكر أولادك، لا ما يقولوا لك.
1: نعم.
0: أقول أولادك صلي صلي على روحه في داره، لا من يكلم. مش لازم يكون عنده نشاط سياسي ولا عنده اجتماعات ولا شيء، لكن الصلاة ما يمنعك حتى حد.
1: نعم. واحد يقوم بالعبادة
0: نتاعهم، يجيب لهم الشراب. قال لي توا أولادي يضعوا مني. قلت فبما كسبت أيدي
1: أحصد ما زرعت.
0: نحن هذا معناها الواحد يحصد ما زرع.
1: نعم.
0: انت زرعت الشوك باش تحصد الشوك.
1: اكيد. زرعت القمح تحصد القمح، زرعت الاخلاق الطيبه تحصد الاخلاق الطيبه.
0: نعم. معناها المصايب اللي يعانوا منها في الواقع هي يرجع سببها للاباء،
1: جزء من الوالدين
0: كذلك. نعم. لي معناها تعليمنا اليوم.
1: نعم.
0: حتى تعليمنا له دخل.
1: نعم.
0: مدارسنا سبحان الله، ايام زمان انا اتذكر في السنه الاولى والثانيه كان عندنا معلم الله يرحمه يقرفنا الابتدائي.
1: نعم.
0: معناها كان وقت لي تجي

0: وقت الصلاة يعطينا الخط، نكتبوا الخط متاعنا ولا نسخ ونبدو نكتبوا احنا الصلاة، يكتبوا ويشد السجاد متاعه من تالي ويصلي، وبعد منها يقعد يدور علينا الله يرحمه. كان هذيك علقت في ذهنه، كان لها تأثير كبير.
1: نعم.
0: أما اليوم تجي بعض المدرسين، ربي يهدينا ويهدين بعض، أقول مع احترامي وتقديري للمدرس، وأنا
1: تحية الأسرة التربوية، نعم،
0: تحية كبار وإجلال للمعلم،
1: نعم، الأسرة التربوية ككل، نعم،
0: أي نعم. لكن تجد بعض معناها الناس المنحرفين مع الأسف، يجي للطالب متاعه ولا التلميذ متاعه يقول لي تعالى إينا معنا نشكبوا في القهوة ولا نشربوا قهوة، فإلا معناها عندك شي سيجار ولا
1: كتاب. نعم، حالات شاذة، حالات شاذة، ربي يهدي. نعم،
0: هذه نعم حاصلة، نعم، موجودة للأسف،
1: واضح.
0: ينبغي أن نهتم اليوم بالجانب معناها التربوي لأبنائنا وجانب التعليمي. نعم. وأن المدرسة تقوم بدورها كما ينبغي للمسجد أن يؤدي دوره على الوجه المطلوب.
1: كذلك، نعم، لأن الصغير تو باش يغيب بثلاثة أشهر على المدرسة، إذا نحن ما نخلوش معلق قلبه بالعلم وبالمدرسة لو باش يضيع بالحق، معناها لازمنا نخلوك الرابط.
0: الحمد لله الدولة اليوم فاتحة الجمعيات القرآنية وسامحة بهم، سواء في الكتاتيب ولا المساجد ولا الجمعيات القرآنية المستقلة.
1: ما ثمش عذر معنا، ما ثمش عذر معنا.
0: الدولة هاوكا تراقب معناها سير الدروس، تراقب المناهج اشياء قاعد يتقال من حقها مثالي، لكن احنا يلزم نهتموا بأبنائنا باش على الأقل نخرج جيل صالح.
1: نعم،
0: لأن ديننا يقوم على الأخلاق.
1: أكيد.
0: وهذا قال الشاعر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم
1: ذهبوا. نعم،
0: فلازم تعليمنا يكون مقترن بالأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
0: أما إذا نقريه وبعد منها نعلمه الغش والخداع ولا حتى هذا التدليس والامتحانات ولا كذا، هذا ما هوش باش يطلع لي رجل صالح ربه.
1: فعلا مش يطلع ولا على المجتمع صالح. نعم،
0: ربي يصلحه.
1: أمين يا ربي. شكرا شيخ، بارك الله فيك. رسالة هذه للناس اللي يسمعوا فينا، باش في هذه العطلة الصيفية يترهب أولادهم يزوهم للمدارس والفروع القرآنية اللي فاتح أبوابها. قلنا له كل الفروع القرآنية هي مخصصة وقت استثنائي للطلبة والتلامذة اللي كانوا يقرأوا في المدارس، باش يستغلوا هذه العطلة ويحفظوا فيها نصيب من القرآن الكريم. البو عنده أجر والأم عندها أجر، والتلميذ ذاك كذلك عنده أجر، والقرآن ذاك له يعاونوا على القراية في المعاهد. شيخ، خلينا نعود تو لنجيب على الأسئلة اللي جتنا عبر الهاتف 71 36 000. عنا عايشة من جلمة تقول لك تحب تعرف كيفية صلاة التسبيح. هذه ديما نكرروها ونعودوها، ولكن ذكروا بها شيخ، مش مشكلة. تحب كيفية صلاة التسبيح؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حتى باش نقولها ما هوش باش تستوعبها، إذا الأخت تعرف تقرأ تدخل مثلا الموقع الشبكة العنكبوتية الجوجل ولا غيره وتكتب صلاة التسبيح.
1: كيف هي صلاة التسبيح؟
0: نعم، تكتب صلاة التسبيح بتجيها، وإلا الأدعية المأثورة.
1: نعم.
0: الأدعية المأثورة تجد فيها صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هي عبارة على 4 ركعات.
1: نعم.
0: ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، نقرأ مع الفاتحة سورة قطع النظر على السورة، أي سورة ما فيش.
1: نعم.
0: إشكالية.
1: نعم.
0: لكن هذه الصلاة تختلف عن الصلوات الأخرى بالتسبيح.
1: نعم.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عندنا 15 مرة، 10 مرات في كل حركة. في كل حركة معناها أن تقولها بإذن الله معناها تلقاها، وإذا ما لقيتهاش تكلمني وتشد قلم، تجيب قلم وورقة وتكلمني حتى بعد المكالمة بعد البرنامج.
1: نعم.
0: ونمل عليها بالضبط معناها كيفاش عدد التسبيحات.
1: واضح سيدي. كذلك تقول لك هي تحب تعرف، هي قالت صلاة القنوت، ما على ما أظن هي فاهمة السؤال، تقول لك القنوت وقت لأنها صلاة نجم يقنط الإنسان.
0: نعم، بالنسبة للقنوت. للقنوت أولا يلزمنا نفهم أن القنوت ليس بواجب، هذا واحد.
1: نعم.
0: وليس بسنة مؤكدة.
1: نعم.
0: وثالثا أنه لو لم أقنط في الصلاة صلاتي صحيحة.
1: ما عليك حتى شيء.
0: ما نعم معنى ما في حتى شيء نقص. ولو لم أقنط أسمعني.
1: نعم.
0: لو لم أقنط ورحت بعد منها عملت سجود السهو فسدت صلاتي.
1: نعم معنى زاد حال خطر زاد هو.
0: لأن حاجة ليست من الصلاة وأنت عملت سجود السهو بدون موجب.
1: واضح.
0: نعم. فبالتالي القنوط الأصل في القنوط فيه خلاف.
1: نعم.
0: عند الحنابلة نبدأ بالحنابلة.
1: نعم.
0: القنوط عندهم في ركعة الوتر.
1: نعم في صلاة الوتر.
0: معناه ما يصلي الوتر يرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ويقنط. بالنسبة للمالكية للشافعية نخلو المالكية آخر.
1: خلي المالكية
0: الشافعية.
1: نعم.
0: الشافعية عندهم القنوط في صلاة الصبح. والقنوط في صلاة الصبح عند الشافعية جهرا.
1: نعم.
0: هو كذلك بعد الرفع من الركوع ويدعو بما تيسر له. بينما في المذهب المالكي عندنا القنوط سرا. القنوط سرا.
1: نعم.
0: ويكون بعد الصورة وقبل الركوع.
1: نعم.
0: بعد الصورة.
1: بعد ما يكمل الصورة.
0: الصورة الثانية اللي بعد الفتحة يسكت ويأتي بالقنوط وبعد منها الله أكبر يركع.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك عن سي عمر من طبرق يقول لك ثم جامع يبعد عليه 3 كيلومتر.
0: نعم.
1: بعيد برشا معناه يقول لك هو في بلاصه تعريف في بلاصه تعريف ويبعد عليه تقريبا 3 كيلومتر. يقول لك انا نسمع الاذان يذن نصلي في الدار. يقول لك يا اخي جائزه وغير جائزه. مع العلم يقول لك انه هذا
0: جائزه ان استطعت ان تذهب فاذهب ان لم تستطع فلا اثم عليك.
1: ما عنده حتى مشكل معناه
0: يعني سبحان الله 3 كيلومتر بيمشي كل صلاه الا اذا كان عنده وسيله نقل وما وما تعبوش لا حرج في ذلك.
1: واضح. كذلك سي عمر من طبرق يقول لك شيخ دعاء القنوت يحب يسمع دعاء القنوت كيفاش باش يكتبوا عنده؟
0: يكتبوا عنده ما هوش وقته الان.
1: نعم.
0: معناه يدخل نصيحتي
1: للي
0: يكتب ويقرا.
1: نعم.
0: اكتب دعاء القنوت عند المالكية ودعاء القنوت عند غير المالكية.
1: خلينا نقول لك دعاء القنوت عند المالكية خاطر احنا مالكية دعاء القنوت عند المالكية.
0: نعم.
1: يلقاه موجود ان شاء الله
0: باذن الله.
1: باذن الله السميع العليم. سيدي خليني باش نخليك ترتاح طريف نمشي وفاصل ثم نرجع لك.
0: تفضل يا سيدي على خاطرك.
1: شكرا بارك الله فيك سيف. شكرا. فاصل احبابنا الكرام ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياه.

0: يا آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وظننت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزق.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى تارهها عند صاحبها. شو ممكن تروح وتعلم يا ابني؟ إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك

0: الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير ما اختر لي ولا تخير.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا على 70 36 00 00. رحب فؤاد اليعقوبي التحق بنا الآن. خلينا نعود للشيخ عمر بن عمر. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك سيدي. خليني نعود للمكالمات الهاتفية. عنا إسليم من قفصة يقول لك يقول لك الوالد الله يرحمه توفى وخللنا الدار نتاع إرث معناها دار أبو. يقول لك وأنا كاري وظروفي يعلم بها ربي، ما عادش نجم نكري. قلت لدارنا أعطوني نصيبي من الدار باش نبني دار نسكن فيها. قال أعطوني الجزء الأول ما نقدرش. قلت لأني ما نقدرش نبني، أنا نطيح ونهد ونعود نبني، بدوا لي الجزء الثاني خذيت من بلاصة أخرى. قال لي بعد ما أعطوني بنيت، قال لي ولت لي مشاكل، داروا علي كل أختي ما عادش تكلمني وما عادش نكلمها، أمي يقول لك إذا كيف كيف حتى هي معناها متغش عليا. يقول لك يا أخي أنا عملت أنا وش عملت معناها، خط طلبت حقي وخذت باي وشنو عم خير، عندي ذنب في اللي صاير وعندي ذنب.
2: نعم
1: سيدي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى معناها تحدث عن الميراث وتولى توزيع التركة بنفسه. نعم. عز وجل.
1: نعم.
2: ولم يتركها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب.
1: نعم.
2: وإنما هو الذي تولى توزيع التركة، هذا عنده أربعة، هذا عنده النصف، هذا عنده ثلث، هذا عنده سدس، هذا عنده ثمن، معناه كل واحد له نصيبه.
1: نعم.
2: ليش؟ حتى لا يقع معناه خصام بين الإخوة.
1: نعم.
2: وديننا والحمد لله حريص كل الحرص على توحيد الصف وعلى وحدة الكلمة وعلى جمع الشمل وليس على التفريق، ولهذا ربي سبحانه وتعالى جعلها فريضة، فريضة معناها من الله، وتلك حدود الله اعتبرها حدود واعتبرها فريضة، لا يجوز التعدي عليها ولا يجوز تبديلها ولا تغييرها.
1: نعم.
2: والذي يطالب بحقه في الميراث هو حق مشروع، حق مشروع. بعض الأحيان الأم تجيل بناتها تقول ما تسمحكمش إذا طلبت أخوكم في شيء.
1: نعم.
2: فهذا قلة السماح تبعد في رقبتها هي، معناها هي التي ستحاسب على ذلك لأنها ظلمت بناتها ولا ظلمت بعض أفراد الأسرة وخيرت البعض على البعض، فهي الظالمة وهي التي ستحاسب. أما إذا البنت طالبت بحقها فلا إثم عليه، الرجل هذا السائل طالب بحقه فلا إثم عليه،
1: معناه
2: هم الحق وما يهموش فيهم، يرضوا ما يرضوش، هو نصيحتي ألا يقطع صلته بهم،
1: وإذا ما كلموش هم يتحملهم
2: عليهم يمشي له. كان سلم عليه هذا وسال، كان رد عليه إسلام، الحمد لله ما ردوش عليه إسلام، ما يأسه كل مرة يسلم عليهم حتى يقيم الحجة عليهم وتبرى ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
1: والله للأسف شديد شيخ، بالحق الإرث اللي ربي سبحانه وتعالى قسمه هو بنفسه، معناه يسخيله لعبة الناس تو، هذا ما عطاش حق، ما عطاش حق أخته، هذا لما انت على العائلة كله أخذها، الأم ما تحبش تقسم، الأم تحب تعطي لفلان وما تعطيش لفلان، معناها بالحق شيء أسف، معناها يسخيلوها لعبة حكاية الإرث الحقوق.
2: نعم. هذا كله من الجهل بديننا وبتعليم ربنا أولا.
1: نعم.
2: وثانيا بعدم اتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يحتاج ديننا، بعض الناس تطور أن ديننا هو صلاة وصيام فقط.
1: هم
2: صلاة وصيام نعم، ولكن هو مع الصلاة والصيام والحج والزكاة هو معاملات، الدين المعاملة، الدين المعاملة على حسن، على قدر حسن معاملتنا، على قدر ما ربي سبحانه وتعالى يرفع مقامنا ويدخلنا الجنة. شوف أنت المرأة التي ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم قيل إنها صوامة قوامة، أي تفطر الصيام وتفطر الصلاة النافلة مش الفريضة. قالوا له ولكنها إيش تؤذي جيرانها. هنا الأم كي تحرم بنتها فهي آذت معناها بناتها. قالوا لكنها تؤذي جيرانها. لما قالوا له تؤذي جيرانها إيش قال سيدنا؟ قال هي في النار
1: على طول،
2: ما نفعتها لا صلاتها لا صيامها. فأن الأم ولا الأخ اللي يأكل حقوق أخته هو في النار والعياذ بالله. ليش في النار؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
1: وشيخ صدقني ساعات ناس كتريهم تريهم نهار كل يتوضيه ونهار كل يصليه ونهار كل في العمرة ماشي جاء العمرة في الجامعة، صدقني تحقر نفسك قدامه وتقول فين أنا فين هو. لكن كتقيس المعاملات نتاعه بين غيره للأسف الشديد تبكي على روحك. معاملات وحموم، تلقى يصلي الصبح حاضر، تلقى يصلي يصيم جمعة كامل هو صايم وما يفلت حتى ركعة وراء الإمام. لكن كتجي المعاملات تلقاه معاملات حموم، خلينا نقول حموم أقل من نقول فيها
2: حتى شيء. هني نقول هذا من الأخر، من فعل ذلك فلم يربح شيئا. معناها اللي تكون معاملته سيئة مع الناس
1: نتيجة صلاة التسبيح
2: سبحانه وتعالى والعياذ بالله إلا أن يتغمده الله برحمته
1: ربي يرحمه.
2: وإلا الإنسان سبحان الله، ربي خلق الإنسان مثله كمثل الطائر.
1: نعم.
2: لكن الحمامة، الحمامة قديش عندها من الجناح؟ جناحي
1: نعم
2: اليمين واليسار.
1: نعم.
2: احنا باش نمشي واحنا في سعينا الى الله كاننا طائرين الى الله.
1: نعم.
2: باش جناحين، ايش هما الجناحان تاعنا؟
1: نعم.
2: جناح العبادات وجناح المعاملات.
1: العمل. نعم.
2: العبادات والمعاملات، بعباداتك معناها علاقتك بربي، العلاقة العمودية.
1: نعم.
2: وعندك علاقة الاخرى اللي هو الجناح الثاني، العلاقة الافقية، اي علاقتك بالناس.
1: نعم.
2: ايش قال سيدنا؟ ما قالش المسلمو، شكون هو؟ ما قالش اللي يكثر الصلاه والصيام، لا قال المسلمو من سلم الناس
1: من لسانه ويده.
2: من لسانه ويده. والمؤمنو، ما قالش اللي قلبه مليان بالايمان فقط، قال المؤمن من امن، اذا امن جار، من امن جاره بوائقه، اي امن الجار شروره.
1: سبحانه.
2: يعني إذا كان هو عنده شرور كثيرة فهو ليس بمؤمن، إذا آذى الناس بلسانه أو بيده فهو ليس بمسلم. معناه يراجع حساباته مع ربي ويراجع حساباته مع معاملاته مع الناس. ولن يفلح ولن ينجح إلا إذا كانت علاقته بربي سليمة وعلاقته بالناس سليمة. يا أخي سيدنا ما قال صلى الله عليه وسلم معناه أنه أن الأعمال ترفع يومي الاثنين والخميس، قال ولا ما قال؟
1: نعم.
2: وربي يرفع الأعمال ويتقبل الأعمال إلا لشكون، لشكون اللي ما يتقبلش ربي أعمالهم المتشاحنين.
1: نعم.
2: معناها الاثنين المتخاصمين هذو.
1: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى ما يرفع لهمش أعمالهم. ايش يقول ربي للملائكة؟ يقول أنظروا هذين. نعم. هي مهلوهم.
1: سبحان الله.
2: والثالث قال أمهل أنظر هذين حتى يصطلحا، معناه حتى يتصالحوا فيما بينهم. إذا ما تصالحوش وماتوا ما تصالحوش، معناه أعمالهم كلها موقوفة والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
2: فالإنسان يتق الله ويرد باله في معاملاته مع الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيما معناه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
2: أيما جسم نبت من سحت، أي من حرام،
1: نعم.
2: يعني كلا حق أخواته حق قوته،
1: نعم.
2: رشوة رشوة غشة معناه خداع إذا غير ذلك معناه خيانة. أيما جسم نبت من سحت من سحت
1: والعياذ بالله
2: فالنار أولى به. على طول ما قالش يصلي ما يصليش ولا كذا، النار أولى به.
1: سبحان الله. المعاملات معناها
2: المعاملات مهمة جدا، على قدر ما نهتم بالعبادات ينبغي أن نهتم بالمعاملات مع الناس.
1: ودي ما تلقى الإيمان مربوط بالمعاملات. ديما طلق الإيمان مربوط بالعب المعاملات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ديما ربي سبحانه وتعالى يربط الإيمان بتاع الإنسان بالعمل اللي يعمله، العمل الصالح اللي يعمله. معناها في الخلاصة حياة الإنسان ما هيش جامع وما هيش عمرة وما هيش صلاة وما هيش سبحة وما هيش تسبيح.
2: يبقى يا سيدي العمرة والعمرة والحج والصلاة والزكاة، نشوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: أتدرون من المفلس من أمتي؟ شكون المفلس؟ طبعا الصحابة بيقولون المفلس كما يقولوا احنا المريش اللي ما عنده شيء. قالوا المفلس هو من لا درهم له ولا متاع، ما عنده لا فرنك لا سعودي لا عنده ملي. قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أمتي من جاء بصلاة وصيام وحج وصدقة وعمرة، عملهم الكل، ويكون قد ظلم هذا وشتم هذا وشفك دم هذا، معناها عمل المصيبة كل مع الناس، مصيبته مع الناس،
1: نعم،
2: رغم الصلاة ورغم صيام ورغم حج لكن مصيبته مع الناس. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. وبعد من أشغال سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وطرح في النار،
1: والعياذ بالله.
2: وين صلاته وين صيامه؟ ما نفعتوش، الواحد ما نفعتوش لأنه آذى الناس، كلا مال الناس، سرق مال الناس، ارتشى، تعامل بالربا، غش إلى غير ذلك. وهذا اللي يبنوا حياتهم، ونحن قريب عهد من امتحانات الباكالوريا، هذا اللي يبنوا عهد معناها حياتهم على الغش، ويغش في الامتحان وينوع الأساليب باش يغش وباش ياخذ درجة وباش ينجح. ينجح علاش؟ ينجح على فساد، وإذا نجح على فساد تظل حياته فاسدة كلها،
1: والعياذ بالله. ويحاسب قدام ربي سبحانه
2: بلادنا باش يعمل الخير في بلادنا. هذا مدام يغش على غد ويغش أمه ويغش باباه ويغش خوه
1: ويغش البلاد الكل،
2: نعم، ولهذا الغش حرام،
1: حرام. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يا ربي يرحمنا ويبعد علينا هذه الأشياء الماهيش باهية. كذلك سيدي عنا سي محمود من جابس يقول لك صلاة الجنازة، مرة صليت الجنازة بالناس قالوا لي ما ثم حتى حد، قالت قد من الصليبين، صليتها قبل المغرب 5 دقائق. يقول لك يا أخي جايز وغير جايز،
2: هو الأصل لا تجوز قبل 5 دقائق. إذا كان 5 دقائق فعلا ساعتها الشمس معناها ماشية للغروب أو نصها غرب ونصها مازال، فكان الأولى به أن ينتظر يصلوا المغرب، وبعد ذلك يصلي بالجنازة ثم يدفن. أيام زمان بعض العلماء كره الدفن ليلا، لا يشتره الدفن ليلا معناها خوفا على الناس لأن ما كان فيه أضواء، خوفا عليه من الدواب، من معنى العقارب،
1: من
2: الحيات إلى غير ذلك. أما اليوم الحمد لله الأضواء موجودة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة دفنوا ليلا. الحديث معروف ولعلك تذكره، حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي كانت تمسح نهار من نهارات الرسول صلى الله عليه وسلم، استقبلها سأل أين كلانا وينها، قالوا إنها ماتت،
1: نعم
2: إنها ماتت. قالوا معناها هل أذنتموني؟ قالوا دفناها بليل، الشاهد دفناها وقتها دفنوها في الليل، معناها أنه يجوز الدفن بالليل، دفناها بليل، خشينا أن معنى نحرجك، ما حبوش يا حبيب الرسول. قال دلوني على قبرها، أنا باش يعطي المكان للرجل أو المرأة التي تعتني ببيوت الله وتنظف
1: بيوت الله. سبحان الله، هاي هو العمل، لا هو العمل ما خط الخاطر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلف نفسه صلى عليها،
2: صلى عليه،
1: سبحان الله.
2: فبالتالي معناها الصلاة في لحظة الغروب الإنسان يتجنبها، كان هو حتى سبحان الله لما نقرأ كتب الفقه ساداتنا المالكية يقول لك يجوز لك سجود التلاوة بعد صلاة العصر، إلى وقتاش؟ إلى اصفرار الشمس.
1: نعم.
2: اذا الشمس بدات تصفر وبدات تميل للغروب خلاص معكش تسجد سجود مش سجود السهو سجود تلاوة عفوا.
1: نعم.
2: انت تقرا في القران جاتك سجود التلاوة.
1: سجود التلاوة.
2: تصليها تركعها تصليها عفوا. نجم تسجدها بعد العصر.
1: نعم.
2: لكن كي تبدا الشمس مايله للغروب خلاص ما تسجدش.
1: مع السجود. نعم سيدي. كذلك عندنا فاطمة من سوسة تقول لك نحن عندنا قطعة أرض إرث معناها كالعادة. وجات ستيك شركة الكهرباء والغاز قالك خذت جزء من الأرض ذيك وعملت فيها مصلحة عامة ولكن قالت لك خلصت خوية الجزء ذاك خلصت فيه خوية الفلوس خذها خوية وتقول لك والبلاصة اللي اخذتها ستيك هي جات في الجزء تاع خويا باهي تقول لك هنا خويا وشنو يعمل خويا هنا الفلوس هذيك اللي خذاها حلال عليه على خاطر هو كأنه هو خذاه من بايو وعوضوا له ولا الفلوس هذيك تتقسم على العائلة الكل.
2: لا إذا كان الأرض هذه لنفرضوا الأرض بيني وبينك مثلا باش نوضحوا للناس.
1: نعم.
2: ما هو انت اخويا ولا لا؟
1: اكيد.
2: ايوه خلاص. فالارض بيني وبينك.
1: نعم.
2: لكن بعد وفاة الوالد قسمنا الارض.
1: نعم.
2: انت اخذيت الجانب الشرقي.
1: نعم.
2: وانا اخذيت الجانب الغربي.
1: نعم.
2: اتفقنا؟
1: اتفقنا.
2: وكل واحد استقل بارضه.
1: نعم.
2: بعد فترة جات مصلحة الكهرباء.
1: نعم.
2: باش تبني معناها ولا باش تعمل عمده ولا الله اعلم ايش حاجتها.
1: نعم.
2: فجات الارضك انت وقالت لك اعطيني مثلا 20 متر من ارضك.
1: نعم.
2: فراحت اشتريت منك ال 20 متر واعطتك التعويض. ففي هذه الحاله
1: نعم
2: معناها الفلوس باي حق ان نجي ناخذ الفلوس ونقول لك معناها اعطيني الفلوس معك. الفلوس فلوسك وانت حر فيه.
1: معنى الفلوس هذه
2: ما عندي حتى حق باش نطالبك.
1: معنى الفلوس
2: لكن لكن لكن اذا كان الارض اللي بيني وبينك ما زالت على الشياع
1: ما تقسمتش. نعم.
2: ما تقسمتش وجات مصلحة الكهرباء واخذت جزء واعطاتك الفلوس ففي هذه الحالة الفلوس من حق جميع الورثة.
1: نعم. واضح
2: الجواب.
1: واضح. معناه السيد هذا شركة الكهرباء والغاز اخذت جزء من عنده هو اعطته الفلوس هذيك تقضي هو بايه هو.
2: هذا حقه.
1: واضح.
2: مدام قسمه الارض وجاء من نصيبه معناه خلاص.
1: نعم.
2: ربي عوض عليه خير وربي بارك له.
1: نعم. كذلك اختنا فاطمة تقول لك كي واحد يسألوه يقولهم انا من عندي حتى شيء عندي كان وجه ربي. قولك يا اخي جايز وغير جاهز هذه الكلمة.
2: هو ما عنده حتى شيء اذا كان صادقا ما عنده حتى شيء. اذا كان ما عنده حتى شيء.
1: نعم.
2: يقولك عندي كان وجه ربي اذا هي تسأل عندي كان وجه ربي.
1: نعم.
2: فانه يعني بذلك عندما نقول ما عندي كان وجه ربي وما عندي حد يعاوني كان وجه ربي.
1: نعم.
2: فإنه يعني بذلك أن ليس لي إلا الله
1: سبحانه جايز وثم حتى مشكلة
2: ليس لي إلا الله معناه كما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ما عندي كان ربي ولا ما عندي كان وجه ربي.
1: نعم جايز
2: كلاهما سواء معنا.
1: واضح سيدي. كذلك عندنا سالم من نابل يقول لك يا أخي الصغير الأولاد الصغار كيموتوا ونهار ونهارين وتوفوا قال لك يدفنوهم من غير اللي يصليوا عليهم.
2: نعم
1: يا اخي
2: شوف. نعم تفضل
1: يا اخي جايز او غير جايز.
2: نعم شوف الولد اذا ولد.
1: نعم.
2: المولود حيا اذا ولد المولود حيا. نعم. علامة الحياة.
1: نعم
2: في علامة الحياة ايش هي علامة الحياة هي البكاء الصياح.
1: نزل صارخا. نعم.
2: نعم يصر.
1: نعم.
2: هل صارخا وإلا ولد ما صاحش ولكنه تحرك.
1: نعم.
2: تحرك شفوه تحرك تململ كذا تحرك روحه، فهذا ولد حيا.
1: نعم.
2: فإذا ولد المولود حيا وجب تغسيله أولا.
1: نعم.
2: ثانيا وجب تكفينه، وثالثا وجبت الصلاة عليه.
1: نعم.
2: مثاله كمثل الرجل الكبير.
1: نعم.
2: أما إذا ولد ميتا،
1: نعم،
2: معناها لا تحرك ولا صرخ، تولد ميت، ولا هو قالوا له الطب أنه مات في بطنها وأهبط، ففي هذه الحالة لا تجب عليه لا صلاة ولا تكفين ولا تغسيل. نعم. وإنما يلف في خرقة ويدفن.
1: نعم.
2: يدفن معناه في أي مكان ولا في البحر. نعم.
1: كذلك سي سالم يقول لك ثم شكون ماتوا له ثلاثة صغار وما صلش عليه، عاشوا نهار ونهارين ما صلش عليهم. قالك أنا كحكي لي الحكاية ولا سمعت بالحكاية، مشيت للجبال للمقبرة، جيت في بلاصة من البلايص وصليت عليهم صلاة الجنازة وهديتها لهم هم ولكل الأهل المقبرة. يقول لك جايزة وغير جايز.
2: لا بأس ما دام ما صلوش عليهم يصلى عليه حتى ولو بعد حين.
1: واضح. كذلك يقول لك الإنسان يتبول والعياذ بالله، يقول لكم يستنجس أو ما يستبرش، يخش عليه ذنب ولا معلش ذنب؟
2: شوف الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: أمرنا أن نستنزه من البول.
1: نعم.
2: وهذا شرع ربنا.
1: نعم.
2: فقد امتدح الله سبحانه وتعالى أهل قباء.
1: نعم.
2: رب امدحهم في كتابه، نقروها الآية إلى يومنا هذا.
1: نعم.
2: الآية هي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا.
1: نعم.
2: والله يحب المطهرين.
1: نعم.
2: معناها فيه رجال، إذا هو تحدث على مسجد قباء، يا أخي كان مسجد قباء فيه رجال، ما هو في مسجد الرسول فيه رجال والمسجد الآخر فيه رجال والمسجد الحرام فيه رجال.
1: نعم.
2: لكن هذا امتدحه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالناس سألت أهل قباء إيش ليكم أنتوا ربي خصكم بالمدح، إيش اللي تعملوا؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، معناها بعد حيث قدركم ما يقول يشد الحجرة ويستبر بها، معناها يستبر بها معناها ينظف السبيل متاعه حتى يشوف أنه ما عادش فيه حتى قطرة على الحجر، ما عادش فيه حتى بلل على الحجر.
1: نعم.
2: اليوم ما عندناش حجر، عندنا الأوراق الصحية، ممكن نشد الورق الصحي ونمسح الذكر بتاعي حتى نشوف أن ما عادش فيه بلل في الورقة، معناها تأكدت أن البول انتهى من القضيب.
1: نعم.
2: بعد ذلك نتبع شجارة الماء، أي بعد ما يعمل بالورقة ولا بالحجرة يروح يستنجى بالماء زيادة في التطهر.
1: نعم.
2: ولهذا امتدحهم الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: مر بقبرين.
1: نعم.
2: قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، معناه قاعدين يتعذبوا ولكن مش في حاجة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: نعم.
2: أشي. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول.
1: نعم.
2: أشكال الثاني لا يستنزه.
1: نعم.
2: من البول.
1: نعم.
2: معناها ما ينظفش روحه، يقول على طول وعلى طول يدخل ذكر في سواله ويمشي على روحه.
1: يتآثم معناه.
2: نعم. قال لا يستنزه من البول، ايش معناها؟ معناها لأنه إذا على طول معناها فعلت ذلك فمعناها أنه باش تبعد قطرات بتهبط في ملابسك.
1: نعم.
2: هذه القطرات بتنجس الملابس وانت بتصلي في ملابس نجسة.
1: نعم.
2: فلهذا لابد من الاستنجاء الاستبراء والتنزه من البول، معناها يتأكد أنه الإنسان ما عنده بول.
1: نعم. واضح.
2: ينظف روحه وما يزيد إلا أجر، ولعله يلحق بالذين قال الله عنهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وربي يجعلنا منهم.
1: شكرا سيدي. خلينا ناخذ مكالمة ثم نواصل سيدي الشيخ. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: أمل.
1: منين يا أمل؟
3: من بنعرف.
1: مرحبا يا أمل.
3: هاي.
1: نعم.
3: عندي أرض أنا وأختي.
1: عندك أرض أختك.
3: شريناها وقت قلة نعرفه هي عرف نعرفها بعد هي بنيت الأرض هذيك وين بعد هي بنيت هي حبيت تبني فوق منها هي ما حبت قالت لي ما تبنيش إلا ما تخلصني في خسر فلوس فوقهم هذا
1: كيف؟ أنت شريت أنتيها أرض؟
3: أنا وأختي شرينا أرض.
1: شريتوا أرض؟
3: ايه.
1: وهي بنات
3: في ايه بعد تعرف
1: هي بنات في الارض الكل ولا بنات كان في
3: الارض؟ في الارض الكل بنات في الارض الكل وعلمتني هي
1: ايه
3: قلت لها ميسيج بعد وانا بني انا فوق بعد ما بنيت جيت انا مش نبني قلت لي خلصني ساعة لوطة وبعد ابني
1: وش بقى ما خلصتكش هي بنات في الارض لوطة
3: ما انا ما بيت نعمل مشكله معاها في الطياره حسيتني اني قال شو يعمل لها فينا انا كان بقيت وانا
1: هاك وصلت المشكلة وانت
3: وصلت مشكله كبيره اخي ولدت عملت لي مشاكل دورت انا عملت فيها شويه عملت بيت شويه عملت فيناش وهي تعرضت جات البنيه قالت لي
1: فوق منها
3: فوق منها قالت لي الا ما تخلصني في النطاق قالت لي خسرت تبكي خسرت خلصني
1: اوكي انت مش باش تبني تقول انا مانيش باني خلصني في ارضي تخلصك
3: ما تخلصني قلت ما عندي
1: تو كلام هذا عندك حاجه اخرى اقعد معايا اقعد معايا تجاوبك الشيخ هناك مكالمه اخرى على ما اظن السلام عليكم السلام عليكم خلينا نكتفي بالمكالمات ما عادش ناخذ مكالمات نعود للشيخ كذلك سيدي الشيخ عنا سي علي من القصرين يقول لك زوجتي تصلي لكن وقت ما جاتها العادة الشهرية وقفت الصلاة باهي تقول لك سمعت شيخ سمعت مرة أخرى ثم شيخ قالها وأنا ننزه المشايخ على الشياطين ما صعيبا يقولوا يقول لك قالها في العادة الشهرية قالها تيمم وأعمل خرقة وتيمم وصلي هذا الكلام صحيح وغير انا النزه الشيخ اللي يقول الكلام هذا
2: اي لا ما تنزهش الشيخ لان هو المشايخ برشا
1: نعم
2: وكل واحد يقول انا شيخ
1: نعم انا قلت النزه سيدي انا النزه الشيخ اللي بيتم المعنى بيتم تحمله الكلمه من معنى مش الشيخ يقول
2: مصيبتنا اليوم في شرع ربي
1: اي نعم
2: انه اي واحد يتكلم معناه عن الشريعة ويتكلم عن الفقه إيجا في مجلس وجربها أنت أعمل سؤال أطرح سؤال فقهي تلقى الناس كلهم يجاوبوك الناس كلها تجاوبك بينما لو واحد يسأل على مرض ولا عن دواء ولا شيء يقعد الناس الكل يستنوا في السيد الطبيب وقت ايش يتكلم وايش باش يقول معناها أن الناس كلها تعرف شرع ربي وتعرف الفقه وهذا خطأ أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار اللي يتجرع على الفتوى يتجرع على النار
1: والعياذ بالله
2: ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم
1: نعم.
2: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
1: نعم.
2: ربي يهدينا إن شاء الله معناها الكلام هذا لا يصح أصلا ولا يقوله شيخ
1: نعم.
2: عنده حتى أبسط العلوم
1: نعم.
2: لأن المرأة إذا دخلت في الحيض ودخلت في الدورة متاعها الحيضية فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر
1: تطهر
2: حتى تطهر بعد ما تطهر
1: نعم.
2: ساعتها ترجع لصلاتها
1: نعم.
2: ولا تقضي ما فاتها
1: نعم.
2: ما تقضيش الأيام اللي قعدتها بينما
1: نعم.
2: ترجع لصيامها وتقضي الأيام اللي فطرتها لأن الصيام معناها أيام معدودات كما قال ربي
1: نعم.
2: نجم معناها تقضيهم جمعة ولا
1: نعم.
2: بس من أيام ولا كذا ما فيش حرج
1: نعم.
2: بينما الصلاة تتكرر فربي ما حبش يدي المرأة معناه ولله أقب شرط.
1: شيخ لو يطلع العادة ذيك مش عادة هي، يا يكون دم فاسد استحاضة مش عادة تطلع العادة.
2: احنا ننتبه، احنا قد يكون الشيخ فعلا لما سألته ما هو المصيبة هي وين؟
1: نعم.
2: المصيبة في طرح السؤال.
1: نعم.
2: ما معناها ممكن ما أنت تطرحه بشكل.
1: أنا حبيت نطرح. حبيت نطرح.
2: ويجي واحد ثاني يطرحه بشكل آخر ونجاوبي بخلاف ما جاوبتك أنت.
1: باش أنا تو سألتك السؤال الأصلي لكن حبيت لعل وعسى نلقاو.
2: نعم. تنبيه مهم بارك الله فيك.
1: نعم.
2: أنه قد يكون الشيخ.
1: نعم.
2: قالت له أنا جاتني الدورة وقعدت معايا مثلا 15 يوم.
1: نعم.
2: مثلا.
1: نعم نعم.
2: واللي قعدت معايا أكثر من 10 أيام إيش نعمل؟ قالها أعملي خرطة وصلي تغتسل في هذه الحالة ينبغي.
1: نعم.
2: لأن الدم بعد انتهاء فترة الدورة
1: العادة. نعم.
2: نعم أصبح استحاضة. أصبح نعم. استحاضة
1: دم فس.
2: مدام نعم. استحاضة للمرأة لابد لها أن تغتسل وتصلي صلاة حتى لو ظل الدم يمشي.
1: اللي هنا نقول الشيخ صحيح إذا افتهك الشيخ نقول أنا مريض.
2: نعم.
1: كذلك سيدي عنا ماجدة من سيدي بوزيت تقول لك أنا نخدم في الفلاحة، تقول لك يا أخي وأنا في الفلاحة النجم نصلي بالحذاء تاعي إذا بدأ متوضية في الفلاحة، تقول لك النجم نصلي بالحذاء تاعي صلاة الضحى. نعم
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحذاء في ذاته ليس نجسا.
1: نعم.
2: الحذاء معناها مش نجس.
1: نعم.
2: ولكن إذا كان فيه نجاسة أنا قبل ما نصلي نرفع رجلي هيك ونشوف الصباط من أسفل.
1: نعم.
2: الحذاء من أسفل، فإذا كان نظيف ما في شيء نجم نصلي به، إذا كان فيه نجاسة النحيه.
1: نعم.
2: أما إذا ما فيش نجاسة نجم نصلي به سواء صلاة
1: النافلة ولا فرض،
2: النافلة ولا صلاة الفريضة ما دامها في الغابة. أما في المسجد ما يجينيش واحد في المسجد يقول والله الشيخ قال صلي بصباطكم، صلي بصباطك نعم في الغابة في التراب.
1: نعم.
2: على الطريق. أما كي تبدأ في المسجد احترم المكان واحترم مشاعر الناس.
1: واحد. لأن
2: المسجد أما تلقاه مكات ولا زرابي ولا كذا ولا فرش معناها فتحترم الفرش وتنحي صباطك.
1: واضح سيدي. نعم. كذلك تقول لك يا أخي كذا الواحد عنده نملة في داره ولا وينه مقلقاته يا أخي ينجم يداويها ينجم يقتلها شنو يعملها؟
2: إذا كثر أذاها هو يحاول يعمل طريقة ويشوف يدخل معناها الجوجل ويشوف معناها الأشياء التي تزعج النمل.
1: نعم.
2: معناها في كيما رائحة هذا شو اسمه لا إله إلا الله رسول الله الثوم أو البصل أو
1: حاجة تقلق النمل باش يخرج من الدار. نعم.
2: يبدو لي كيتحطوا بحذاهم ماشي يزعجهم ومعادش يجوا، فإذا استعمل هذه الأشياء وريح ربي منهم يكون ذلك أولى. وإذا ما معناها ما أثروا بذلك ولا شيء ففي هذه الحالة لو عمل ديتوكس ولا أي حاجة لا حرج فيه، لأن راحة المؤمن أولى من راحة الحشرة.
1: واضح. كذلك سيدي عنا أختنا أمل بن عروس تقول لك الدنيا مخيبة يا شيخ، والفلوس المال ساعات يفرق ما بين الناس اللي ما عندهمش إيمان واللي ما يخافوش ربي. أمل من بن عروس تقول لك أنا وأختي قبل نتزوجوا شرينا أرض مع بعضنا
2: تمام،
1: وتقول لك أنا تزوجت وهي تزوجت
2: الحمد لله.
1: تقول لك أختي مشات بنات في الأرض بنات دارها في الأرض.
2: في أرضها في نصيبها ولا في
1: لا في كل بنات في كل بنات في كل قالك شاورتني قلتها برا ابني بنات في كل على أساس أن هي بنات هي وبعدين أختها تبني فوق منها شراوا الأرض مع بعضها. هي كي جات باش تبني قالت شاورتها قالت أنا باش نبني لوطا وأنت ابني فوق مني، معناها هما الأرض مشتركين فيها مع بعضها،
2: معناها اتفقوا على هذا في البداية
1: معناها كاكا. تقول لك توا هي بنات، تقول لك كي جيت انا باش نبني فوق منها عملت السيناز وخسرت فلوس وقاتي ما تبنيش قاتي خلصني في الدار اللي بنيتها قبل على خاطر انت باش تبني فوق مني وانا خسرت فلوس وبنيت داري خلصني اعطيني باي من داري وبعدين برا طلع ابني. شنو يقول الشرع؟
2: ربي يصلح الحال.
1: نعم.
2: وربي يهدي. ربي سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن الجانب المالي.
1: نعم.
2: أمر بالكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا.
1: نعم.
2: فاكتبوا. ولما تحدث عن الوصية أمر بالكتابة.
1: نعم.
2: وعن التجارة أمر بالكتابة.
1: نعم.
2: معناها إلا إذا أمن بعضكم بعضا إذا كان فيه أمن. لكن
1: هذه أختها يا شيخ، هذه أمنتها أخت، إذا آمن بعضكم بعضا، هذه أختها أمنتها واتفقوا كل شيء.
2: هذا اللي تكلمنا عليه في بداية الحلقة اليوم.
1: نعم.
2: أن أخلاق الناس ضاعت. راجل اللي سلف أخوه 20 مليون، بعد مدة قال أخوه يعطيني إيه طيب طوى نعطيك، يكثر عليه يعطيني يعطيني، قال له ما تحب علي حتى شيء
1: للأسف.
2: معناها تصور أخوه ينكروا فيه في الفلوس.
1: هاي أخت هنا كرت فيها كتابت
2: بالنسبة لها. وهذه الأخت نفس الشيء. لكن لو فما حاجة مكتوبة قبل كذا أي شرينا الدار نكتبوها الدار باسمي واسمي معنى الأرض. بعد منها نكتبوا أنك إذا بنيتي من حقي أن أبني فوقك. معناها بالكتابة.
1: هما شيخ هما توقفوا.
2: ترفع قضية بختها وتشوف الأمر.
1: معناها شرعا هي جايز بتطلب حقها واختها حرام عليها اللي عملته مع اختها.
2: طبعا حرام عليها لأنها أكلت مال غيرها بالباطل.
1: بالباطل.
2: ولهذا أنا لا أنصح باللجوء إلى الحاكم.
1: نعم.
2: وإلى المحاكم، وإنما أنصح بتوصية ناس لعل
1: الله
2: وترجع العقل وتعرف أن الدنيا هذه فانية وأنه لا حال.

0: على احبابك على الناس معنا اللي تعرفهم تلقاه واحد اللي مسالي وينه الله يرحمه
1: ان شاء الله ربي
0: معناها اصبح ما امسى
1: نعم
0: امسى ما اصبح
1: نعم نقول لاختنا امل تمشي تشوف اقارب تتوسط لها
0: تشوف ناس توسط واذا ما نفع شيء فاللجوء الى
1: للقانون
0: الى المحاكم
1: نعم
0: القضاء وربي
1: يفرج كربها وكرب دا وكرب الأمة شكرا سيدي عمر ربي يبارك لك إن شاء الله وإن شاء الله خليك ترتاح وشكرا تحية لك من القلب إلى القلب زادة بارك الله فيك شيخ عمر
0: شنو خليني نرتاح بتعود ترجع لي توا
1: لا ما عادش رجعك خليك ترتاح توا حتى يرجع لك سي هيثم الماء جامع الأسبوع القادم شكرا شكرا سيدي بارك الله فيك بارك الله فيك تحية أحباب الكرام موصولة الفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي أملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم وكذلك هي في التنسيق نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم لذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: eyes. I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? And I wish, I only wish, that the truth has a tongue.
1: الولد اختفى من ايدي يا معلم. الولاد وين؟ هذا يطمرني يا معلم. مكفي العالم، مكفي مكفي طلب. احنا ناس غلابه، اقسم بالله. ولا اولاد ما انتم بدون بياكلوا.
2: ولا اولاد ما انتم بدون بياكلوا.

أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

الحكيم للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. معنا كالعادة فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مرحبا دكتور عبد الكريم، نرحب بك وبجميع مستمعينا الكرام، مرحبا بكم جميعا.
2: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. طبعا كما عودناكم نتحدث في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال علاقتهم بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. الحصة الفارطة كنا تحدثنا عن مناقب سيدة فاطمة وهي بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الملقبة بالزهراء، كانت أحب الناس إليه وأشبههم مشية وحديثا به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء هذه الأمة وهي أول من يلحق به من أهله، خصها بفضائل جمة كحديث فاطمة بضعة مني يريبني مرابها، وتعددت ألقابها كالزهراء والبتول وأم الأئمة وغير ذلك. وتعد السيدة فاطمة رضي الله عنها المصدر الوحيد في الحقيقة لاستمرار النسب. أتحدث عن النسب أكيد ليس عن شيء آخر، لا أتحدث عن علم النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيء آخر، ولكن هي المصدر الوحيد لاستمرار نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأبناء، من جهة الأبناء. وتوفيت بعده بستة أشهر ودفنت ليلا وفق وصيتها. وهنا
3: وفق وصيتها، وفق لأنه وصيتها. برشا يستعمل نعم. النقطة هذه يقول لك فما في الأمر فما حكاية، هي أوسط إمعانا في الستر، هي نعم. حتى نعشها أول نعش يستر بطريقة معينة.
2: وكانت أسماء بنت عميس
3: هي التي نعم. من كثرة هي هوسها بالستر السيدة فاطمة بالحياة والستر، درجة تخمم في كيفاش باش تخرج بعد موتها، كيفاش باش تتكشف، باش يخرجوها معناها في نعشها. فأشارت عليها أسماء بنت عميس بما رأته في أرض الحبشة من كيفية الستر، أول من تستر بالطريقة هذيك هي السيدة فاطمة، وإمعانا في الستر طلبت أن معناها تدفن ليلا.
2: سبحان الله،
3: معناها يعني قمة الحياة.
2: شوف يعني تفكيرها في هذه اللحظة وفي استعدادها لقاء الله سبحانه وتعالى، وفي أنها حتى التفاصيل هذه نقول احنا صغيرة ولكنها من الأهمية بمكان يعني ستر وحياة.
3: فما ناس تنظر لها بالنظرة الإيجابية هذه، فما ناس أخرين يبحثون عن الفتنة. احنا ديما الأول والأصل في الإنسان، هي صحيح الروايات متعددة،
2: تراش نقصد صحيح، هدخلنا نسمي الأمور مسمى مثلا شنو اللي وين حب يوصل.
3: اي فما ناس يحبوا يشكوا في أن انه هذا معناها مش هي من وصيه من السيده فاطمه، وانما هذا ما فعل بها،
2: حبوا يعني
3: انما حبوا يخبيوا حكايه وفاتها، وانما لغرض في نفس يعقوب للطعن في بقيه الصحابه. الصحابه اثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى في الكتاب وعلى أبي بكر وعلى معناها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقرأ القرآن لا يمكن له أن يثير هذه الفتن وأن ينساق إليها. الأصل في من يتدبر القرآن أنه يحذر من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. على المرء أن يكثر من قراءة القرآن باش يتملأ بها الروح التي هي ترى الإيجابية في كل شيء، ترى تعقد حسن النية. الروايات تتعدد وربما الأمور محتملة، لكن احنا ديما الأصل أن نجريه هذه المسائل على أحسن الآراء وأحسن الاحتمالات وعلى أوفى أحسن الظنون. نعم. الظن سيء لا يحق إلا بأهله.
2: نعم جميل. نعم. جميل دكتور،
3: مش ما يواليش الإنسان إفك، نوع من نعم. الإفك الجديد بالإضافة نعم. إلى الإفك الذي تحدث عنه القرآن. نعم. أنك نعم. تتهم الصحابة بتهم وتكيل لهم هذه التهم إلى آخره، فهذا ما بالإفك.
2: نسأل ما الله من دليل عليه أن يجيرنا نعم.
3: ما من دليل
2: إفكين.
3: عليه
2: نعم. نعم فعلا نعم. مادام نتحدث على الشبهات، احنا اليوم باش نثيروا شبهة يعني نعم. متعلقة بما يسمى بقضية فدك. يعني قضية أقيمت لأجلها الدنيا، تكلموا فيها كثيرا، شنعوا فيها كثيرا على أصحاب النبي صلى الله نعم. عليه وسلم. وما أدراك ما قضية فدك. فدك هذه يعني هي أرض النبي صلى الله عليه وسلم. هات خلينا ناخذ معك دكتورة سماح من فرح، شنو قصة فدك؟ نعم. هالأرض هذه شنو قصتها؟ شنو علاقتها بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ خلينا ناخذ الملابسات والحيثيات متاع هذه القضية، ثم كيف تم استغلالها كشبهة بين ظفرين نعم. عند البعض، حتى نتبين كيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات.
3: نعم، قلنا احنا الروايات عديدة صحيح نعم. لكن ديما ناخذ أحسن الروايات، أفضل الروايات التي توافق معاني القرآن، التي أثنت على أبي بكر الصديق الذي تحدث عنه القرآن إذ يقول لصاحبه وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا الذي هو الله معه، هل نتهمه بالباطل ونتهمه بغمط الناس حقوقهم، وهل نتهمه بأكل أموال الناس بالباطل؟ أبدا. لابد القراءات التي، وهنا ننبه السادة المستمعين، أي رواية جيك مثالش اسمعها لكنك اعرضها على معاني القرآن، هذا الذي قال له لا تحزن إن الله معنا أثبت المعية له، هل يمكن أن نتهمه بالباطل؟ باي نفسروا احنا نقولوا شنو هي الحكايه. فدك شنو هي فدك؟ هي واحه زراعيه تقع شمال المدينه المنوره قريبه من خيبر، مشهوره بخصوبه اراضيها. هي وصلت الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الفيء، صالح اهلها صلى الله عليه وسلم. الاشكال هنا ان السيده فاطمه كما روى الشيخان، أن عائشة ورويت الحديث هذا رويته سيدة عائشة، أخبرت عروة بن زبير أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من أرض فدك اللي حكينا عليها. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه. والحديث هذا عنا وإحنا نقر بأنه صحيح ومما رواه الشيخان. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. معناها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت سيدة عائشة وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أرض فدك ومن صدقته. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ به. هنا بدر الدين العيني يفسر يقول معنى هجرانها لأبي بكر الصديق، يقول انقباضها عن لقائه وعدم الانبساط، لا الهجران المحرم من ترك السلام. معناها ما كانتش معناها قولوا احنا فماش قطيعة، اخذت في خطرها عادي، هذه هي رؤيتها وهو هذي رؤيته. وهنا سبحان الله تقول علاش صارت القصة هذه، ما الحكمة الإلهية في أن يصير هالخلاف اللي هو موجود عنا احنا تقره كتب السنة. سبحان الله، هذه الطابع البشري باش احنا ما نحملوش الناس فوق طاقتها، تصير خلاف بين الأصحاب يصير، لكن شنو نحكمه؟ حكم القرآن. أبو بكر الصديق حكم القرآن، هي السيدة فاطمة ظنت أن أو كانت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذه رواية أخرى، أنه وهب لها صلى الله عليه وسلم أرض فدك. لكن السؤال المطروح، هل لها بينة؟ هل ترك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة تفيد أنه وهبها أرض فدك؟ هذا هو السؤال الفقهي المطلوب الكشف عنه. به هي قالت يقال أنها قالت أنه وهبها في رواية غير روايتنا أحنا، لأنه نقلها من مرحلة ماذا؟ من مرحلة الإرث. هي تعلم أن معاشر الأنبياء لا يورثون، وإنما يورثون العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وارث، فكيف تطالب بأرض فدك؟ قيل إنه وهبها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من بينة؟ نجيو هنا لسيدنا أبو بكر الصديق، ليس له بينة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب أرض فدك إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا لا يمكن له أن يعطيها قسم، لا يمكن أن يقسمها قسمة المواريث، لأن معاشر الأنبياء لا يورثون، هذا ما نص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من لوم على أبي بكر الصديق على الإطلاق، وإنما هو من باب بيان إمضاء الحقوق حتى ولو على أصحاب الشأن. وقد أخذ هذا والله أعلم من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء وحبوا يشفعوا في المخزومية، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان لها الحق والله أعلم بما حدث، فلم يكن لأبي بكر أن يعطيها هذا الحق، لأنه قد طبق الشرع.
2: جميل.
3: طبق الشرع حتى ولو على بنت الرسول، هذا هو لب الشرع. بالعكس، هو درس عظيم في عدل أبي بكر الصديق والتزامه بالحق. ولو كانت بنت الحبيب، بنت حبيبه خلو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هل احنا نقول احنا انه فعلا السيدة فاطمة باش تتغشش على وسخ دار الدنيا؟ نقول حتى الذين يشددون ويؤكدون على هذه المعاني وانها تغشت وانها كذا، هل يصدر هذا من الكاملة، من الصابرة، من المحتسبة؟ تيجي نشوفوا كيفاش كان ربيها صلى الله عليه وسلم على ماذا. هي حتى كتخلقها لابسة سلسلة قالها نحيها، وهذا الحديث معناها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: نعم، هي حتى وقت اللي طلبت وقت
3: الخادم،
2: نعم، طلبت الخادم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمها ذكر وقالها ماذا تقول يعني من أذكار قبل النوم.
3: نعم.
2: وطبعا قبلت بذلك. نعم. فمهم جدا أنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه على هذا المعنى، وخاصة
3: هات نذكر بيها احنا الحديث، حكينا بيها احنا، حكينا عليه قبل،
2: يعني خذيناه الحصة الفارطة،
3: خذيناه الحصة الفارطة وقت اللي احنا قلنا اللي هو هي تعبت من الخدمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها جاء وطلبوه في خادم، وجاء سيدنا أبو بكر هو الذي حثها على طلب الخادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث موجود في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة إلى آخره. يقول سيدنا علي والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، معناها اشتغل بسقي الماء وبش يجيب الماء حتى تعب، أدركه التعب حتى لين أضر بصحته قلوا احنا. وهي قالها وقد جاء الله أباك بسبين فاذهبي فاستخدميه، شوف يعطيكش خادم. فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. مجلت يداي فما اللي فسرها بأنها تشققت من كثرة الطحن، مش سهل، ومن كثرة أو أنها انتفخت أو تورمت أو إلى آخره. فمشيت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكون دفعها إلى أن تذهب؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك يا بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت. هاي فاطمة الصابرة الحية. ورجعت قال سيدنا علي ما فعلت؟ قالت استحيت أن أسأله. فأتيناه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة قد طحنت حتى رضي الله عنها حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبع وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم. الفيء اللي جاه معناها المال اللي جاه، وأنفق عليهم على أهل الصفة أثمانهم. فرجع رجاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما اللي يتغطوا بها، معناه قالك تكشفت أقدامهما، وإذا غطي أقدامهما تكشفت رؤوسهما. بشوف أنت الحالة اللي كانت عايشة فيها السيدة عايشة من شظف العيش، معناها اللي يتغطوا به كان غطوا وجوههم ما تغطاش سقيهم، وكان باش تعرف أنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها شنو عانات وشنو وماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش بنته كانت عايشة وما
2: يعني آثر علمها الزهد صلى الله عليه وسلم،
3: آثر عليها أهل الصفة مش آثر عليه خاطر ما يحب بنته هذه قطعة من كبده، لكنه معناها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يقال محمد، مش حتى لا يقال، ولكن بنته تصبر وتنال الجنة في الصبر، ذاك ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم تلك الكلمات، تسبحان في دبر كل صلاة إلى آخره. فهذا نتعلم منه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علاش ربى بنته؟ يقول واحد آخر النجم كان يبعث له خادم، ولكنه رباها على ماذا؟
2: ممتاز دكتورة. هنا أيضا نقطة تسمح لي أني نبينها، لأنه في بداية حديثنا أيضا عن ميراث، خلينا نتحدث الآن عن ميراث، عن تركة. ولما نتحدث عن تركة نقوله مثلا مات وترك في المجمل، احنا تعلمنا هكا في علم المواريث في الفرائض. به النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الرفيق الأعلى من ترك؟ وما خلاش كان سيدة فاطمة،
3: السيدة عائشة،
2: وخلى أزواجه،
3: زوجته، منهم سيد عائشة،
2: وأيضا عمه العباس.
3: نعم.
2: يعني احنا لو كان مش نقسم التركة، إذا كان ناخده توا الفريضة هذه كما يقولوا، السيدة فاطمة تاخذ النص وزوجاته ياخذوا الثمن والبقية ياخذوا عمه تعصيبا.
3: نعم.
2: بالتعصيب. إذن فهي الباي متاع السيدة فاتمة ساعة هي ماهيش أرض، فهب أنه وهب أنه باش نورثه، أنا باش تاخذ النصف الساعة، ماهيش أرض كاملة. اثنين، سيدنا أبو بكر الصديق هو كي لو كان كما يقول الذين يثيرون الشبهات وبعض المغرضين إلى غير ذلك، هو باش يحرم بنته لهنا اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها حق في الأرض هذيك. فأيضا يعني لما نزلوا المسألة هذه كفريضة نلقاو أنه يعني المسألة مش بالكيفية ربما اللي يتخيلها البعض. ففاطمة كما قلنا إذن لها نصف ما ترك، لو كان كنا أنه هي سترثه، ولكن هذا قول سيدنا أبو بكر الصديق وهذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ليست قضية خاصة بفاطمة، ولذلك أين العباس؟ يعني هنا السؤال،
3: لما لم تطالب العباس ولما لم تطالب عائشة؟
2: فهمنا يعني علاش هنا حركنا يعني الأقلام هذه وهالمغرضة والألسنة المغرضة، علاش حركت فاطمة رضي الله عنها؟ علاش ما حركتش العباس؟ علاش ما حركتش عائشة؟ علاش ما حركتش بقية أمهات المؤمنين؟
3: ثم ماذا نفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ يقعد لماذا باش ما يجيش النبي، الأنبياء، كل الأنبياء، هذا في مش في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء لا يورثون المال. علاش حتى لا يقال أنهم المال ديما نقيصة في في في حياة الناس، قد ما هو مزيان وقد ما هو حلو، ديما الناس الذي يطلب المال تستنقصه. فهذا كمال من كمال الأنبياء أنهم لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناها نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ربك سبحانه وتعالى كيفاش يكرم بعباده، يكرمهم باش يكرمهم بالعلم ولا بالمال؟ المال ربك أكيد يعطيه للكافر وللمؤمن، يعطيه للعاصي ويعطيه، لأنه أرخص الأشياء وأدنى الأشياء. لكن العلم يعطيه ربك سبحانه وتعالى لعباده المحسنين. هذا نستدل به من القرآن الكريم، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبعجالة احنا ضاق بنا الوقت،
2: يمكن يظن يزمن حصة أخرى الحقيقة دكتور، إن شاء الله على كل حال نزيد حصة أخرى إن شاء الله،
3: حتى نزيد نبين
2: أكثر أنه مازال فما، لأنه الحقيقة هذه شبهة كبيرة،
3: ونحذر منها الناس، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن للأسف لم نكن لنخوض في هذه المسائل.
2: نعم.
3: الأصل
2: نعم.
3: أننا للأسف كنا لماذا يقع تكرارها؟ نعم. إلا من باب فتح الفتن.
2: هو دكتورة، نحب نقول سادة المتابعين الكرام أنه كانت تتحدث الدكتورة سماح عن قضية الميراث، وقالت أنه الأنبياء والمرسلين هم بتبعتهم ما يورثوش. فما الكيد اللي يسمع فينا يقول لك هو ربي قال وورث سليمان وداود وربي قال يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن هو القرآن الكريم أذكر أن الأنبياء
3: يرثوا في النبوة.
2: لكن هذا اللي بتجاوبوا عليه إن شاء الله
3: عليه الحصة
2: المقبلة. نعم. يعني وورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب. يا سيدي هاهم الأنبياء ما لا يورثوا ويورثوا من علاش تقولون الكلام هذا؟
3: نعم نجيب عنه إن شاء الله
2: بينه إن شاء الله في الحصة المقبلة. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذة والدكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا اليوم. نواصل إن شاء الله بنجوم حول النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة.
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث